0: Suivez le rythme de Tabba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. Diwan, Diwan, Diwan FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في صغيرة وكبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: to play.
1: عبد المجتك على ديوان افكت.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.

الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: Tiwan FM, Sud Gang.
1: Would you dance

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز والسابعة ديوان فام. صباح الخير. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يقول في تصريح لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية عند إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأشار عبد الكبير إلى أن المركب كان قد انطلق فجر يوم الخميس المنقضي. أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة كشفت عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة تقدر ب 55.3%. صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم أمس 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس. ويتم ابتداء من غرة نوفمبر 2026 بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة للولايات المذكورة. في أخبار العالم، وزير الطاقة الأمريكي يقول أن الجيش الأمريكي ساعد الثلاثاء المنقضي في نقل أكثر من 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، وأضاف أن النفط يتدفق عبر المضيق بفضل البحرية الأمريكية، وأشار إلى أن إجمالي ما يغادر المنطقة يناهز 20 مليون برميل عند إضافة الكميات المنقولة عبر الأنابيب. مقتل شخصين على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا بعد يوم من الهجوم الدامي الذي استهدف مركزا تجاريا مكتظا. ووسائل أعلام روسية أفادت بأنه تم تدمير ما يصل إلى 140 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الفارطة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع جيهان السليني في ويكاند على الكيف.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM. ديوان FM.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: صباح الخير، صباح النور، هذه ويكند على الكيف على ديوان فام. مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل على مختلف لي فريكونس نتاعنا، الناس اللي شدت ثنيه، الناس اللي مازالت كي قامت. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. هذايا موعد الويكند من 7 لنص النهار سبت وحد على امتداد البرمجه الصيفيه. نرافقكم فيها انا جيهان السليني في الميكرو برينسيبال، معايا فاروق السويسي في الاخراج وحسام يحيى في الاخراج الرقمي، ومعنا زاده شيماء الهميمي زميلتنا في الاعداد والتنسيق. رحبوا بكم، نقول لكم ان شاء الله اليوم نونسوكم بمختلف الفقرات نتاعنا، ونقترحوا عليكم الاخبار وهبرش حاجات اخرى باش نتابعوها في علاقه بالشان العام، في علاقه بالاكتواليتي، وفي علاقه زاده ببرامج ثقافيه باش نحكيوا على برامج المهرجانات. صباح الخير مره اخرى، اقعدوا معنا. محطتنا الاولى باش تكون بعد شويه مع حاله الطقس مع المعهد الوطني للرصد الجوي. انتخطون نرجع نكملوا بالموسيقى. صباحك سكر كاظم الساهر لكم الكل.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: كنت تسمعوا في دين لويس على ديوان اف ام، كاملين معكم بالموسيقى. احنا رافقوكم حتى لنص النهار بالفقرات بالاخبار والمقترحات الموسيقيه. توجه وقايت نعملوا طلع على حاله الطقس لليوم في لو بوان ميتيو.
0: ميتيو
1: حسب نشرية المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم طقس مغيم جزئيا في أغلب الجهات وتدريجيا كثيف السحب في المناطق الغربية للشمال والوسط، مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد في بعض الأماكن المحدودة. بالنسبة للريح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، من بعد تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وتتقوى زادة أثناء ظهور السحب الرعدية، وتنجم تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر متموج بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل. أما بالنسبة لدرجة الحرارة فإننا نحكيه أنه فما ارتفاع طفيف، وين تتراوح الدرجة القصوى ما بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 39 و 42 درجة في بقية الجهات، توصل زادة ل 43 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. هذا هو طقس اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الرصد الجوي. ظهر لي المعتم تاع طقس حاجه مهمه في الويكند نتاعنا، خاصه كي نجيو باش نبرمجوا. وعلى ذكر البرامج، بعد شويه نعطيكم فكره على برمجه المهرجانات والتظاهرات الثقافيه في الاجندا كولتوريل. خلينا نرجع شلون نسمعوا سيد المخرج فاروق. مرحبا بيه.

0: Publicité.
1: في مونوبري جاونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، اجاو ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جاونا، الكل كدوات وبروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: ديوان فام فلاش نيوز،
4: موجز وثامنة. ديوان فام، صباح الخير. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري يقول في تصريح لديوان فام أمس أن عملية التفاوض جارية حاليا بين جميع الجهات المعنية لإيجاد أرضية اتفاق لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات نهائيا، وأشار إلى أنه سيتم إصدار برقية تنبيه بإضراب بتاريخ محدد، مؤكدا أنهم منفتحون على الحوار.
5: حقيقة يعني التواصل قاعد يصير عبر الهاتف، فمش جذبة مثل الطرف الكل. الاتحاد مجتمع في الجامعة العامة للنفط مع نقابات نقل المحروقات، وزارة وسلطة الإشراف تابعة اجتماع مع أصحاب الشركات النقل، قاعدين نتواصلوا بإيجاد أرضية اتفاق لحل الإشكال نهائياً. مع ذلك يعني بيشتد الأمور في إطارها، يعني ستصدر برقية تنبيه بالإضراب بتاريخ معين ومحدد. من هنا للوقت هذاك الأطراف الكل لازم تكون معنية ومادة إيديها، وإحنا مدين إيدينا كما شفتوا البارح، يعني دخلنا باش على الأقل عالجنا المسألة ورجعت الأمور لنصابة. مدين إيدينا للتفاوض في قطاع استراتيجي وحيوي، والحلول كما قلت ونأكد مرة أخرى، الحلول موجودة، ماشي صعيبة، ما تصعبش علينا. الطراف ثلاثة يعني مش الاتحاد برك، الناس كل قادرة باش تلقى حل الإشكال هذايا اللي قاعد يتكرر في كل مرة.
4: البريد التونسي يفيد بأنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الأعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وبطاقات الدفع الإلكترونية والتطبيق الرقمية. والبريد التونسي يؤكد أن المحافظة الرقمية يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد، وأن عملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي لا تترتب عنها أي معاليم إضافية. وزارة التجهيز والإسكان تواصل عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس للطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار. والوزارة تعلن أنه تم تخصيص 10 ملايين دينار سنة 26 و2000 للجهر والتنظيف موزع على 24 ولاية، فضلا عن تخصيص 8.2 مليون دينار للبرنامج التحفيزي. المندوب الجهوي للتربية بولاية جندوبة فوزي رحالي يعلن في تصريح لمراسلة ديوان فام عن إحداث مؤسستين تربويتين جديدتين في طبرقة وفرنانة، وقال إن المؤسستين جاهزتان لاستقبال التلاميذ. يأتي ذلك خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية جندوبة خصصت لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات.
6: حاليا كمندوبية جهوية وكمتابعة منا دقيقة ومن السلطة الجهوية لا توجد ملفات كبيرة قد تعرقل السير العادي للعودة المدرسية. في الحقيقة اشتغلنا على مسألة صيانة المؤسسات التربوية، وخاصة الصيانة الخفيفة والصيانة العامة وصيانة الوحدات الصحية بصفة كبيرة حتى تكون لائقة وتستجيب. أشغال متقدمة جدا وهذا لا يعرقل. هناك إحداث مدرسة إعدادية بالتبرقة وهي جبلة، وإحداث المدرسة الابتدائية بفرنانة. تم فتح أبواب هاتين المؤسستين في منطلق السنة الدراسية. بالنسبة لفرنانة هي جاهزة حاليا بنسبة 100%، بالنسبة لجبلة هي جاهزة بنسبة 75%، ولكنها ستستقبل التلاميذ في ظروف جيدة.
4: في أخبار العالم، انفجار عنيف هز مساء أمس مخزنا للذخيرة في منطقة الساكت جنوب مدينة مصراتة الليبية دون تسجيل خسائر بشرية. وعضو مجلس أعيان مصراتة أحمد التويب يقول إن المنطقة وقع فيها الانفجار غير مأهولة بالسكان، مؤكدا في حديث للجزيرة اقتصار الأضرار على الخسائر المادية. إيران تعتبر أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة تتجاوز أن تكون امتدادا لحرب

0: تدريجيا كثيفة سحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة، والرياح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، والحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح عامة بين 34 و43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع دلاند الترابلسي.
1: في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
2: ديوان فام فلاش سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم في فلاش سبور. اليوم تعطى ضربة بداية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027، 16 فريق من أجل لقب وحيد. برنامج الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية بداية من 4:30 في كل الملاعب في ملعب الهدي نيفر ببارد، والملعب التونسي يستقبل النادي الرياضي صفاقس في حكم ساحة بديس بن صالح وحكم اللافار سلوفينيا ساركوفيتش. أمل الرياضي بحمام سوسة يستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري في ملعب بوعلي الحوار، حكم ساحة حسين بن ساسي وحكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش. التقدم الرياضي بساقيه الدير في أول مقابلة لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في تاريخه بطبيعة. دونك في الطيب المهيري يستقبل شبيبة الرياضية بالعمران، حكم ساحة حسني النيلي وحكم الفار حمزة جعيت في ملعب بنجردين الصناعي. الاتحاد الرياضي ببنجردين يواجه النادي الرياضي بحمام الأف، حكم ساحة سيف الورتيني وحكم الأفار خالد جويدر. بطبيعة ذكر كل المقابلات تنطلق 4:30 متاع العشية منقولة على منصة ديوان سبار وإذاعيا على ديوان فم. مثل مقابلة نهار الأحد، الترجي النجم الكلاسيكو مباراة 4:30 بعد رفض طلب الفريقين تأجيل 6 متاع العشية، حكم ساحة هيثم طرابلسي وحكم لافار سلوفيني ساركوفيتش. نادي الرياضي البنزرتي مستقبل مرسى في ملعب 15 أكتوبر، حكم ساحة منتصر بالعربي وحكم لافار أمير العيادي. في ملعب البلدي بالمتلاوي، نجم المتلاوي يستقبل النادي الإفريقي، حكم ساحة أمير لوسيف وحكم لافار سلوفيني ماتكوفيتش. ترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل في ملعب مصطفى الدوري بميدول أولمبي لاباجي، حكم ساحة أمين الفقير وحكم الفار هيثم جيرات مساعد الفار غسان مطابع. بطبيعة ذكر مقابلة هذه أيضا تنطلق 4:30 متاع العشية منقولة على ديوان سبور، على ديوان سبور وعلى إذاعيا على ديوان فهمة. نحكي على غيابات كلاسيكو اليوم بين الملعب التونسي ونادي صفاقس. منتدب الجديد للسي اس اس مؤمن الرحمن يغيب لمدة أسبوعين على الميادين بسبب الإصابة في الركبة. في المقابل كل الملاعبية جاهزين لانطلاق البطولة بما فيهم أيمن دحمان. بالنسبة للملعب التونسي يفتقد اليوم من خدمة 3 ملاعبية، فخر الدين بن يوسف، اسكندر صغير، نور الدين الفرحاتي بسبب الإصابة. البارح كان افتتاح الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تتواصل إلى غاية 3 سبتمبر 2026 بتورنتو بإيطاليا. تونس تشارك في هذا الحدث المتوسط ب 176 رياضي ورياضية، 67 إناث و 109 ذكور، يتوزع على 28 اختصاص رياضي، وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2001 بتونس اللي شهدت مشاركة 309 رياضي تونسي. الليلة منتخبنا التونسي لكرة القدم الأقل من 20 سنة يستاهل مشاركته في الدورة هذه بمواجهة منتخب مقدونيا الشمالية بداية من 9 متاع الليلة. كون الألماني أعلن البارح عن تعاقد مع لاعب المنتخب الوطني التونسي الياس سخيري قادم من أنتراخت فرانكفورت إلى غاية 2028. الياس كانت له تجربة أولى مع كولن من 2019 إلى غاية 2023 قبل ما يتحول لأنتراخت فرانكفورت. موقع 442 سويسري نشر نهار 20 وتخبر يأكد فيه انه جراز هوبر زوريخ السويسري قدم عرض رسمي للدول التونسي عمر الرقيق. صحيفة افريكا سبور اكدت ايضا وجود العرض لكن فريق ماريبور

0: سلوفيني مازال ما وافقش. ذكر عمر رقيق انتقل لماريبور في جانفي 2025 ويتواصل عقده مع الفريق هذايا الى غايه 2027. قيمته التسويقيه عمر رقيق حسب ترانسفير ماركت هي 500,000 أورو. فانكير كان هزم بهدف مقابل صفر ضد مونبلييه. دولي تونسي خليل العياري بطبيعة انهزم البارح مع فريقه دانكيرك أمام مونبلييه بهدف مقابل صفر. العياري دخل في دقيقة 63 تحصل على بطاقة صفراء في دقيقة 90 وقدم أداء محترم وتحصل على تقييم 7.2 حسب سوفاسكور. لعبنا لدولي محمد أمين بن حميدة انقاذ للهزيمة الأولى ليه في دوري روشن سعودي صحبة المدرب التونسي جلال قادري. الحزم السعودي انهزم 1-0 أمام الدرعية وبن حميدة شارق خلال 98 دقيقة تحصل على تقييم 6.7. نختم أبرز المقابلات اليوم في البيك ساتردي. نص نهار ونص في البريمير ليغا هول سيتي واجه مانشستر يونايتد. في الثلاثة تلاشية إيفرتون كريستال بالاس. 7:30 برينتفورد توتنهام. في الكالشيو الإيطالي 5:30 انتر يواجه مونزا. 8 غير با جنوا يواجه نابولي. في الدوري الفرنسي 8 غير با تولوز يواجه ليون. في الليغا الإسبانية 4 أتلتيكو بلباو يواجه إشبيليا. و 6:30 فالنسيا سيلتا فيغو. 8:30 موعد كبير بين إسبانيول ريال مدريد في أول مصافحة مورينو على رأس الريال بعد عودته للليغا. وفي ألمانيا اليوم تتلعب مباراة السوبر 7:30 بين دورتموند وبايرن ميونخ. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديوان فام بونت.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: يلي بيك عالفرق علاش تسبب وانا قلبي معمر منك بالمعاني. كان كدبت اسأل مجرب, كان كدبت اسأل مجرب ولا اطلب العفو من رب الفوقاني.
1: دحمن الحراشي, هذا المقترح الموسيقي اللي يجيكم بعد شوية نسمعوه ونعملوا معها جو. لكن توا جاء الوقت اللي خلينا نعملوا فيه طلع على برمجة المهرجانات الصيفية في مختلف الولايات في بلادنا. نعرفوا شما زاد اليوم برامج, حفلات, عروض فنية, وكان هكا برمجوا للويكند متاعكم. أما توا جاء وقت لاجندا كولتوريل مع شيماء همامي.
2: أجندا كولتوريل.
1: مرحبا يا شيماء, صباح الخير, نورت.
3: يعيشك جيهان, صباح النور.
1: مرحبا يا شيماء. ألوغ, تقريبا برشا مهرجانات عملت الاختتام متاعها, نحن نعيش على وقع آخر أيامات المهرجانات الصيفية. قل لي بالنسبة لليوم مش عنا في البرنامج في المهرجانات؟
3: بالنسبة لليوم البداية مع مهرجان العنب بجرومبيليا اللي قدم لنا الليلة عرض موسيقي للفنان كازو. مهرجان حمام الأنف قدم لنا مسرحية بيك بوسا الواجهة الجندوبي. مهرجان جيبس الدولي في دورته 41 يقدم لنا الليلة عرض راب ليانجر زيت. مهرجان مدنين الثقافي الدولي في دورته 46 يقدم سهرة لأمير الطرب العربي صابر الرباعي. وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته 11 اللي يقدم لنا ندوة فكرية حول مستقبل اللغة العربية بين لغات العالم الكبرى. الندوة باش تكون اليوم 9 متاع الصباح بقصر بلدية القلعة الكبرى.
1: سيبيان. هذا جعلنا اليوم في الاجندا كولتوريل. ميرسي اللي حطيت لنا الندوه الفكريه, على خاطر ساعات ننسى واللي صافي بارتي من الثقافه ومن التظاهرات الثقافيه. اخت فرويحكم التسعة تاع الصباح تنجموا تحضروا حاجه اللي تنجم تزيدكم في افكاركم. سينو يانغ ارزيد معروف.
3: ايه معروف.
1: وعيب كي نقول انا ما نعرفوش.
3: مش عيب عادي على الاخر.
1: ولا ما نعرفو. يا كلكو زاني موجود.
3: اي عنده سنين توا موجود. هو رابور تونسي وديجا شفناه في شويه مهرجانات السنه في تونس.
1: اي اما معناها معروف عند لي جون, عند اللي اكبر شويه.
3: لا لا عند لي جون.
1: مرحبا بيه يونغ ارزيد. ما بديت نحشم, بديت قلت اه سي يا دي زارتيست اللي توا بداوا يطلعوا انت ما تعرفهمش يا جيهان. يا نارك على روحك. دونك ميرسي بوكو يا شيماء, كنت هذه لاجندا كولتوريل لليوم السبت.
2: اجندا كولتوريل.
1: كما وعدتكم باش نكملوا مع دحمان الحراشي والشعبي الجزائري. هذه الموسيقى اللي نقترحها عليكم اليوم. توا قداش الوقت؟ 8:25 دقيقة, سبت 22 أوت. مرحبا بكم على ديوان FM, مكملين معاكم بالموسيقى وإن شاء الله منسينكم.

قلبي معمر منك بالمعاني كان كذبت اسال مجرب كان كذبت اسال مجرب

0: بوبليسيتي.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على اللي سولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: على ديوان FM. الصيف أحلى
1: على ديوان FM. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانه على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف 8:45 دقيقة على الديوان اف ام. مرحبا بكم مرة أخرى، إن شاء الله نكونوا موانسينكم. موعدنا معكم يتواصل حتى النص النهار وفيها باش نحكيه على عديد المواضيع عديد الأخبار، من بيناتهم حديثنا على الكشافة التونسية. هذيك علاش سعداء باستقبال محمد علي الخياري القائد العام للكشافة التونسية بالهاتف معنا. مرحبا بك سي محمد علي، نورتنا في الديوان اف ام. مرحبا سي محمد علي،
2: مرحبا بك وبركة الله فيكم على الاستضافة وتحية طيبة للمستمعين ديوان اف ام.
1: يعيشك سي محمد علي، مرحبا بك. نحكيو على الكشافة التونسية، واحدة من أهم مكونات المجتمع المدني في بلادنا. نحكيو على صيفية 2026 من خلال أبرز التظاهرات والمخيمات الكشفية الدولية. أحكينا شوية سي محمد علي شنو كانت أبرز الأنشطة متاع الكشافة التونسية خلال صيفية 2026 في مختلف أنشطتها.
2: شكرا لك على إتاحة الفرصة. الكشافة التونسية في فيها هدية متميزة، لكن تقريبا كل المواسم الماضية كانت على نفس الوتيرة، والكشافة هذه هو دورها. احنا الموسم الكشفي طيلة السنة الناس تشتغل، والوليدات الكشافين منتسبين الكشافة يدرسوا ويعملوا أنشطتهم في نهاية الأسبوع، ويقع تتويج هذه الأنشطة الكل بالمخيمات الصيفية. اليوم نجم الدورة الأخيرة، هي الدورة الرابعة تقريبا انتهت منذ يومين، قعدوا بعض الهياكل اللي مخيمين، لكن اليوم شهدنا حركية كبيرة قرابة 18,000 لحد الآن. ما زلنا ما وقفناش الإحصائيات الأخيرة، لكن قرابة 18,000 شاركوا في الأمس الكشفية والمخيمات هذه. وتعرف أن المخيمات هذه مخصصة خاصة لأولاد أبناء الكشافة من المناطق الداخلية اللي يتنقلوا للمناطق الساحلية باش يشاركوا في المخيمات هذه، وخاصة في الولايات المعروفة نابل سوسة البهدية مستير بنزرت اللي يعني فيها البحر بالطبيعة. هي الفرصة للترفيه، ولكن لاستكمال البرنامج السنوي في الكشافة التونسية. والحقيقة حاجة تفرح لما تشوف أبناء الكشافة من الجهات الداخلية لما يمشيوا للمخيمات هذه، الفرحة والجو اللي يعيشوه، لكن في نفس الوقت هما يكملوا التكوين متاعهم والتربية الكشفية اللي تلقاوها في السنة. بالمناسبة نحب نشكر وزارة التربية حقيقة، هي دعمنا الأساسي، لأن أغلب مخيماتنا هما في المرفقات والمؤسسات التربوية،
1: منشآت تربوية
2: أي في المدارس والمعاهد الثانوية. نقول وزارة التربية وراها الأستاذ المندوبين المشكورين اللي حقيقة قصيت كامل هما ينسقوا في العملية ويوفرونا في الفضاءات والإمكانيات للتخييم، السادة مديري المدارس والمعاهد والعاملين بالمدارس والمعاهد اللي الناس هم في المفروض هم في عطلة، لكن يقبلوا الكشافة في خلال الصيفة ويوفرونا جميع الإمكانيات. وأحنا في المقابل زادة رول الكشافة لما تمشي المكان تخلي فيه أثر طيب. احنا نقوم بعمل مجتمعي في كل المدارس ندخلوا لها من تنظيف وطلاء والاعتناء بالحدائق في مقابل الفضائيات نستغلهم. كذلك ما ننساوش وزارة الداخلية والسادة الولايات اللي حقيقة يعاونوا فينا برشا لتسهيل الأمور خاصة على مستوى الأمن والتنقل والأمور هذه كلها. هذا ما داخليا
1: سي محمد علي
2: بالضبط.
1: هو زيد باش نحكي حتى على الأنشطة اللي صارت اللي عملتها الكشافة خارج تونس كيما المخيمات الكشفية الدولية اللي شملت كيما المملكة المتحدة، السويد، سويسرا، جنوب أفريقيا والدنمارك، فرنسا، تركيا. هذه هي ذول المخيمات الكشفية الدولية اللي شاركوا فيها الكشافة التونسية صيف 2026 ولا؟
2: هذه هي كان نسردهم وكل طبعا ناخذ لك اشطر الوقت نتاع البرنامج بصفة مختصرة. انت قلت تقريبا عليهم، لكن باش نقول لك لو كونتكست نتاع معناتها في اي اطار. احنا عندنا المشاركات الدولية وعندنا التبادل، نقول المشاركات يعني اولادنا اللي يمشيو، والتبادل الافواج والهياكل اللي عندها توأمات ولا علاقات مع جمعيات أخرى. عنا العديد من الشركات خاصة في على مستوى المغرب العربي مع الجزائر ومع ليبيا، عنا العديد من الهياكل الجزائرية والليبية تجي تخيم في تونس، وكذلك الهياكل التونسية تمشي تخيم في الجزائر، وبعض القليل يمشيوا ليبيا. لكن دوليا كانت سنة متميزة جدا، شاركنا في الجمبوري البريطاني في المملكة المتحدة. هذا اللي نقوله جمبوري، تعرف يعني اللغة الكشافة الجمبوري هو اللقاء كبير، يعني
1: نقوله ملتقى الكبير
2: أيوة، اللي ضم قرابة 6000 مشارك. كان عندنا مشاركة مميزة، كان فيه كذلك مشاركة في الجمبوري السويدي اللي فاتوا 5000 مشارك، إذا كانت عندنا فيه مشاركة محترمة جدا. كان عنا الملتقى الأفريقي للجوالة والدليلات بجنوب أفريقيا، وكانت عنا مشاركة وحيدة الحقيقة، لأنه الكل في كل السفر وكل كانت عنا قائدة شاركت ووحدها، لكن عملت صوت كبير برشا لتونس وعملت يوم تونس ورفعت علم تونس في جنوب أفريقيا برغم اللي كانت وحدها في لقاء عالمي. كان كذلك فما لقاء الكشف العالمي بالدنمارك، شاركنا فيه بوست محترم، وكانت صورة تونس ديما نافعة.
1: أما سي محمد علي، زيد حكينا شوية خلينا نفهموا مثلا قداش عنا من منخرط في الكشافة التونسية، et surtout زيد احنا على بواب رونتري، اذا كان فما اولياء يفكروا باش يقيدوا صغارهم في الكشافه التونسيه، شنو الاجراءات اللي نجموا يقوموا بها، شنو الحاجات اللي نجموا زيد يتعلموها الاشخاص في انا عمر نجموا ندخلوا الكشافه. هذا الكل ماذا بينا نعرفوه، على خاطر مهم انه زيد العبيد يكون عندهم اكثر ما يمكن من المعطيات حول الانخراط في الكشافه، انشطتها، شنو الاستفاده اللي تنجم تحصل لهم كافراد والا كمجموعات، شنو تنجم تقولنا هون؟
2: أكيد الكشافة بدون منخرطين ما عندهاش معنى، إذا ما يكونش عندنا منخرطين وما يكونش عندنا برنامج تربوي. فقط حبيت نذكر فما ثلاثة مشاركات دولية هامة، اللي هي كانت في فرنسا في تير دي ميليو، هذه اللي يعني عنده صبغة الحوار بين الثقافات والأديان، وكانت عندنا مشاركة كذلك في المؤتمر العالمي للمرشدات وفتيات الكشافة بكمبوديا، جد عنا وفد من الفتيات شاركوا في المؤتمر هذا. نرجع لك الموضوع الانخراط. الكشافة التونسية اليوم حققت أرقام طيبة، احنا حاطين في الاستراتيجية نتاعنا وانا نخلطوا 50,000، احنا تقريبا وصلنا 43,000، التي نقول خطة عشرية يعني مش خطة سنوية. لكن ديما النظم هو انه نأثروا اكثر عدد ممكن من الشباب والقيادات الكشفية، وهذاك دورنا احنا كمنظمة تربوية، يلزمنا برنامجنا الكشفي يلبي احتياجات الجيل هذا وحتى الأجيال السابقة، لأنه تعرف الكشافة راهي ما عندهاش عمر، الكشافة من 4 سنوات إلى ما لا نهاية، وعندنا تقريبا الأقسام الكل. اليوم بدينا الاستعدادات نتاعنا للموسم الكشفي الجديد اللي نحبوه ان شاء يكون افضل من الموسم اللي فات. داير البارح انطلقت الدراسات التدريبيه الرسميه في برج صدريه، يعني نقول التدريب نحضروا في القيادات نتاع الموسم الجديد. مش كلهم جدد، لكن احنا عندنا احتياجات قياديه توا نبداو في تدريب القيادات. عندنا تقريبا 200 قائد قاعدين يتدربوا، البارح انطلقت الدورة الرسمية في برج صدرية، هذو باش يكونوا القيادات الوحدات والأفواج في الموسم القادم تدعيما للأعداد السابقة الكبيرة من القيادات. كذلك عندنا دورة باش تنطلق في مدينة صفاقس، دورة في التدريب المتقدم اللي هي مساعدي قائد تدريب وقائد تدريب، يعني هما
1: في صفاقس هذا؟
2: في صفاقس ينطلق يوم 26، وهذه باش تعطيك صوره على السمعه اللي تتمتع بها تونس. الدوره هذه في الاصل هي التونسيه باش تجمع تقريبا 90 مشارك بين قائده وقائدات وقاده، لكن السمعه اللي تتمتع بها للتدريب وتنميه القيادات في الكشافه التونسيه خلت العديد من البلدان العربيه باش تشاركنا. شاركونا تقريبا 5 أو 6 بلدان عربيه وتاكدوا حضورهم، اللي هي طنطا ومان، الأردن، ليبيا، الجزائر، من مصر، باش تولي دورة عربية تأخذ صفتها العربية، وهذا ما تتمتع به القيادات الكشفية والمدربين التوانسة من ثم على مستوى الإقليم العربي. يقول لك معناها اليوم احنا عندنا تقريبا في الصيف هذه باش نكونوا 320 تقريبا قائد بهم قادة وحدات، يعني هم باش يشرفوا مباشرة على البرنامج الكشفي، وبين قادة القادة احنا نسميهم، اللي هم باش يحطوا البرامج التدريبية ويحطوا الاستراتيجيات والبرنامج الكشفي الجديد. واللي احنا الآن عنا لجنة برنامج كشفي قاعدة تراجع في البرامج الكشفية باش تخليها تستجيب للمتطلبات العصر. وهنا نحب ندعو كل الأولياء، الكشافة التونسية راهي تبقى منظمة وطنية، هي أكبر أم المنظمات. أبعث أولادكم مثال شي يجربوا، فما راهو ناس ممكن يواصلوا نشاطهم للسنوات، لكن فما ناس ينشطوا فترة قصيرة وبعد يغيبوا وبعد يرجعوا. هذيك هي
1: نجم يعمل صيفية أما أعطيني 3 أسباب سي محمد علي الخياري اللي تخلي ولي يدخل ولده للكشافة. شنو باش يتعلم؟ شنو كيس كيل فابخوند؟ شنو الحاجة اللي باش تنضاف له؟
2: اللي يعرفوه الناس الكل كي تقولوا كشافة يقول لك الانضباط. والله أنا ولي كان من يومين تقريبا كلمني قال لي في محمد علي نحب نقول لك حاجة، والله ما كنتش نتصور وين ولدي في شفاير. قال لي مشى 8 أيام وجاء وعبد آخر
1: في 8 أيام كهوة
2: في 8 أيام راهو يعيش 24 ساعة في مجموعة، وهذه هي خاصية الكشافة
1: والانضباط، التعويل على النفس.
2: التعويل على النفس، شوف احنا نخدم هذوما الكل هو الهدفنا هذا، لكن فما العديد من الطرق اللي نخدموها. علاش قلت لك البرنامج الكشفي نركزوا عليه؟ لأنه البرنامج الكشفي راهو الناس يشوفوها الكشافة أناشيد وألعاب. صحيح، لا أناشيد والألعاب ما هي إلا وسائل باش تخلي لك في المجموعة، لكن راهو البرنامج الكشفي راهو واضعينه ناس مختصين في علوم التربية وناس مختصين في علوم الاجتماع والنفسية الطفل وكل، يعني يحطوا برامج باش هو كي يمشي في المخيم علاش يتغير في 8 أيام؟ لأنه يلقى روحه وحده، لازم يعمل على روحه، لازم ياكل، ولازم يعمل البرنامج النشاط نتاعه في إطار
1: ويرقد في وقته ويعمل أنشطة للمجموعة.
2: يعطيك صح يعني تكوين الإطار اللي يلقى روحه فيه يخليه ملتزم ويخليه يعاول على الذات. وبعدين في النادي نفس الشيء، يولي كأنه العائلة الثانية نتاعو. احنا نقول راهو الكشافة ولا الطريقة الكشفية او التربية الكشفية هي مكمل للتربية الرسمية، احنا ما ناخذوش مكان المدرسة، لكن الفرق بينه وين هيتعلم بالممارسة. يعني يمشي يطبق في المخيم مش يمشي يعيش اللي يتعلمه في النادي. يولي يلزم يطيب وحده، يلزم يعمل الحراسة نتاعه وحده، يلزم يخمل فرش وحده، كل شيء يعني يمارسه على في الواقع. وهذا كيخلي اللي يتأثر معناتها الامباكت بتاع المجموعة أو الامباكت بتاع البرنامج هذا يأثر بسرعة في الفرد أو المشارك الجديد. نحب نقول لك هذا الكشافة اليوم في تونس عنا 40,000 أو أكثر شوية، لكن في العالم راهو عنا 60 مليون.
1: 60 مليون كشاف في العالم الكل،
2: في العالم هي 176 دولة. واليوم أصبحت الكشافة في بعض البلدان وبحكم العلاقات وتواولادنا اللي مشاو سافروا مثلا سنة في اللقاءات الدولية هذه، يشوف في البلدان أصبحت الكشافة اليوم مكون من مكونات التربية في المدارس. صحيح. والبرنامج الكشفي يطبقوا فيه في المدارس، وأخذته الدولة وأخذته البرامج التربوية الرسمية أخذوها كمكمل للبرنامج العربي.
1: يعطيك الصحة سي محمد علي الخياري،
2: أنت أعطيتني فرصة ما زيدش نطول عليك، حبيت نذكر أنا مناسبات نتاعنا الثانوية كان تسمح لي باش نعمل الحفل السنوي نتاعنا احنا يكون يوم 26 سبتمبر القادم اللي هو التتويج للموسم الكل يقع فيه تكريم القيادات وكل المتدخلين والداعمين وكذلك الرواد روادنا احنا اللي احنا فوق روسنا اللي هم القادة الكبار اللي اليوم قاعدين يساهموا في النشاط الكشفي لكن من بعيد. كذلك عندنا المؤتمر الكشفي المغاربي بموريتانيا اللي يشارك فيه تونس احنا من المؤسسين الاتحاد هذايا والناشطين فيه برشا. وعندنا اخيرا اخر حاجه اليوم الكشافه في مجال التربيه والعمل الانساني وكل الانشطه المجتمعيه عندنا ستة مشاريع كبرى سامحني اللي هي نظره على المستقبل هذه مع الجي زاد عندنا مشروع كبير مع اليونيسيف ومع الولايات المتحدة للمرأة نعمل مشاريع مجتمعية ذات
1: سي محمد علي
2: بمهام المجتمع.
1: نشكرك برشا سي محمد علي الخياري القائد العام للكشافة التونسية على كل المعلومات هذه. باش نتعصف عليك شوية في آخر الوقت على خطر داهمنا وقت الأخبار زميلتنا هدى الوصلي موجودة في نشرة التسعة. نشكرك برشا مرة أخرى سي محمد علي الخياري. هذه كانت أهم الأنشطة للكشافة التونسية خلال صيف 2026 وعطانا فكرة زادة على مختلف الأنشطة اللي باش تكون في العودة في السيزون الجاية وزادة عطانا معلومات أكثر على الحاجات اللي تنجم تخلي الأولياء تقتنع وتدخل أولادها وتحطهم ينخرطوا في الكشافة التعويل على النفس الانضباط وعديد المبادئ والحاجات اللي نجم يتعلمهم صغير ويصلحوا له من بعد. شخليكم مع نشرة الأخبار راجعين بعد شوية بالموزيكا وبمختلف الفقرات متاعنا.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل لابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
5: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على الميسولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت ha.com.tn. أشقة توس بور لا مود لا مود بور توس.
6: ديوان افام فلاش نيوز
7: موجز والتاسعة ديوان افام صباح الخير. آلية العودة التوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مكنت من العودة التوعية ل 4829 مهاجرا غير نظامي منذ غرة جانفي 2026 ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25103 مهاجرين غير نظاميين منذ أحداثها فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن نشر كراس الشروط الخاص بالمحاسبة الكربونية وقالت إن هذا الكراس يهم المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات وكذلك الخبراء المرافقين الراغبين في المشاركة في إنجاز عمليات المحاسبة الكربونية. حركة نفس تعلن عن إيقاف الناشط سيف الدين العرفاوي يوم أمس بعد اقتياده إلى فرقة مقاومة الإجرام بالجرجاني واستنتاقه وأضافت الحركة أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة على خلفية تدوين نشرها على صفحته الشخصية على الفيسبوك تضمنت شعارات رفعت خلال تحرك نفس يوم

0: احداث وحده لمحاكاه تجهيزها، واللي مش تدخل حيز الاستغلال الاسبوع القادم باذن الله، بتمويل من وزاره الصحه ودعم من برنامج صحه عزيزه 2، اللي تم من خلال وضع تجهيزات ومعدات على ذمه الجهه الصحيه بقبلي بكلفه تقديريه للمشروع كامل 825 الف دينار، منها التهيئه نتاع الوحده 75 الف دينار، تجهيزات طبيه والمكتبيه والاعلاميه 150 الف دينار، تجهيزات ومعدات خاصه بالوحده بقيمه 600 الف دينار في اطار برنامج الصحه عزيزه 2. تمثل الوحده هذه اضافه نوعيه لمنظومه التكوين، ومتوفر فضاء حديث للتدريب التطبيقي باستعمال تقنيه المحاكاه، ويمكن هذا طلبه علوم التمريض ومهني الصحه بالجهه الصحيه بقبلي من تطوير مهاراتهم العمليه والتدريب على مختلف الوضعيات المهنيه في ظروف تحاكي الواقع، مع تعزيز قدراتهم على حسن التصرف واتخاذ القرار والعمل الجماعي خاصه في الحالات الاستعجاليه.
1: على صعيد دولي، طائرات والاحتلال الصهيوني شنت صباح اليوم غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الاطراف الشماليه لبلده النبطيه جنوب لبنان، وفق ما نقلت وكاله والانباء اللبنانيه. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال نفذت البارحة قصفا مدفعيا مكثفا بقذائف فوسفورية على أطراف دوحة كفرمان ومحيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر جنوب لبنان. إيران تعلن أنها أذنت لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وفق ما نقلت وكالة والأنباء الإيرانية بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات عدة. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ويكاند على الكيف.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: إذا حسينا الجسمي وصلنا للتسعة وثلاثة وعشرين دقيقة. هذه ويكند على الكيف على ديوان فام. مرحبا بكم، رفقوكم حتى النص نهار في مختلف الفقرات متاعنا. هذيك علاش وإحنا نقترح عليكم برشا ثقافة، نقترح عليكم زاد الأخبار ومتابعة يومية كل يوم على ديوان فام. خلينا نهزكم توا للقصرين، نهزكم للقصرين نحكي على تظاهرة فنون متجولة دورتها الثانية. هذيك علاش سعداء باستقبال سي محمد الهادي المحمودي. مرحبا بك سي محمد الهادي على ديوان فام.
1: صباح النور، صباح النور لكل مستمعي ديوان فام.
0: مرحبا بك يا سي محمد الهادي. نحكيو على فنون متجولة اللي تنظمها جمعية أحلام الطفولة في صبيطلة. هذه الدورة الثانية، دورة معناها صارت أيام 15، 16 و 17 أوت. في البرنامج، لو كان تزيد ترجع بينا للبرنامج وشنو أهم معناها أهم ما صار في التظاهرة هذه.
1: هي فنون متجولة حقيقة، جات الفكرة لأنه نعرف اللي في الصيف نلقي قضايا المهرجانات الصيفية اللي هي الحقيقة متركزة أساسا في المدن. احنا خممنا في اللي ما همش موجودين في المدن واللي هم بعاد اللي ما نجموش يواكبوا مختلف العروض والأنشطة الثقافية داخل المدن، واللي هم الحقيقة في القاسين برشا، خاطر نعرف في القاسين تقريبا 3 أرباع كل ريف. فجات الفكرة أنه ما همش هما يمشوا يتفرجوا ويواكبوا الفنون ولا الثقافة الأسباب، خاطر هما ما همش قادرين أسباب مادية ولا لوجستية أحيانا. فخممنا أن الفنون هي اللي تتنقل وتمشي لمن هما موجودين. وين موجودين هما؟ الفئة المستهدفة نتاعنا، هم اللي يستهدفوا نتاعنا أطفال وشباب وأهالي أيضا، موجودين في سفوح الجبال، في المناطق الريفية والجبلية، موجودين في الأحياء الشعبية. في الدورة الأولى كنا مسينا مجموعة معينة اللي هي أساس خيالنا أن تكون المحاذية لجبل سمامة. ثم أثناء خيالنا أن نجمع بين الأحياء الشعبية والمناطق الريفية. ففي اليوم الأول كنا في منطقة اسمها قرية اسمها أولاد عيسى اللي لقت استحسان
0: الإقبال. كيفاش كان؟
1: حضور رهيب، معناها الأطفال والأهالي أيضا، معناها هو النشاط كان موجه للأطفال والشباب. ففوجئنا بحضور الأهالي كل يعني تعرف المناطق القضية ثم تعطش كبير برشا للفعل الثقافي، فكان إقبال رهيب الحقيقة. هو كان انطلقنا بورشات، ورشات أيضا حبينا دخل أن تكون ورشات كلاسيكية. أثناء اخترنا على الفن السيرك، يعني ورشات تعليم تكوينية في فن السيرك، في الميني سيرك للأطفال من الفنان ماهر الهناني. في الطائرات الورقية للسير بونو، الطائرات كلهم يصنعوا طائرات من الورقية، كان أبطلها الأستاذ أحمد بوعلاقي لأنه هو ينشط في جمعية الطائرات الورقية. فالصغيرات الكل يصنعوا طائرات من الورقية، وبعد يقوموا بتطيير جماعي لطائرات من الورقية في مشهد جميل يزين السماء القرية. ثم الجرافيتي، يعني خيرنا مكان في وسط القرية، عملنا جرافيتي كبيرة ساهم فيها كل الأطفال والشباب الحاضرين وحتى الولي أحيانا، كل واحد يحط البصمة فيها، وكانت الحقيقة لوحة فوتوغرافية جميلة. هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني خيرنا نمشي الحي الشعبي في سبيتلا، منطقة اسمها
0: هو هذا الهدف. هو هذا الهدف سي محمد علي من التظاهرة ككل، وأنه ندفع بالثقافة لأنها توصل قد ما نجم للمناطق النائية، ونحاول نخلطوا للناس اللي ما عندهمش أكسي للثقافة. الثقافة هي اللي تتنقل لهم وتوصل لهم. الحقيقة مبادرة طيبة، نحييكم برشا على الفكرة، على المجهود، على الالتزام بحاجات كما هكا. فكرة لا مركزية الثقافة، وأنه مش ديما الناس في برشا بلايس يكون عندها أكسي للثقافة، مهم أنه نوصلوا لهم. شنو آخر الأهم التظاهر، يعني أهم الأنشطة اللي كانت في التظاهر؟
1: في اليوم الثاني كنا وسط الحي الشعبي حقيقة، معناتها فوجئنا بحضور كبير وكبير جدا من الحاضرين، الناس الكل تقريبا في وسط الحي. وعلى فكرة هم مثلنا السابق أعلام، معناتها لأنهم ما عنديش تركت في وسط الفلبان. فالفكرة أنه الفنانين الموجودين معنا اللي هم الفنون المتجولة كل واحد يستخدم فيها في ماتريال وتبش يخدم به، وندخل الحي الشعبي نحطوا شوية موسيقى، والحضور يكون معناها الناس الكل تخرج من ديارها، معناتها الأطفال الشباب عدد كبير جدا، معناتها كان نشاط تلقائي في هدف كبير برشا. واحنا خدمنا على رمضيه كما انت قلت بالضبط لكسر القيود نتاع اللامركزيه الثقافيه، وفي اليوم الثالث عملنا يعني حساب الورشات، ربما خذينا الصغيرات اللي مختلف الأطفال اللي تكونوا في القرية أو في الحي الشعبي، وعملنا حفل تنشيطي هم نشطوا هم يعني شنو تعلموا خلال يومين ونشطوا هم الحفل هذا في حساب الورشات.
0: هي البرشة يا سي محمد علي، نشكرك برشة على المداخلة هذه، تحية كبيرة ليك والكل القائمين على التظاهرة هذه. فنون متجولة في القصرين تقدمها جمعية أحلام الطفولة بصبيطلة، والهدف منها هو أنه نوصل ثقافة إلى مناطق قد لا تكون عندها أكسي، ولا الشباب وأطفال ما عندهمش أكسي أنه يتنقلوا وإلا يوصلوا لعروض وإلا أنشطة ثقافية، فتقوموا أنتم بالتنقل لهم في مختلف المعتمديات. شكرا لك، تحية كبيرة. التظاهرة هذه في دورتها الثانية، بالتوفيق لبقية التظاهرات اللي جاي على قريب. نشكرك برشا سي محمد الهادي المحمودي، حكيت لنا على تظاهرة فنون متجولة في دورتها الثانية، نورتنا. شكرا لك، خلينا نرجع نكملوا مع الموسيقى. وأخيرا محمود العسيلي بهي برشا نحبها الغنية، خلينا توصلنا لبعد شوية باش نزيدوا نحكي على بقية الفقرات متاعنا. مرحبا بكم، كملين معاكم حتى النص نهار على ديوان FM.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف 9:41 دقيقة على ديوان فام. مرحبا بكم، موعدنا معكم يتواصل حتى النص النهار. حكينا على الأخبار، حكينا على الطقس، بعد شوية نحكيو على الشطوط والبحورات، نحكيو زادة على الثقافة، نحكيو على المواعيد الثقافية زادة والمهرجانات. هزيناكم حكينا على الكشافة، مشينا للقصرين من خلال تظاهرة فنون متجولة، ولكن توا باش نحكيو مع ريحة المولد هكا اللي بدات تفوح. إن شاء الله مبروك سعيد نهار الثلاث باش يكون المولد النبوي الشريف، ولكن الويكند هذا برشا خرجات اللي في علاقة بالمولد. اليوم باش نحكي على خرجة المولدية من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بن عروس، مع سي رياض الزوج رئيس جمعية فن إسطنبالي. مرحبا بيه سي رياض. مازال مش حاضر معنا سي رياض، نحاولوا نتصلوا بيه تو كان معانا، ما نعرفش شنو اللي صار يا اخي، انقطع الخط، باش نعاودوا نكلموه. ميرسي شيماء في الريجي، عاود كلموه سيل تبلي خاطر ما تحصلنا عليه، وبعث لي عاود قص سينو نسمعكم موزيكا لو طون اللي نتحصلوا على سي رياض الزاوش نحكيوا معاه على خرجة المولدية. فاضل شاكر، روح البحر ورجعي.

0: يا حياة الروح فضل الشاكر. وانا كنت اقترحت عليكم روح البحر, مش كل حياة الروح أحلى ينظر لي. مرحبا بكم 9:47 دقيقة على ديوان فام, كملين معاكم حتى النص نهار في ويكند على الكيف. الموعد الأسبوعي سبت وحد من 7:30 نهار على ديوان فام في متابعة للأخبار الوطنية والعالمية ومختلف التظاهرات الثقافية بالأساس, ولكن حتى التظاهرات السياحية ومتاع الصيف والخلاعة وجو هذك الكل. نحب نسلم على مستمعينا اللي قموا بكري ويتابعونا, اللي موجودين معنا في الكومنتير على الشانل يوتيوب. مرحبا معز, مرحبا فدوى, مرحبا حاتم, مرحبا بكم الناس الكل. صباح الخير, ان شاء الله نهاركم مزيان, وان شاء الله نحن مونسينكم بالموسيقى ومختلف الفقرات. خلينا نرجع توا السي رياض الزاوش اللي تحصلنا عليه فينالمون, رئيس جمعيه فن اسطنبالي بتونس, اللي باش نحكيو معاه على خرجة المولديه من سيدي محرز لسيدي بن عروس. مرحبا بك سي رياض, نورتنا. صباح
1: صباح الانوار, ان شاء الله كل عام وتونس وليسمعوا فينا الكل بخير,
0: ومولدك مبروك,
1: وان شاء الله كل عام وما حيب خير وليسمعوا فينا الكل, وان شاء الله هالمود بالهنا وراحة البيت بجاه المنان وحيليانين.
0: يعيشك يا سي رياض, مرحبا بك, فرحانين باش نحكيو. وفما اكثر من خرجة في مختلف الزوي في تونس العاصمة ولا في مختلف الجهات في تونس في علاقة بالمولد النبوي الشريف اللي باش يكون نهار 3/25 أوت. نحكيو على المولدية اللي هي الخرجة من زاوية سيدي محرز الزاوية سيدي بن عروس. حكينا شوية سي رياض على دابوغ على الخرجة هذه وعلى موسيقى الاسطنبالي بالأساس في علاقة بالمولد النبوي الشريف.
1: هي المولدية دورة العاشرة, نسختها العاشرة, 10 سنين عمر بشر, عمر إنسان. معناتها ونحن سافرين على الخرجة هذه, الخرجة هذه تكون من زاوية سيدي محرز, حتى زاوية سيدي بن عروس على المسلك السياحي لمدينة تونس.
0: معناها منين تخرج الخرجة؟ منين؟ من سيدي محرز. من سيدي محرز. من سيدي محرز.
1: الخرجة تلقى فما كل الجو, نقول نحن التونسي كالروحة التونسية اللي تلقى الجبال العفيدة اللي كل ما تخيبش على كل دار, وكل عفيدة البيضة خاطر نحن هذيك ترابين عليها وعشنا عليها, حتى نسينا نعمل عفيدة تاع الزوق ولا عفيدة الفاكهة. لازم العفيدة البيضة هذيك لازم لها المود الصباح. فما كل الجو وتلقى كل جه سيدي النبي الله صلي على النبي, تقامك انسان كبار باش تنفاسم
0: وريحة البخور
1: وريحة تشق وديت تلقاها تعطيها الصباح ريحة بخور. فما هكا شارم, فما بسمة تونسية, فما حاجة هكا نتاعنا, معناتها مش مستوردين نتاع هذيك تونس, هذيك الجو التونسي, هذيك اللي حاجتنا به. معناتها هذيك هي اثنين, هي فما جديد في الدول العاشرة, شو تكون فما فرقة من تركيا الدراويش.
0: الدراويش
1: اللي هي البارحة سمع فيها مشكورة صارت تركيا في تونس, والوزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بدولة تونس. معناتها إن شاء الله الشكرية بالاحتفال من هلا حد إن شاء الله في ساحة بشويقة, شو تكون مع 10 تعليل مع 10 تسعواش. العشر تعليل تبدأ تسمع فيها الاحتفالات من نهار لحد إن شاء الله في ساحة بشويقة اشتلقى الدراويش. اشتلقى نهار الثاني فرقة تسمع فيها النوب الربيبية الموجب بن عمار, اللي هي مندوبية جهوية شو ثقافية لولاية تونس, اللي كيف في سحب الفيقة. نهار المولد الصباح, نهار المولد الصباح شنو نلقاو تسمع فيها نهار المولد الصباح, شنو نلقاو العفيدة, شنو نلقاو الأجواك التورات, شنو نلقاو في الجو هذاك مع 9:30 هذاك وقتاش تبدا الزاوية من 5 تاع الصباح وثم نشاط, معناتها فما حركية
0: من 5 تاع الصباح. دونك هي نحكيو على 3 أيام كاملين, معناها التظاهرة تبدا نهار لحد حسب ما فهمتك سي رياض.
1: ايوا نهار لحد والاثنين والثلاثة ان شاء الله, هو تصفين نهار الثلاثة يوم المولد المولد. نلقاو الصباح في الهمزية في جامعة زيتونة, جامعة
0: الهمزية
1: اي الهمزية, ونلقاو دلائل الخيات والبردة زي كيف في جامعة العارف جامعة زيتونة. كل حلقة ترغي برغاها, المعنى كلمة ترغي برغاها كل حلقة
0: وانشادها
1: نغمتها وانشادها, واللي تعرف في الشهر هذا شهر المولد ربيع الاول, من يبدا اول نهار في ربيع الاول حتى اخر ربيع الاول تسمع فيه الزاويه والطرق الصوفيه اللي في الجمهوريه التونسيه من شرقها لغربها يحتفلوا تسمع فيه بالمولد, خاطر جد الاولياء الصالحين هو جد الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم. معناتها كل طريقه وكل طريقه صوفيه ترغي برغاها, كل طريقه طريقتها الخاصه, العيسويه الشاذوليه القادريه العلويه بصفتها الاسطنبيليه, طريقه صوفيه, طريقه صوفيه عجميه, عجمي معناتها السمران هم بلغه العاصمه, يقول طرقه السمران. ما هي طرقه السمران؟ معناتها طرقه تستمر.
0: نظرا لارتباط الموسيقى هذه باشخاص كانوا من بشره سمراء واللي هما اللي كانوا لي بيوني كما نقولوا احنا نتاع الموسيقى هذه.
1: أيوة استطاع في فما كتبل فما شقاشق وفما البخور وفما الساعنبي والمدحن كله على سي على سيد النبي معتها فما فما أجواء روحانية فما أجواء اسمها فيها صوفية معتها مش هذا معتها هي رو المولد مش حبست على تونس العاصمة على القيروان راه تونس كاملة
0: تونس كاملة تحتفل
1: بالمولد حبسينها سيد النبي معتها النهار هذاك النهار القشر ديال الأول وأحمد بي حبسها تونس لنهار المولد فهمت
0: أما أحكي لي على الخرجة بيدها يا سرياض الخرجة اللي تبدأ من سيدي محرز لسيدي بن عروس اللي تيني غير هذاك كيفاش يصير هل إنه السنوات اللي فاتت فما إقبال من سي من رجال من صغار كيفاش تصير الأجواء
1: فبرام النصود اللي يجي وزيار اللي يجي للمدينة هذا المودة تعكين كندينة كنت مسكن هالمودة كان مسكن الأحوهات والأسواق كل شيء تبقى لي مع 10 سنين أنا فرحاني بالرجعة تعبيت حن هالمودة فقط الزات أقل شيء مثلا العطر اشتقى شيء بالياسمين بعد تقع والخرجة تكون كما قلت لك تسعة تعمل ما هو مسبح أما الخرجة تكون من 9 نصف على 10 أما زوجة دي محل من الحاب الزير السكن الخارجي تلقى الطاقية الكرق الطاقة الكرق اللي مشارك اللي هي من نفطة توزد متلوي أم العرايس جابس قيروان سوسة سباقس سوسة العاصمة جبلي
0: مختلف ولايات الجمهورية.
1: الجمهورية كل مجموعة إسطنبولية هذو ما فرق إسطنبولي اللي من داخل الجمهورية يتلموا كل مرة في العام كي يعملوا هالتظاهرة هذه المودية هذه المودية منه احتفال منه تمشيط المدينة منه تصافي نهار نحن نقول نحن نهار نهار عظيم نهار كبير نهار نهار زين معناتها تلقى الأجواء هذيك أمور روحانية أو الزي الروحانية تلقى مثلا كل شيء.
0: واسطنبيلي سرياض اسطنبيلي وبما أنك رئيس جمعية فن الاسطنبيلي الموسيقى هذه اللي تعتبر من تراثنا القديم من موروثنا الثقافي الموسيقي اليوم مكانتها هل ولات تنحصر كان على وجودها في تظاهرات كما هكا متاع الزوي في علاقة بموسيقى صوفية وكل ولا قاعدة توصل الأكثر من هكا معناها في جمهورها
1: هو اسطنبيلي هو أصل صوفية أما مش منصوبة على الصوفية بركة هو حتى في المهرجان الدولية مهرجان خارج تونس خارج حتى تونس ولا يمشي فهم مشاركات وما في مع تدارو مع حسب كل شيء العالم اسطنبيلي مكتعب الموسيقى هو عرض من الجاز من البلوز هذاك مش هذاك عرض من الجاز من البلوز هو عرض كما قلت من الجاز من البلوز والريجي أما هو في إطار ذيك عد جت الجمعية أول حاجة أحفظ ناس معناتها قد كان ينتظر ما عادش هما برشا في طرق صوفية ما عادش موجودين توا كيما نعطيك أنا مثلا طريقة العروسية حتى حد ما عاد يعرفها في تونس طريقة العروسية موجودة في زيت في ليبيا
0: ماهي علاش مجعولين هما يذولي التظاهرات هذوما يا سرياض الخارجات هذوما والتظاهرات هذولي مجعولة زادة باش نقعدوا نحييوا جزء من تراثنا باش ما يندثرش باش ما يختفيش باش يقعد ديما موجود والأجيال الجاية ولا الصاعدة تكبر وهي تعرف مكونات هالموروث اللي عنا مهم انه صغارنا يعرفوا شنو هو اسطنبيلي مهم انه نعرفوا شنو معناها الطرق الصوفية العيساوية
1: تعب العيساوي في مدينة سيدي بوسعيد كانت الخرجة سيدي بوسعيد ثلاثة أيام معناتها هذوما الحاجات التراث المادي معناتها لازم كما نحن خذينا كما لصغارنا شنو مدوا لصغارنا شنو هكاك والحياة تقعد تستمر وواحد يعطي الواحد والناس كلها هكاك تكون عند بعضها
0: يعطيك الصحة يا سرياض الزاوش رئيس جمعية فن الاسطنبيلي حكينا معك على الدورة 10 اللي خرجت المولدية من زاوية سيدي محرز لزاوية سيدي بن عروس إن شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل يعطيك الصحة يا سرياض أنا باش نقترح عليك إنه نسمعوا موسيقى الاسطنبيلي البروجي اسمه دندري اسطنبيلي موفمنت الأغنية اسمها بابا بحري

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء العاشرة ديوان افهم عسلامة. وحدات تابعة للحرس البحري والبحرية الوطنية وفرق غاوص تابعة للحماية المدنية تواصل منذ صباح اليوم عمليات البحث عن عدد من التونسيين المفقودين إثر غرق مركب هجرة غير نظامية على بعد 15 ميلا من سواحل جرجيس وفق ما أفاد به مصدر رسمي لمراسل ديوان فام بالجهة. وأشار المصدر إلى أنه تم التفتن إلى الحادث مساء أمس بعد أن أعلم بحار أنه أنقذ شخصا من الغرق ليتبين أن المركب غادر سواحل بنغردان منذ ما يزيد عن 48 ساعة بنية التوجه نحو السواحل الإيطالية وينحصر عدد المهاجرين على متن المركب المنكوب بين 15 و 17 شخصا من معتمديتي جرجيس وبنغردان حسب المعطيات الأولية. الفرق التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نفذت منذ بداية شهر جويليا وفي إيطاليا الاستعداد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف حوالي 2500 عملية مراقبة رسمية إلى جانب اقتتاح حوالي 70 عينة من منتجات الزقوق والفواكه الجافة وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات والترتيب الجاري بها العمل. وقد أسفرت هذه العمليات عن توجيه 210 تنبيه كتابية وتحرير 122 محضرا عدليا ضد المخالفين وإغلاق 7 محلات مفتوحة للعموم لعدم استجابتها لشروط السلامة الصحية للأغذية فضلا عن حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وفق بلاغ صادر عن الهيئة. عدد من متساكني منطقة عين الصابون التابعة لولاية زغوان يشتكون من نقص في وسائل النقل العمومي مما تسبب في صعوبات يومية للأهالي خاصة التلاميذ والطلبة والعمال وطلبوا في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة بتعزيز خدمات النقل العمومي بالمنطقة وتوفير رحلات إضافية ومنتظمة بما يضمن ظروف تنقل أفضل ويخفف من معاناتهم.
2: أول حاجة ترانسبور، ما فماش ترانسبور، ما فماش قليات، ما فماش كيران، حتى باش تقضي حاجة عندك ورقة باش تقضي أمورك يفوتك كل شيء وما تقضي شيء، حتى عندك رونديفو يفوتك الرونديفو وما توصلوش.
3: ماضي ساعتين ما عادش تلقى نقري فيه وعندها بناتنا تخدم وتروح، ما يلقوش والله نص ونكرون من الكراب ونجيبوا فيه من زغوان باش نربحوا بهم، عملوا لنا كار تخدم كان في السيف برك. جي مرة برك في النهار جي كان الصباح وقت ترجع للسكولير يرجعوا يقروا كي نحوانا كرذيك نقل بصراحة عويسة أكثر ما تصبح
4: نقل سيدي تخرج من هنا الصباح أول حاجة الصباح ما تجيش جينا الكارة 6:15 بالضبط تزرب وياج ما ترجع لكش في الليل توقع ما عندي ولدي يخدم في زغوان ساعات يخط عليه في الموتور ساعات ما خلتوش يحب ما يخرج من هنا يحب يزم يجي من زغوان معاه ما بقاش عباية قد كيف يجيكش لهني تقدر عباد منتج حتى الحداش ثم عنده السك ثم عنده الدم ثم عنده وليد صغير ماشي يسرق له يوح كان جيت ستوب هكذا كيف ما جيش ستوب تقدر على له.
1: على الصعيد الدولي مجلس التعاون لدول الخليج العربية أدان اليوم مواصلة سلطات الاحتلال مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي يقول إن المضي في هذه المخططات يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية وتقويضا ممنهجا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي شكرا على حسن المتابعة ونلتقي على رأس الساعة.

0: بوبليسيتي.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ معك هاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف العشرة وواحد وعشرين دقيقة مكملين معاكم حتى النص النهار. نتقابلوا كل سبت وحد من السبعة لنص النهار على ديوان فهم، نحكيوا على الأخبار، نحكيوا على الثقافة، ونحكيوا على مختلف الفقرات متاعنا في علاقة بالعمل الصحفي. مهم زادة أنه نعودوا نرجعوا على التقرير الشهري للنقابة الوطنية للصحفيين. نحكيوا على التقرير الشهري الخاص بشهر جويلية هذك، علاش سعادين نستقبلوا مع بعضنا في تليفون زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين. صباح الخير زياد.
2: صباح الخير جيهان، وتحية ليك ولكامل مستمعيك.
1: يعيشك يا زياد، مرحبا بيك. نقيب الصحفيين التونسيين، نحكي على التقرير الشهري متاع النقابة بالأساس على الخدمة اللي خدمتها وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. نحكي على عدد من الاعتداءات، وتدخل معنا زياد باش تحكينا على أبرز ما جاء من النقاط في علاقة بالتقرير متاع نقابة الصحفيين. شنو نجم نعرفه على تقرير شهر جويلية؟
2: أكيد هو تقرير الشهر الجويلية وتقرير الشهري من ضمن 12 تقرير شهري، وإضافة إلى تقرير سنوي تقوم به وحدة الرصد. واعتماد على منهجية يعني تقبل الشكاوى أو هي تتصرف لما تسمع أو تشوف أنه في اعتداء أو تلاحظ أنه اعتداء. ويتم عادة الاتصال بالجهة التي المعتدية. يعني حبيت نفسر المنهجية للسادة المستمعين باش يفهموا الأرقام هذه ما هيش من فراغ، يعني أرقام مؤكدة ورقم تؤكدها الصحفيين المعتدى عليهم ويؤكدها أيضا الجهة المعتدية أحيانا.
1: على قديش من اعتداء نحكيه في
2: شهر جويلية؟ بالضبط في شهر جويلية نحكيه على 22 اعتداء، يعني نهار بعد نهار يصير لك اعتداء بالمعدل. يعني في 31 يوم ولا 30 يوم عندنا 22 يوم فيهم صارت اعتداءات على الصحفيين. الاعتداءات هذه تنوعت من مضايقة، من حرمان من العمل، وأيضا منع من العمل، وتتبعات عدلية، وخاصة موضة جديدة نشوفه فيها عندنا تقريبا أكثر من 9 أشهر هي الحملات الرقمية والاعتداءات اللي تصير على صحفيات وصحفيين بمجرد أنهم يعبروا على رأيهم. هذا الرأي قد يكون مخالف أو معارض أو يكون ناقض للسلطة، أو حتى أحيانا يعني يكون موالي بين ظفرين، لأنه درجة تقبل هذا الرأي لدى شريحة كبيرة من الفضاء الرقمي. لاحظنا أنه وكأن الفضاء الرقمي بوسعه ما عادش يتسع في تونس للأسف الشديد للرأي والرأي الآخر. اليوم لما نشوف الاعتداءات هذه ونفصلها بالتفصيل، ثم مؤشر مقلق جدا هو توتر الاعتداءات الأمنية. يعني الاعتداءات الأمنية اللي يراها أمني، وخاصة هي تتلخص في حاجتين: منع من العمل، والمطالبه بالترخيص. ترخيص التصوير، خاصه لبعض اي لمراسلين اجل للدول، وكالات الانباء او وسائل الاعلام الدوليه. تعرفوا اليوم رئاسه الحكومه معطله، ما زالت تعطل في شويه في بطاقه الاعتماد. وحتى كان الصحفيين زملائنا هذو مخذوا بطاقه اعتماد، فانه تعطل لهم الترخيص، وبالتالي يصبح كل صحفي كل صباح يفيق يخدم باش يغطي حدث، باش يغطي ندوه، باش يغطي مظاهره، باش يخدم على موضوع، يصبح خايف. وكل نهار نقولوا نحن على قلوبنا هاي شكون باش توقف اليوم هكا بين ظفرين بالاساس. ثم ايضا ظاهره جديده لاحظناها هي عملناها وصارت وسنات اكلت شويه، انه بعض الخيان القائمين على بعض المكاتب الاعلاميه لبعض المهرجانات لاحظنا برشا تجاوزات. اولا الحق احنا كنقابه نستبق بعض المشاكل، بعض الاجتماعات مع الزميلات والزملاء في الصحافه الثقافيه، بعض الاتصالات، بعض المراسلات، الا انه كان المساله ما زالت يعني ما فماش كريتير واضح باش
1: في التقرير تقولوا انه شهر جويلية من ناحيه الاعتداءات هو الاعلى منذ بدايه العام.
2: هي هو الاعلى، لكن هنا نحب نفسر حاجه. يعني الارقام كي نقراوها ماهيش ارقام بينير، يعني ماهيش ارقام جافه فقط نقولوا طلعت الاعتداءات ونقص.
1: ترجعها لسياقها انت زاده، تربطها زاده
2: بيه، نحطوها في السياق
1: اللي هو سياق الصيف، خدمه في الطيران، مهرجانات.
2: صعيبه للاسف الشديد. كل شهر يزيد نكتشفوا انه العمل الصحفي اصبح مزني ومتعب، وكل مرة يصعب.
1: هو يزيد
2: عدد أسباب.
1: هو يزيد هو مضني ومتعب للصحفيين بيدهم، ولكن حتى الاعتداءات هذية على الصحفيين أكيد مش يكون عندها تأثير على المتلقي، على المشاهد، على القارئ، على المستمع،
2: على المعلومة بالأساس،
1: على المعلومة بالأساس.
2: أخطر على المعلومة بالأساس. دونك
1: وين التأثير؟
2: أي هنفسرها اليوم. نبدأ ونحن بالإشكال الأول، أنه في سنة تقريبا على عام الاعتداءات قلت بنسبة، يعني كما نقولوا نحكي ولا 200 اعتداء، ولينا نحكي ولا 140-150 اعتداء،
1: أقل من قبل. دونك
2: أقل من قبل، لكن الاعتداءات قلت. صحيح تمام، مجهود قم به النقابة، مجهود قم به الصحفيين، ومجهود قم به وحدة الرصد، لكن قلت الاعتداءات لأنه العمل الصحفي قل، بالاعتبار أنه نسبة كبيرة من الصحفيين عاش نخدم شرطيرة، ولأنه في سنة 2025 ما كانتش كنا محرومين من بطاقة الصحفي، وصحفيين نحن محرومين من بطاقة الاعتماد. المواطن المستمع الكريم باش يفهم أنه راه الصحفيين اليوم عندهم كارت سيرفيس، بطاقة مهنية، إذا حرموا منها فأنه يصعب عليه باش يمشي يدخل مع ندوات صحفية، أو باش يمشي يغطي مهرجانات، أو باش يغطي حتى الجونكات اللي يخدمهم عليه،
1: وهذا باش يعطينا معلومة أقل دقة، منقوصة،
2: وهذا يخلي نسبة الإشاعات تكفر
1: زيادة.
2: وهذا لاحظناه لأنه نفاذ الصحفيين للندوات الصحفية وإقصائهم مثلا في البرلمان، في رئاسة الحكومة، في رئاسة الجمهورية، ما صارتش ندوة صحفية وعيطوا الصحفيين، بل تذكرت لعامين التالي صارت ندوة صحفية حضروا فيها تقريبا كان صحفيين أجانب، ما توانسة ما حضروش صحفيين توانسة بالأساس. اليوم هكذا اختار روين اليوم في الاعتداءات هذه، فأنه تأثر على المعلومة وقيمتها. إذا نقصت زبط المعلومة الصحفية نقصة، طن الفضاء الرقمي صفحات الفيسبوك باش تكفل بالباقي، باش تبدا تنشر في الاشاعات، وهذا ما نلاحظوا فيه.
1: ياخذوا بلاصه الصحفي اللي هو المفروض هذيك خدمته، وهو اللي مؤهل باش يعطي معلومه دقيقه وصحيحه وفي وقتها
2: بالضبط. وهذا للاسف الشديد الدوله التونسيه بمؤسساتها ما نعرفش الحق، كانوا فاهمه فايقه او واعيه بخطوره الوضع، او واعيه باهميه انه تكون عندها سياسه عموميه للاعلام. بما معناه يعني اليوم باش نحكيه في وقت نحكيه انه الفضاء الرقمي يعني تقريبا جيك ألف معلومة ما تعرفش شكون صحيح شكون غلط. هذا دور الصحفي، انه مش دور الصحفي انه يخبر المواطن التونسي بمعلومة كاملة،
1: وحق المواطن زي في المعلومة،
2: حق المواطن في المعلومة باعتبارنا مواطنين، ما نشر مجرد رعاية بالأساس. يعني نعيشوا في دولة نمنو كصحفي تونسا، نحن مواطنين تونسا، ما نشر رعاية، من حق المواطن التونسي، من حق الشعب التونسي يعرف صاير في بلاده،
1: من حق الصحفي زادة يخدم من غير ما يتم الاعتداء عليه أو التضييق عليه.
2: أنا نحكي لك ما يتعدش نهار تقريبا، ما فماش نهار يتعدى وما نصلوش، ما تصيرش اتصالات وما تصلش بينا صحفي صح زميل. في بعض الأحيان ثم زملاء يقول لك ما يسالش، نحب نتذكر في التقرير أو نتذكر في البيانات. في بعض الأحيان زميل يقول لك لا أنا مذبية خطر عندي خدمة أخرى نخدم فيها، أونكيت ولا حاجة مذبية نعمل له، ما نعملش مشكلة تو بعد تو نرجع. والإشكال عدم الاختلاف في التوازن هو كالآتي: الاعتداءات ده فيها تقريبا تتبعات قضائية، يعني اليوم الأجهزة القضائية أو الوظيفة القضائية عندما تقيم ولا تقدر أن الصحفي مخطئ بالنسبة لها، فإنه الإجراءات تتم بسرعة غريبة جدا. وعندما يتم الاعتداء على الصحفي لما ما سمعناش نهار أنه نيابة عمومية أو الوظيفة القضائية أو تحركت سبونتانيمو يعني باش تحاسب كل معتدي على صحافي، بل تعمل روحها ما شافتش يعني تقريبا. هذا هو المشكلة اليوم اللي تطرح نفسها، هي في الحقيقة معاناة من قبل، أما تو أكثر وأكثر أصبحت ملموسة، وكأنه الصحفي التونسي يعني لما يتم الاعتداء عليه ما هوش مواطن تونسي، وما مش لازم نحلو عنكيت ولا مش لازم نعملو شكاية، معناتها أو نمشوه في الإجراءات القضائية. يعني
1: زيد دبار، عنا ملامح تقرير شهر أوت اللي خطر شهر قريب يوفى، ولكن عنا ملامح حول
2: الكليزم، وهي تقريبا نفس التندونس،
1: نفس التندونس
2: ونفس تقريبا في تركيبة الاعتداءات، وفي النومنكلاتير متاعها هي ديدها كما نقول، يعني اعتداءات المهرجانات ومنع من العمل في الشارع، وتمشي تصور تحكي على مثلا غلاء المعيشة.
1: هو الطيران بالأساس هو اللي فيه مشكلة، الطيران العمل الميداني،
2: عمل الميداني برشا زميلات
1: مش سهل،
2: تصعب عليهم، خاصة نوصل الأمر أنه اليوم زميلة تسأل في أسئلة حول غلاء المعيشة أما بعض عمان الأمني على طولها ومش قام تسأل فيه الأسئلة. هذا هو الإشكال اليوم.
1: يحن أنه العمل الميداني زياد هو من أكثر الأساليب اللي تخلي الصحفي يمشي ويتنقل على عين المكان من أجل أنه يجيب معلومة صحيحة ودقيقة. فإذا كان الصحفي ما ينجمش يقوم بالعمل هذا كيف بش يأثر هذا على المعلومة. نحب نشكرك برشا زياد.
2: شكرا لك.
1: يعيشك. شكرا
2: لك. وفقط هي ملاحظة أخيرة جيهان برشا مواطنين حتى في الشارع كان قبلهم بيسألوا فينا علاش ما حكيتوش على وشنية اللي حكيها لك صحيحة ولا غلطة رانا شفنا في الفيسبوك شفنا في التويتر بدو نفسر لهم نحن قولوا مرة ونحن كصحفيين طنكم ما نزموش ننزلوا للمعلومة طنكم مسؤولين ما يحبوش يصرحوا طنكم المسؤولين ما يحبوش يعطيوا التصريحات وإلا يرفضوا باش يعطوا المعطيات راني الإشاعة باش تكثر وهذا يخلي عمل الصحف صعيب صعيب هذا بالإضافة إلى المناخ السياسي العام والاجتماعي والاقتصادي وال54 ومجلة الاتصالات يعني ريت هذا كل نحن ما نجموش ناخذ سياق سرجويلي يعني بعيدا على السياق العام
1: انك تحطوا الكل في إطار وفي سياق واحد باش نجم تفهم المشهد ككل نحييك برشا زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين
2: زميلات والزملاء
1: يعيشك يا زياد نورتنا كنا حكينا على التقرير شهر جويليا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شكرا لك زياد على التوضيحات هذه الكل بالتوفيق لكل الزملاء خاصة الناس اللي تهبط للتيران وتحاول تجيب لنا من الميدان معلومة صحيحة وفي وقتها شكرا ليه زياد دبار نقيب الصحفيين احنا ماشي باش نكملوا مع بقية فقراتنا شيخ راش نحكيه على النجوم وليلة النجوم في مدينة الثقافة لكن قبل النجوم خلينا نحكي لكم على البحورات على خاطر مع زيد صافي كل سبت واحد نقترح عليكم وجهة من وجهات بلدنا المزيانة اليوم نهزوكم النابل اليوم وجهتنا هي عاصمة الفخار والخزف مرحبا بكم في نابل أول محطة هي الأسواق التقليدية اللي تشتهر بها نابل خاصة صناعة الفخار والخزف اللي تعتبر من أشهر رموز المدينة إذا كنت من محبي الأسواق فإنه نابل توفر تجربة ممتازة لاقتناء الصناعات التقليدية الهدايا التذكارية والتحف اللي مصنوعة يدويا وما تنسوش زادة تجربوا العجة النابلية نابل معروفة زادة بالقوارص ما الزهر وما الورد وزادة كيف تبدأ في أثناء الزيارة متاعك تنجم تكتشف عدة منتجات محلية اللي تشتهر بها الجهة وتعتبر جزء من هويتها الثقافية وبالطبيعة الشتوت والبحورات متاع نابل هذه هي وجهتنا لليوم خلينا نمشي ونكملوا مع الموسيقى بحرية حمائي شيرين راجعين بعد شوية نحكي على ليلة النجوم

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف العشرة وواحد واربعين دقيقة. مرحبا بكم على ديوان فام. هذا موعدنا الأسبوعي سبت وحد على ديوان نحكيه فيه ويكند على الكيف. وقاعدين نقرب وإحنا من نهاية حصتنا، مازلت لنا ساعة أخرى بعد شوية، ولكن حدث مهم يستنانا، حدث فلكي يستنانا نهار 28 أوت. هذاك علاش نبدأ نحكيه عليه من توا. نحكيه على ليلة النجوم في مدينة العلوم، وإحنا سعداء باستقبال مدام نجوى باي المديرة العلمية لمدينة العلوم. مرحبا بك مدام.
2: أهلا وسهلا جيهان،
1: نورتنا يا لله.
2: سعيدة بلقائك وسعيدة بكل المستمعين يسمعوا فينا توا ديوان فهم.
1: يعيشك
2: وشكرا على الاستضافة.
1: يعيشك، مرحبا بك يا لله. سعادة ياسر، نحب برشا الحديث على مدينة العلوم والأنشطة اللي تعملوا فيها، على خطر تظهر لي من أمتع الحاجات اللي نجموا يعملوهم العائلات صغار وكبار. أنه سماني فيك أنه
2: يعملوا خرجة
1: وخرجة فيها فايدة وفيها معلومة وفيها إكسبيريونس جديدة تتعاش. ليلة النجوم باش تكون نهار 27 أوت، ليلة الخسوف، نقول ليلة الخسوف اللي هو باش يجي نهار 28. شنو برنامجنا في ليلة النجوم من نهار الخميس 27 أوت؟
2: هي ليلة متميزة ساعة، والحاجة بالنسبة للناس اللي يسمعوا فينا واللي عمرهم جاءوا ليلة النجوم، هي راهي حاجة معناتها سهرية تبدأ من 8:30 حتى نص الليل. ساعات نفوتوا شوية الوقت، ساعات نص الليل ونص. هي من معناتها سهرة علمية لكن زادة ثقافية، فيها العديد من المحطات اللي تو نحكيوا عليهم، محطات ممتعة. ليلة النجوم تصير في مدينة العلوم لكن في الفضاءات الخارجية لمدينة العلوم، نلقاوها في الركح أبي فهر، في الساحة الشرفية، في ساحة النعورة، في ساحة الساعة المائية، كلها فضاءات خارجية لمدينة العلوم باش الزائر اللي يجي يبدا يتنقل من مكان الى مكان، من محطه الى محطه، هو حسب شنو يحب يشوف، هو حر باش يتنقل للفضاءات هذه الكل. بالنسبه لينا معناتها ليله النجوم فيها كما قلت العديد من المحطات. الحاجه اللي هي تميز بها سنه انه سنه عندنا الدكتور محمد عبيد اللي هو تونسي ويجينا
1: من نازا،
2: ويجينا من نازا الوكالة الفضائية الولايات المتحدة. حاجة ممتعة جدا، برشا ناس يستنيوا في هذا اللقاء، اللقاء اللي مع
1: قامة علمية كبيرة على حقيقة،
2: قامة علمية كبيرة. والحاجة المهمة أنه محمد عبيد هو قرأ على في على المدارج التونسية، يعني
1: ولد المدرسة العمومية،
2: ولد المدرسة العمومية بالضبط، وهذا حاجة مهمة جدا. وهو اليوم ناجح في النزا، وحتى زاد الى معناتها خذا ميداليات على مشاركته في المهام تاع تميز، على مشاركته في المهام مهمه جدا. دونك هو
1: هو سكسس ستوري مزيانه برشا تتقدم للصغار في علاقه بالعلم، في علاقه
2: وللشباب
1: والطلبه لنا الكل. دايوغ سي سكسس ستوري مزيانه برشا نتاع حد من مستوانا التوانس العادي انه نجم يوصل حتى لوكاله الفضاء الامريكيه كقامه علميه. دونك باش يكون موجود في ليله النجوم زاده ضمن البرنامج.
2: فوالا، هو دونك يقترح على جمهور تونس اللي باش يجيه واللي باش يسمعوا، يقترح مداخله يقول القمر الليله والمريخ غدا، هذا العنوان نتاعو. دونك هو باش يحاول باش يحكي باللغة اللي باش يفهمها الجمهور نتاعنا، واعطاه هذا ذمون تونايت مارس تومورو. دونك هذا العنوان بالانجليزية،
1: عن وصول الانسان للقمر وغدوه ينجم يوصل للمريخ.
2: بالضبط، يعطيك الصحة جيان، لانه هو باش يسلط الضوء على معناتها الطموحات الجديدة
1: العلمية،
2: هي المجالات لاكتشاف الفضاء كعامة، وزاد المهام المبرمجة لاكتشاف القمر. وتعرف اللي نازا زاد تخدم على مهام مستقبلية هما يسميوها الرحلة البشرية، هذه اللي هي المستقبلية اللي هي للمريخ. فمحمد عبيد بشي حوصل على هذا الكل، وبشي يحكي بطريقة سلسة، ويعرف اللي هو بشي يجي المركز علوم كمدينة العلوم في بلاده، بشي يجي يحكي مع جمهور وسأل شكون الجمهور اللي جاي، ويعرف أنه فيه الأطفال، فيه الأولياء، فيه الشباب، فيه تلامذة، فيه ناس ناجحة في الباك، فيه ناس زادة طلبة اللي هما معناتها يطمحوا أن يراو قامة علمية من ناحية هذه.
1: وفي برشا ناس تحب أفلام science fiction زد.
2: certainement peut-être كيما احنا زيدا في وقت معين زيدا كانت تستهوينا هذه الاشياء
1: بالحق انا لليوم جادور لي فيلم تاع الساينس فيكسيون ما خلينا نرجعوا لليله النجوم نحكيوا على الدوره 23 كمان السهره اسمها سهره لاكتشاف الكون من بين الانشطه اللي فيها كنا نحكيوا على المحاضرات العلميه على العروض الفنيه شكون من في العروض الفنيه في البرنامج
2: جست نرجع بك شويه بركه جايين بالنسبه للمحاضره نتاع محمد عبيد هي لأول مرة في المدينة باش نقوموا بمعناتها نقاش الجمهور اللي قاعد يسمع في محمد عبيد اللي هو باش يكون على الركح نتاع أبي فير لسان هذيك دونك لهنا بعد ما يلقي هو المحاضرة نتاعو راهو الجمهور باش يكون تتاح له الفرصة أنه يعمل أكل نقاش اللي احنا باش نعطيوه
1: وهي فرصة هي
2: وهي فرصة الحق في المدينة في التظاهرات العلمية اللي معناتها في وسط العام نعملوا هذه الحلقة معناتها النقاش مع المحاضر لكن في ليلة النجوم ما كناش نعملوها لأنه الفقرات كبيرة برشا استكفينا بالمحاضرة وبالنقاش نتعداو للفن
1: للعروض الفنية
2: العروض الفنية كيما كل عام أول حاجة باش نبداو السهرية بعزف على الكمان شاب ان جون ميوزيسيان قصي عبد الكافي كان يسمع فينا نحييه هو شاب وموهوب وباش يقدم وصلة موسيقية على آلة الكمان ثم بالنسبة للفقرة اللي هي زادة مهمة جدا اللي هي لهنا كيفاش يلتقي التاريخ بالعلوم هي مسرحية نجم نقولوا زادة مشهدية لأنه فيها دي كابسول فيها دي فيديو فيها هذه باش تهزنا ل 600 سنة قبل الميلاد دونك باش تحكي على تاليس دو ميلي تاليس دو ميلي برشا ناس يعرفوا التيريم دو تاليس تاليس دو ميلي
1: شكون يدخل المكتب من غير ما يعرف تاليس يعني شكون يدخل ويخرج من المكتب ما يعرفش
2: احنا هنا فرحانين يجي هنا انه باش نقدموا التاريخ في حلته الفنية في حلته العلمية لأنها هي كلها علوم فما العلوم الإنسانية والعلوم الصحيحة وإلى وهو تاليس دو ميلي اللي هو فيلسوف دونك أساسا تعرف قبل ما كانتش كانت العلوم معناتها هي أم
1: هي العلوم
2: ولا يعطيك الصحة دونك هو بالنسبة لتاليس معناتها المسرحية هذه هي
1: إعادة تجسيد
2: ولا هي باش نجبدوا على علم الفلك باش نقدموا التراث الفلكي وقت اللي ونقدموه مع تاريخ تونس هي حقبة حول ساعة الاسم نتاعها نجم الشمال بولاريس سر النجم الفينيقي دونك هذا لو تيتر نتاع المسرحية باش نلقاو فيها ولاد صغار باش نلقاو فيها ديزادوليسون باش نلقاو فيها زادة شبان باش نلقاو كلام باللغة الفينيقية الموثقة تعرف انت التاريخ لأنه الكتابة توصلوا للكتابة اللي هي دكتورة معناتها متخصصة الدكتورة هذه حول بنور هي باحثة ومتخصصة في اللغة الحضارات القديمة دونك باش نلقاو بعض الكلمات الفينيقية واللي باش نلقاوها زادة تخدويت معناتها بالعربية الفصحى لأنه فما ان اكران وفما زادة نغاسيون بالعربية
1: باش نحلو مع قوس على اللغات والحضارات القديمة خاطرنا قريت في ابن شرف كان هذاك المؤسسة الجامعية الوحيدة اللي يتقرى فيها اللغات والحضارات القديمة يقراو هيلوغريفية لاتان وكل شيء مي وقت اللي أنا كنت نقرأ في الفاك وقت قلنا أنا نقرأ فلسفة وكنت ديما أتساءل اللي باش يقرأ لغات وحضارات قديمة شنو باش يخدم من بعد دونك ديما نتسائل وانت اليوم توا قدمت لي اجابه من بين الاجوبه دونك سي مانيفيك انه يعاود يدخل لنا لغات قديمه وحضارات قديمه كيما الفينيقيه والاغريقيه
2: بالضبط
1: دونك هذا التساؤل راه عنده سنوات انت اليوم نجمت تجاوبني عليه تحيه ليهم الناس اللي قرات قرايه مزيانه برشا اسمها لغات وحضارات قديمه واليوم باش نلقاوهم في مدينه العلوم نهار 27 اوت باش يحكيوا لنا حكايه تاليس باللغه
2: هي فما هي
1: مش الكل
2: مش بكلها لكن باش يحكيوا كيفاش صار اللي معناتها في الوقت 600 سنه معناتها قبل الميلاد فما دليل النجم الفينيقي معناتها الناس شافت النجم بولاريس وحكيوا عليها وعلاش هذا الكل من اجل الملاحه البحريه باش هما قبل كانوا يمشيوا يسافروا على السواحل لكن يقتديوا بالبوصلة الفصله هذه اللي هي البولاريس باش ينجموا يدخلوا في اعماق البحار ويسافروا الى اخره.
1: هزني توا للركن في البرمجه نتاعكم ليله النجوم اللي يعتبروه برشا هو الركن الاهم، رصد الكواكب والنجوم. هذه التجربه الاكثر متعه،
2: هذه هو مهم جدا. نحب نقول للساده المستمعين راهو السنه في الدوره 23 لانه 27 اوت راهو اللي باش معناتها باش نشاهدوا القبه السماويه باش نشاهدها في اخر السهريه، راهي ابتداء من محسوب ل 11:30 لكن رانا باش نتنطعوا بالمحاضره بالمسرحيه بالفن باش نتمتعوا زاده. احنا عندنا قريه علو
1: اي معليش اخر السهريه في
2: علاقه لانه باش نجموا نشوفوا زحل ونشوفوا القمر وهذوما هما الزوز لي دو ستار دو لا سواري باش خلف الكوكبات النجميه تو نجيو نشوفوهم لي تخوا بيل ديتي باش نشوفوا الكوكبات كوكبه العقرب وفما زيد التعيير والى اخره. لكن راهو باش نشوفوا زحل بالحلقات نتاعو مزيانه برشا. الناس برشا ناس شافوا زحل عن طريق التلسكوب وما تنجمش تنحي عينك من التلسكوب وانت تخسر لانه ثم مؤثر علمي بحثيك باش يفسر لك. أول حاجة هو شنو هو الكوكب هذية، غازي ولا ترابي، قديش شنو الغازات اللي فيه، كيفاش هو
1: الحلقات
2: نتاعو بنش متكونة إلى آخره. فكل هذه المعلومات وهو يتفرج وهذوما عشاق علم الفلك راهو الناس فما ناس هذه المادة الإعلامية تعجبهم برشا وينطلقوا لأنهم من بعد تلقاهم حاضرين حتى
1: يسرح مع النجوم بالحق
2: فوالا. دونك هذية الفقرة هذية راهي ربما باش تبدا في اخر السهريه باش هما ينجموا زاد سي با ان شوا معناتها دو لا سيتي دي سيونس مي وقتاش هذوما الاجرام يبداو موجودين في السماء وبالطبيعه باش زاد نكتشفوا مع بعضنا الكوكبات النجميه اللي كنت نحكي عليهم. لكن حاجه مهمه جدا اللي هي جهان اللي هي قريه العلوم. شنو هي قريه العلوم؟ سي لو فيلاج دي سيونس اللي موجود في بهو الشرفي اللي باش تلقى فيه المدينه بكلها لكن مش وحدها. تعرف المدينه كي تحب تنجح مع الشركاء نتاعها، الشركاء اللي رافقونا تيله هذه السنه الدراسيه معناتها والجامعيه باش نلقاو الناس اللي تعنى بالعلم الفلك بتكنولوجيا الفضاء بالطيران لكن زاده باش نلقاو المؤسسات اللي هي تعنى زاده كيف بالعلوم الفضاء ونلقاو زاده جمعيات اخرى اللي هي فيزياء وكيمياء الى اخره واللي حتى في
1: البيولوجيا كل العلوم
2: هذوما الشركاء. دونك كل شريك عنده ستاند كيما كل فضاء علمي بمدينة العلوم الاستكشافات الحياة والإنسان الكون المخابر العلمية كلها باش تخرج في أحلى حلة التجارب العلمية اللي هي انتراكتيف. نحطوا حتى الميكروسكوب بوغ لي تو بيتي، راهو الصغار يحبوا يحطوا عينيهم في الميكروسكوب يحبوا يشاهدوا اللي هي حاجة صغيرة
1: ما تجي الورقة نتاع الشجرة
2: يحبوا يشوفوا سورتو الكائنات الدقيقة
1: وهذا
2: الكل إن شاء الله باش يخرج في ليلة النجوم. هذاك علاش هي ليلة ممتعة وكل حد يمشي للفضاء اللي هو يلقى فيها مع تغرامه.
1: من أمتع البرامج اللي نجم نكملوا بها الصيف اون فامي قبل ما نرجعوا للقراية هي ليلة النجوم 27 أوت في مدينة العلوم. وكنت تحكي لي على الشركاء اللي باش يكونوا موجودين في البهو متاع مبنى مدينة العلوم، هذا باش يمكنهم زادة من أنهم يكونوا في كونتاكت مع البيبليك مع الناس الحاضرين. الجمهور زادة باش يتمكن من أنه
2: تفاعل.
1: يفيق اللي فما برشا مكونات في بلادنا اللي مهتمة بالسيانس بالعلوم
2: الثقافة العلمية
1: بالضبط، هو هذا الفكرة. أما هزني توا للخسوف متاع
2: خسوف القمر
1: هو يذول خسوف القمر وكسوف
2: الشمس بالضبط.
1: على خسوف القمر نهار
2: ما شاء الله عليك جهين
1: لي كمام عاد لي كمام
2: نعرفك مولع تحب مدينة العلوم برشا
1: مدينة العلوم مفرق كمام ما بين كسوف وخسوف. نهار 28
2: نهار 28 وفيت هي بريسك اون كونتينيتي نستمروا. دونك نقفوا ساعة ونص راحة بعد ليلة النجوم يفاوك الناس اللي تحب تقعد في المدينة أبوابها محلولة تعرف اللي عنا مساحات خارجية مزيانة برشا فما زادة كيما
1: معنا وقت باش يكون
2: هو من ساعتين ونص حتى المشارف الأربعة متاع الصباح لهنا باش نتابعوا
1: ينجموا يشوفوه الناس اذا كانوا
2: نجموا لانه احنا بعد ما احنا وقت اللي باش نشوفوا في ليله النجوم نحطوا لي تيليسكوب ماناش باش نحيوهم دونك باش نقعدوا. وتعرف انت في ليله النجوم زاده فما هذيك اكل نرتاحوا شويه هكا ساعة ونص ثم بعد فما محاضره نفسروا للعباد شنيه هل كسوف القمر هو جزئي، لكن باش نفسروا للعباد مرة أخرى حتى كان هما يعرفوا. برشا ناس بيجيونا لأول مرة وبرشا ناس باش يعاودوا يجيوا وبرشا ناس يحبوا يعاودوا يسمعوا الحاجات اللي يعرفوها
1: تجربتهم الأولى
2: تجربتهم فوالا. دونك احنا باش تكون فما محاضرة باش يقدموها أولاد مدينة العلوم ويقدموها بالطريقة اللي هما مستنسي بها كيما في السهرات الفلكية، ثم من بعد بالتلسكوب باش يقعدوا يتفرجوا في هذه مراحل الخسوف، خسوف القمر الجزئي.
1: علي ما كانش فما مش تغطية، أما في الكسوف، الكسوف تاع الشمس اللي فات إذا نهار 12
2: أوت
1: كان فما حدث في علاقة بهذا. هل كان من الممكن للجمهور أنه يتنقل ويمشي لمدينة العلوم باش يشوف الكسوف وإلا ليه؟
2: انفيت في المدينه ما راهو شيء اول حاجه، لانه هو يجي وقت المغرب، وقت اللي يلزم مكان معناتها يلزم مكان معناتها مستوي، يلزم قريب هكا معناتها لوريزون تراه بالكدا. اما في احنا في المدينه ما كناش نجمو نشوفوه، لكن الحاجه الممتعه انه راهو قرابه 1000 شخص تنقل سيدي مشرق باش يشاهد معناتها كسوف الشمس اللي هو جزئي واللي هو قريب برشا للمغرب وما قعدش برشا معناتها ما الوقت ما كانش كبير، لكن التنشيط والتفسير والعباد معناتها وفرقنا المرايتات اللي هما اون بار فامي، قلنا اون بير دو لونيت بار فامي سيتي غراتوي وحاجه كانت ياسر مهمه.
1: وحقنا يظهر لي نخدموا عليهم اكثر لي لونيت باش يكونوا موجودين اكثر في لي فارماسي، ولا خاطر يظهر لي الناس ما كانتش يعني ما ريتش برشا عباد اللي اقتنيت النظارات هذيا.
2: احنا اعطيناهم مجاني المره هذه لانه كان عندنا عدد ممكن باش نعطيوه مجاني بالنسبه لهذا، لكن شكرا على الملاحظه هذه لانه يلزمنا نحضروا رواحنا لكسوف الشمس 2027 اللي باش يكون معناتها كل
1: عام اخر
2: عام اخر
1: كسوف كلي
2: بدينا في العد
1: التنازلي
2: بدينا خاطر هو باش يصير نهار 2 اوت نهار 2 معناتها لو لاندي 2 اوت 2027 اي دونك جو بونس اللي هي
1: يتشاف من تونس
2: العاصمه معناتها ماهوش يتشاف في 97 لكن عندنا في صفاقس 100% في قاصرين في العديد من المعتمدين
1: اللي قالوا من قرقنا نشوفوه دونك جو سوبوز من صفاقس قرقنا وي
2: برشا اماكن باش نشوفوهم 100% المدينه قاعده على قدم وساق تخدم على هذا الواحد ونتصور
1: مش
2: انه
1: تظلم مدام
2: نعم
1: باش تظلم كومبلي
2: بالنسبة لوين مشراو 100% مشتغلين لبعض الدقائق وهذه بشهبت في السيت ويب متاع المدينة وبشهبت راهو برشا معطيات باش تتعطى للجمهور التونسي راهو مش معناتها ندخل ونسكروا البيبان على رواحنا لا بالعكس احنا المفيد انه ما نخزوش بعينينا لكن راهو ثم باش يكون موجود النظارات اللي هي الخاصة بالكسوف الشمس يعني نظرات خاصة إن شاء الله تكون في بلادنا موجودة
1: إن شاء الله
2: وإن شاء الله يكون زادة
1: وعي المواطن أنه خاطر رينا في فرنسا في إسبانيا برشا ناس اللي تضرت عينيها ومشاو يتشكيو من عينيهم مشاكل صحية على خاطر غزروا للكسوف متاع نهار 12 أوت من غير المرايات هذيك. بالنسبة للخسوف متاع القمر فإنه ما يستحقش مرايات يظهر لي
2: لا بالنسبه للقمر مش كيف احنا باش نخزروا بالتلسكوب جوست باش نشوفوا الاطوار الكل معناتها نشوفوا نتبعوا الاطوار الكل نتاع التدقل فوالا وكيفاش يتغطى 60% ولا
1: سي مانيفيك ان باغاتي ليله النجوم دوره 23 نهار 27 اوت في مدينه العلوم. سعاده برشا انه استقبلناك. شنو عندكم في البرامج؟ مازال عندي دقيقه
2: دقيقه جوست نقول ساعه بالنسبه لليله النجوم راهو شباك تذاكر مفتوح دونك الناس اللي تحب منظمه وتجي وما تحبش تشد الصف الى اخره ينجموا يقصوا على بكري يجيوا مرحبا بكم. وراو نهارت معناتها 27 راو زاده كيف التذاكر باش تبدا محلوله نهار كامل معناتها مانيش باش نقصوا
1: قصوا على بكري. لو تعرفوا الاقبال على مدينه العلوم كي يبدا فما دي زيفينمون هكا راو نجموا تقصوا على بكري خير تضمنوا بلايسكم. ومدام نجوى باي المديره العلميه في مدينه العلوم قاعده تقول لي حتى نهار الخميس 27 اوت باش تكون التذاكر متوفره اسوام تسكر.
2: بالنسبة للزادولت 10,000 والأطفال معناتها للتلامذة والطلبة 5,000
1: سي ريان دي تو باش تشوف النجمة باش تشوف القمرة باش تشوف الكون باش تعاود تكتشف الكون سهرة اكتشاف الكون.
2: وراو البيبان باش تتحل على بكري احنا نبداو 8:30 لكن أبواب المدينة باش تتفتح معناتها من 7 يعطيك الصحة دونك باش يراونا واحنا نبداو نخدموا باش يراو التحضيرات الكل ياخذوا البلايص اللي يحبوا يقعدوا فيهم ينجموا يشاركوا معنا ويشوفوا المدينة لأنهم هما زادة كيف احنا هما بيدهم الزوار باش يجيونا باش هما اولاد المدينه.
1: نشكرك برشا مدام نجوى باي المديره العلميه لمدينه العلوم، شكرا على كل المعطيات هذه، على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا في علاقه بليله النجوم. نعاود نقول لكم ما تفلتوهش الموعد هذا، راهو ينجم يكون من احسن الحاجات اللي تكملوا بها الصيف نتاعكم في خرجه اون فامي. جا وقت الاخبار، مرحبا هدى الوصلي، جيتكم في نشره 11، راجعين.
3: Publicité. من الاخر ومن غير مقدمات في HA السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على 3ème دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان HA ولا في السيت ha.com.tn. HA tous pour la mode, la mode pour tous.
4: ديوان فام فلاش نيوز،
5: موجز 11 ديوان فام، عسلامة. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم، يكون ملحوظا يومي الأحد والاثنين حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات خاصة بالجهات الغربية والجنوب، وفق نشرة متابعة للوضع الجوي صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و 46 درجة مع ظهور الشيلي، وتكون بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعة، وينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. في متابعة لغرق مركب هجرة غير نظامية، النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت، وذلك إثر غرق المركب، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح لديوان فام. وأوضح جبابلي أنه تم إنقاذ شخص من قبل مركب تجاري وبالتحري معه، أفاد بأنه أبحر خلسة يوم الأربعاء المنقذي رفقة 14 شخصا من أصيلي بنغردان وشخص واحد أصيل جرجيس قبل أن يتعرض المركب لتسرب للمياه أدى إلى غرقه وتفرق ركابه بعرض البحر. وأشار إلى أن عمليات البحث والتمشيط متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة وبالتنسيق مع جيش البحر. حادث انقلاب شاحنة ثقيلة لنقل الفوسفات تجد صباح اليوم بمقطع كاف شفاير بالمتلوي من ولاية قفصة، أسفر عن وفاة سائقها على عين المكان وهو أصيل معتمدية أم العرايس، وفق ما أكدته الكاتبة العامة للجامعة العامة للمناجم ريم هلال لمراسل ديوان فام بالجهة. في أخبار العالم، وصول 16 ألف جرعة من اللقاح المضاد لإيبولا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت تشهد فيه البلاد التفشي الأشد فتكا للفيروس في تاريخها. الرئيس العراقي يؤكد أن بلاده لا تقبل استخدام أراضيها للاعتداء على أي دولة، مشددا على حرص بغداد على عدم الانخراط في الحرب الدائرة في المنطقة، فيما أعلن أن العراق لم يعد بحاجة إلى التحالف الدولي ضد ما يعرف بتنظيم داعش، وأن انسحابه مقرر في 30 من سبتمبر القادم. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

حتى فساتيني التي أهملتها رقصت على كتفيه. هذه ألفة برمضان في غبخيز، الواحدة من أجمل أغاني نجاة الصغيرة. نسلم عليكم الكل، الناس اللي تابع فينا موعدنا معاكم سبت واحد مساء على نص النهار. تحية خاصة للناس اللي قاعدة تتفاعل معنا على الشانل يوتيوب، معز وفدوة وحبيب وميمة، ومرحبا بالناس الكل. مرسي لمونسينا، مرسي على تفاعلاتكم. توا لحديش و 13 دقيقة وقيت نذكركم بقديش نجمو نعملو برشا حاجات باهية مع لي فيلاج اس او اس. اكفل طفل غير واقع عائلة، اكفل طفل احميه، خليك سبب في تغيير حياته وواقعه للأفضل. اليوم الاف الأطفال اللي تستنى في الدعم، تستنى في التونسي، اللي يدخل على موقع www.sosve.tn ويعمر الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة. البيابي الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري، تنجم تبدأ بدينار في النهار، 30 دينار في الشهر. انت ما يبدلو لك حد شيء في حياتك، لكن في حياة طفل صغير يبدلو برشا حاجات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم المستقبل الصغير. ونفكركم انه عندكم امتياز جبائي كشركة وإلا كفرد تتمتع به، دونك خليكم شركاء في الحلمة هذه ومدوا يديكم بالخير ليهم. نعاود نذكر بالموقع www.sosve.tn وإلا تكلموهم على رقم الهاتف اللي هو 58 371 002. إذا كانت النقطة SOS فيلاج، احنا ماشيين معاكم بالمحليها الغنية الجاية. فاروق يا سيد المخرج، شكرا على الاختيار، كل اللي لموني ذكرى.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام، صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان افام.
0: ديوان افام صوتكم.
1: ويكاند على الكيف، كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: نعم، هذا هو الموعد، سبت واحد من السبعة لنص نهار، ويكاند على الكيف مع مختلف الفقرات متاعنا. كي نقول مختلف الفقرات متاعنا نحكيو فيهم على الطقس، على النجوم، على الكواكب، على الموسيقى، على الخرجة متاع زاوية سيدي محرز. أما زيدة باش نحكيو فيها حتى على الرياضة. علاش؟ على خاطر بيانتو فما سباق خطوات التوازن لمسافتي 5 كيلومتر و 10 كيلومتر، هذا باش يكون في سبتمبر، ويحكي لنا عليه أنيس المبروكي المنظم اللوجستي لسباق خطوات التوازن. أهلا وسهلا أنيس، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
2: نورتنا، مرحبا بك. الجمعية التونسية لأمراض التوازن تحتفل بالأسبوع العالمي لأمراض الدوخة والتوازن، هكا ولا؟
3: بالضبط،
2: ليفولي دو ليكيليب، خطوات التوازن. هذه الدورة الرابعة واللي باش تصير من 12 و 13 سبتمبر. المسافات باش تكون 5 و 10 كيلومتر. زيد عطينا أكثر تفاصيل سي أنيس المبروكي حول السباق هذا، الهدف منه، شنو هو الرسالة اللي نحبوا نوصلوها من خلال السباق هذا، وشكون الناس اللي معنيين وتنجم تشارك فيه؟
3: شكرا جزيلا. تعرفوا انه تونس الكل ما فماش واحد ما عندوش كون في العائله اللي مرض بالفيرتيج، هذه التوازن الدوخه وما يعرفش منين، وخاصه انه البروتوكول اول ما واحد يجي الدوخه ما يعرفش وين يمشي، ما يعرفش انه الطبيب اللي يمشي له. لهنا نهار 12 يوم السبت ان شاء الله من نصف النهار يكون فما قافله صحيه متعددة الاختصاصات موجودة في نابل قدام معرض نابل، فيها أطباء من كامل تراب الجمهورية باش يعديو بلاش، وفيها أطباء مختصين في الفيرتيج، مختصين في مرض التوازن. هذوما الناس اللي مختصين في أمراض الأذن والحنجرة والحلق. والتعدية نهارتها كلها بلاش، معناها مجانية،
2: عيادات مجانية الكل.
3: كلها مجانية من يوم الغدوة نهار 13. هي تعرفوا انه الرياضة ديما تساعد على تنقيص من الإصابات، وإلا في حالة انه الحدوث ديما الناس اللي عاملين الرياضة ديما تكون أخف برشا ودواها أسهل برشا. على ذلك هذه الجمعية تعمل جارية، هي جارية فيها 25 كيلومتر، معناها مسافتين رمزيتين. لكن باش يقولوا الناس يجوا عملوا سبور، عملوا رياضه، اللي ما ينجمش يعمل كيلومتر، اللي ينجم يعمل خمسه، واللي بروفيسيونيل يعملوا عشره. جاريه فيها برشا فرحه، برشا جو كبير، برشا هدايا يستنوا فيهم للناس، للعائلات اللي باش يجيو غادي. وكيف كيف نهار 13 بعد الجاريه ولا في وسط الجاريه فما عائلات اللي يكونوا موجودين غاديك على عين المكان باش يلقاو اطباء ويداويوهم مجانا، معناها غاديك في نابل قدام معرض نابل نهار 12 و13. الناس اللي باش يقيدوا سهله برشا، يدخلوا على خطوه التوازن اللي فولي دو ليكيليبر، يقيدوا
2: اللي هو موقع نتاع السباق هذا نتاع الماراثون هذا اسمه هكا لي فولي دو ليكيليبر.
3: اللي فوليد ليكيليبر هي موجودة في نابل.
2: اي اما اعطينا الموقع على شنو يدخلوا الناس اللي تحب تقيد.
3: فوليد ليكيليبر هي باج اسمها لي فوليد ليكيليبر،
2: باج فيسبوك ولا موقع؟
3: باج فيسبوك. باج فيسبوك يدخل عليه ويلقاو اللين ديسكريبسيون ويقيدوا. هو الحقيقة حتى اسوام الواحد رمزية جدا، لانه براتيكمون كل شيء مجاني، معناه حتى الاطباء موجودين من كافة تراب الجمهورية. فما ناس يجي يقول لك انا بربي بنحب نعدي على العينين، اي باش يلقى اطباء نتاع عينين ويعديوا عليه وبلاش. وي قلت لك هو متعددة الاختصاصات، باش يكون هو الحقيقة عرس رياضي ثقافي
2: صحي
3: وصحي بامتياز، معناه بامتياز للناس الكل. على ذلك أنا شكرا جزيلا لك جيهان والكل
2: عايشك
3: سيني اسمرح بي عايشك مي نتمنى على ربي أنه برشا تواثة يجيو برشا عائلات يجيو بش أول حاجة يحضروا على التظاهرة
2: أي
3: يتهموا الفرتيج الله لا يقدر كان واحد يصير له الفرتيج الدوخة ليش كون يمشي أولا باش ما يخسرش
2: وين يتوجه
3: يتوجه ثم أطباء مختصين في الفرتيج تبعين لوغيل تبعين الحلق والأذن والأنف هذه الناس لازم يشوفوا هالبروتوكول هذايا باش تكون بليز افيكاس وأقل وقت وأقل فلوس هذا هو المغزى الحقيقي نتاع جارية الخطوة التوازن نهار 12 ونهار 13 إيجاو حتى كان مخيطش إيجا باش تلقى الأطباء تلقى جو كبير المهم تتعلم وتعمل
2: جو. أنيس المبروكي أنت المنظم اللوجستي لسباق الخطوات التوازن لكن هذه الدورة الرابعة احكي لي على الإقبال في العادة في الدورات اللي فاتت قديش تسجلوا عدد مشاركين واحكي لي زادة على الأعمار متاع الناس اللي باش تقبلوهم يشاركوا في السباق هذايا من أم عمر حتى لنعمر
3: هو الحقيقة من العمر 12 فما فوق العام الأول أول ما عملناها كانت محتاج مزايا عملنا مع حكاية ما بين 300 و400 شخص العام الثاني طلعنا ديريكت مول 600-700 العام الثالث اللي هو عام ناول الحقيقة الناس حبت هالجرية من مختلف الأعمار من 12 حتى 100 سنة مش تلقاهم الكل موجودين وعمني ولا كنا أكثر من 1200 شخص دونك السنة الحقيقة نترقبوا في 1500 عداء وعداءة من مختلف الأعمار نساء رجال فمن ناس يجريوا أعمارهم 80-90 سنة فما تغيرات 12-13 اللي جون ما نحكيش عليهم هذوك بطبيعة الحال دونك الحقيقة
2: أما مهم يكون فما لي جون معناه أنه كفئة اجتماعية عمرية مهم أنهم يبدأوا منخرطين في حاجة كما هكا ما يعتبروهاش اللي لا حاجة بعيدة علينا وما نش معنيين وكأنها ما فماش الارتباط نتاع التقدم في السن زيادة مهمة الفئة هذه
3: بطبيعة الحال هو الحقيقة الفيرتيج مفمنات عنده معلومة خاطئة الأغلبية تمشي للناس النساء الكبار والرجال الكبار لكن لا هذه الحقيقة معلومة خاطئة فإنه الفيرتيج وأمراض الدوخة هذه أصبحت موجودة في الشباب وحتى الصغيرات ولازم يعرفوا الأسباب ويعرفوا طريقة العلاج هذه وهي طريقة العلاج معناها سهلة برشا على ذلك في نحن نستغلوا هذا الجرية ونستغلوا وجود الناس الكبار باش أول حاجة يداويهم أكثر ما يمكن بمجالا وثانيا باش يعرفوا وين يمشيوا ديركتما ويتتصلح الحكاية في أيامات معدودة الحقيقة هذه هو المهم أنه الله لا يمرض توفي الله لا يمرض العائلات وكي واحد الله لا يقدر كان ربي ابتلاه بالمرض هذا نحن نوريوه شنو يعمل بالضبط حتى تكون الحكاية معناها
2: إفكاس. نشكرك برشا أنيس مبروكي المنظم اللوجستي لسباق خطوات التوازن المسافات بشكون 5 كيلومتر و10 كيلومتر أيام 12 و13 سبتمبر في نابل السباق تقدمه الجمعية التونسية لأمراض التوازن واللي تحتفل بالأسبوع العالمي لأمراض الدوخة والتوازن تدخلوا على صفحة ليفولي دو ليكيليبر باش نجموا تسجلوا رواحكم في السباق هذايا وتحضروا زادة للمساحات أو للعيادات المجانية في مختلف الاختصاصات وهذا من نجم كان يذكرنا قديش الرياضة والصحة حاجتين مرتبطين ببعضهم بون كوراج يعني اسمه بروكي
3: شكرا جزيلا
2: يعطيكم الصحة بون كوراج وإن شاء الله الإقبال يكون كبير وإن شاء الله برشا توينس يحسوا رواحهم معنيين بالحدث هذا في نابل وإلا حتى من خارج نابل أنه نتنقلوا باش نجموا نحضروا إيفينمون كما هكا يجمع بين الصحة والرياضة من نجم يكون كان حاجة إيجابية على خاطر حتى نجموا نتفقفوا في علاقة ببعض الأمراض ونفهموا زادة رواحنا شنو عنا ولوين نجموا نتوجهوا إذا كان يصير لنا ملاز وإلا دوخة وإلا فقدان للتوازن لحدش ونص لبنى نعمان كان يا مكان كبي الفولارة أي أنا طلبت كبي الفولارة مرحبا بها راجعين بعد شوية خليكم تشموا ريحة عصيدة زقوقو

تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: ويكند على الكيف لحداش وثمانية واربعين دقيقة تقريبا. وصلنا لنهاية رحلتنا لليوم السبت 22 أوت، ملتقنا غدوة مساء على نص النهار كيف كيف في ويكند على الكيف. هذا الموعد الأسبوعي على امتداد البرمجة الصيفية. سبت واحد برمجة الويكند نرافقوكم بمختلف الفقرات متاعنا، هزيناكم بالأخبار والفنون والثقافة والكواكب والنجوم. أما تعرفوا شنو مازال؟ مازال أهم حاجة تستنى فينا الجمعة الجاية هي عصيدة جوجو المولد. إن شاء الله مبروك سعيد، كل عام وانتم حيين بخير. نحكيه على المولد نهار 3/25 أوت. هذاك علاش أنا ياسر فرحانة أنه نستقبل بالهاتف أمينة تستوري صانع محتوى في الطبخ اللي باش نحكيه معاه على عصيدة جوجو متاع المولد. أمينة تستوري بونجور، مرحبا.
2: عايشك عاصمة زيان،
1: مرحبا.
2: نشكر العبيد الكل ومخسي انت على الاستضافة.
1: يعيشك. وانا ياسر كنت نحبك تبدا بحذينا هوني في الاستوديو ونحكي واكثر وناخذوا راحتنا في الكلام على الزقوق.
2: والله حطينا ياسر حبيته بلا انا غالب المولد دونك مشيت بحذا الويل
1: اكزاكتومون. هو الويكاند اللي قبل المولد دونك جو كومبرون. العبيد ديبلاس يتروح البلدان هتقابل عائلتها ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا امين. ما هذا ما يمنعش اللي باش نحكيو كمان على عصيده الزقوقو. وما عادش كان زقوقو يظهر لي ولا عندنا اكثر من نوع. قبل كنا بين العصيده البيضاء والزقوقو، ولكن السنين الاخرى لينا نحكيو على اكثر من نوع.
2: هو توا في الغيزو فما النهارين هذوما قاعد نشوف في برشا ردود افعال على العباد كيفاش تقول خليوا لنا العصيده نتاعنا نتاع زقوقو هذيك الاصل وهذيك غير. هو الحق نتاع ربي نحب نقول للعباد راهو اكثر عباد في الماكله التونسيه اللي هما طوروها هما جدودنا، على خاطر نحن الاصل نتاع العصيده هي العصيده البيضاء. بعد معناتها في الفترة نتاع عبيد نخذيهم كي صارت الاستشخاص وكل شيء كانت فماش وفرة في الفارينة وكل القاو الجوجو لكن هو كان معناتها موجود بكثرة.
1: سيتي با ايفيدون زادا باش نلقاو فكرة كيفاش نخرجوا هاك الحبات الصغار نتاع الزقوقو من الصنوبرة نتاعهم ونصفيوهم ونشمسوهم ونرحيوهم ووعد نعملوا بهم. سي با ايفيدون الحقيقة.
2: هذاك هو البروسيس الكل دونك يصفيوها وخرجوا منها الخريطة هذيك اللي هو من الأول كان ديستيني باش ناكلوه على خاطر ما فماش فارينة، خاطر احنا قبل كانوا
1: يضربوا برشا بالعصيدة كان ملزز زي مشاو له ملزز واليوم ولا حاجة بريستيجيوز برشا.
2: اكزاكتومون. وجدنا معناتها نسي والحراير نتاعنا بالوقت راح زادوه الكريمة وزادوه الفواكه الجافة ولا الرقية هذيك وبالسنة هذيك اللي معروف علينا نحن في البلاد نتاعنا.
1: ويظهر لي كان عندنا نحن يظهر لي عصيدة الزقوق ومعناها
2: العصيدة فما ديريفي خاطر هو الزقوق موجود
1: ديريفي نتاع الزقوق اي، اما العصيدة هذيك بالفيانة هذيك يظهر لي كان عندنا.
2: ابسوليومون. هي عباره راهو كريمه نحن نقولوا عصيده ان هي عباره ان كريم معناتها من بعد توجدت في البفريوه توجدت في
1: هذا اللي نحكيو عليه. قداش وصلنا توا من عصيده دونك زقوقو والبفريوه
2: فما والبستاش والزوزه اللي فما اللي عملوها بالزوزه فما اللي عملوها بالكاكاويه فما
1: كل شيء
2: هو سي ان بروسيس معناتها ياخذوا فريسيك معناتها فواكه جافه نخرجوا منها الكونسونتري نتاعها نزيدوها الفرينه وتولينا ان كريم معناتها انا بوغ موا التطور هذا يرمز معناتها رمز للرقي نتاع الكياسيون الكياتيفيتي نتاعنا كتوانسه معناتها
1: وهو هذا هو مسار طبيعي انه كيما كل حاجه تتطور. هو عصيده زقوقو هاي كانت مسج مازالت موجوده ولكن الفكره نجمت تلهمنا حاجات اخرى اثرات الكوجينه التونسيه.
2: هو صحيح توا هو هو اللي صاير عليه شو معناتها اللي غلا الشيء وكل شيء. اما هي نحن فرحه في العام فماش فرحه بالمولد ما معناش نحن فرحه كثير من غير ما معناتها
1: من غير ما ناكلوا
2: ما تنجمش ما تنجمش تفرح من غير ما تاكل
1: سي ان دي بليزير دو لا في معناها
2: هذا فرح مره في العام. سا صحيح الدنيا معناتها حاجات تغلى كل شيء، اما نسيتش كي نحن مره في العام نبدو ونخرجوا معناتها ونتلموا عائله كامله ونطيبوا، واللي يحب يود عائلته بحاجه
1: كل قدير وقدره، زيد فما زيد المبدا هذا.
2: هي السعادة راي سعادة جيب الأفضل حاجة نجم حتى بسيدة بيزة وشوية كيه زبدة من الفوق
1: بنينة.
2: وشوية عسل
1: بنينة يس.
2: تعيش سعادة أكثر من عبد
1: فيها طعم الطفولة فيها طعم الطفولة وفيها ذاكرة وفيها حاجات يسر محلية. منتي شخصيا أمين أنا الأحب إلى قلبك من العصائد هذوما الكل؟
2: أنا باش نعملو كان عن سيدة بيزنكوكو
1: أها
2: الحكم تارة بخاطر أنا عمني وتفننت شوية تفننت بزيت عبني والمعطة تكهربت شوية السنة كل مش نعملوها ودائر السنة مش هيش طيبة مش أقول للوالدة هي طيبة في الحب ما خاطر أنا كي ندخل كوزيها زمني نتكهرب.
1: أنت يظهر لي مولد السنة تحت شعار لا نوستالجي
2: أنا قلت لهم
1: تروح للبلاد وتكلها من يدين الوالدة. أمين باش نسألك سؤال صغير باش ما نطولش عليه، نطلب منك تعطينا 3 أستوس وإلا لي أستوس اللي تنجم تنصح بيهم أي حد باش يعمل عصيدة باش تجيه بنينه. شنو ما لي استوس اللي نجم يعملهم؟
2: هو فما قبيله استوس برك قالت لي الوالده قالت لي نحطوا الفارينه معناتها في الميلانج معناتها نتاع العصيده نتاع تاع زقوق والماء نزيدو مغرفه ومغرفتين شي باش تزيدنا مقه في التكستور هذيك في التكستور نتاع العصيده.
1: داكو.
2: فما حاجه اخرى هو راهو هذا موضوع في الكوجينة معناتها انت تقول كل صيح اللي السكر موزر والسكر الكفر تنكفروا منه برشا راهو معناتها مش باهي وكل اما راهو
1: اي دوزة السكر شو عملنا فيه؟
2: المشكلة في اللي السكر في برشا ريسيتات ماهوش كان مسألة مذاق مسألة تكستور ومسألة معناتها كومبوزيسيون معناتها الكوجينة سي دي كومبوزون معناتها عبارة في سيونس. دونك السكر مثلا في العصيدة هو اللي يزيد يعطيها اللون نتاعها هو اللي يزيد يحليها معناتها بون واحد يعدلو بيان سور اما راهو كيما نقصوش منه برشا مع كل واحد وكيفاش مي سي معناتها اون كيستيون سي دو بريفيرونس مي وسي دو تكستور وكل شيء معناتها هي حاجه اللي كبيره بين الاعتبار. ومن بعد هو راهو كل حاجه زين راهو العصيده صدقني انا على النوبر تاع العصائد اللي كنت في حياتي عمري ما ذقت عصيده تشبه لاختها.
1: صحيح
2: معناتها كل عائله كل دار كل يد كل روح عندها العصيده نتاعها نجم تاخو الروسيت الوصفة متاع جدك كل واحد نجم تعود نفس
1: وما تخرج نفسها وما يخرج نفس الطعم اي
2: هاكا نحن نحاولوا معناتها في المحتوى وكل شيء نعطيو معناتها نقربوا العباد معناتها كيفاش تصير ابوبري شنيا معناتها نعطيو معناتها لي زانغريديون لو بروسيس وكل ومن بعد راهو كل روح باش تعطي النفس نتاعها مثل العصيدة حتى تعرف.
1: والتخليط عنده أهمية التحريك انه تقعد تحرك تعصد كوا
2: انا نقول اللي تعصيد هرجيك خلي نسيت
1: لازم عضلات
2: بصراحة لازم عضلات يترفعوا عليه
1: وي
2: وهو الله الحق حاجة أخرى زين لما نحكيه مع حتى بغابور أمويا والعبيد والتكلفة وكل شيء راهو نجموا معتها جيست نعملوا معتها حتى بوغ كات بيغسون
1: اي نلعبوا على الكونتيتي
2: فوالا هو خاطر نحن راهو نحن كجينيراسيون تاعنا استنسنا بالبذرة والابوندونس اللي عشناها في الصغر
1: ونذوقوا الحومة الكل والعائلة الكل
2: فوالا أنا غالب بمويا مهمش كيما نتاع قبل الدنيا خذيت بارتو في العالم مش كان في تونس معناتها واحد مش مشكل نتعاملوا معناتها مع الدنيا كيما هي
1: اي باش ما نخليوش عاداتنا وموروثنا هذيك الكولينير يتلاشى بسبب غلاء المعيشة قاعد تقول نستحفظوا عليها العادة مزيانة
2: فوالا معناتها صحيح هي غالية صحيح تكلف أما أنا معناتها بخبيثة نجم ناخو معناتها 50-20 جرام من كل فريسة نجم ناخو معناتها ياخو أنا 250 جرام زبوق وما نعملش كيلو فهمت معناتها مش مشكلة
1: وفي بلاصة ما ناكلوها على جمعة نجم ناكلوها على 3 أيام
2: نجم ناكلوها في نهار
1: ولا في نهار وي
2: العصيدة أنا العصيدة الشبع نتاعي تصير نتاعها من الطنجرة
1: صحة وفرحة أمين التستوري ميرسي على النصائح لي زاستوس بالتوفيق للناس الكل اللي زاد مع الكوجينة باش تركب عصيدتها زقوق ولا بوفريوة ولا عصيدة بيضة كلهم بنين وكلهم عندهم الشارم متاعهم. ميرسي أمين التستوري صانع محتوى في الطبخ على النصائح هذم وعلى الروح المزيانة والإنرجي الباهية اللي حطيتهنا واللي نكملوا بها حصتنا لليوم باش نحاول نخليكم مع نغمات عندها علاقة زادة بالمولد زيارة زيارة مهدي العياشي نجاي تزاير زاير ومن النغمات اللي نخليكم معاهم يوصلوكم لنشرة الأخبار متاع نص النهار وبعدها تجيكم ابتسام في هنا تونس.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلامة. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تدعو الطلبة والمتخرجين الجدد إلى إمكانية مواصلة دراسة الماجستير في اليابان مع الانتفاع بمنحة دراسية كاملة، وذلك في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وتشمل دراسة الماجستير وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمدرسة على الفيسبوك مجالات مختلفة على غرار الهندسة والتكنولوجيا والبيئة والتغير المناخي والاقتصاد والتسيير والتربية والتعليم والزراعة والتنمية الريفية والصحة العمومية والتنمية الاجتماعية. عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية والذي انطلق يوم 7 أوت بلغ 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة أكثر من 1500 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتعلقت المخالفات الاقتصادية المسجلة والبالغ عددها 48 مخالفة بعدم إشهار الأسعار والفوترة والتخفيضات. المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة يعلن في بلاغ عن رفع دعوى للتتبع الجزائي ضد موظف سابق بالمستشفى كان يعمل بالمؤسسة وتمت نقلته بصفة تأديبية بسبب شبهات فساد، ويتعلق موضوع الدعوى الجزائية بالاشتباه في ضلوعه في عدة جرائم على غرار الخلع والسرقة وشبهات ارتكاب جرائم خطيرة أخرى. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دباري يؤكد خلال تدخله اليوم في برنامج ويكاند على الكيف تسجيل 22 اعتداء على الصحفيين خلال شهر جويليا المنقضي، وقال إن الاعتداءات المسجلة تنوعت بين المضايقة والمنع من العمل والتتبعات العدلية، إلى جانب الحملات الرقمية التي تستهدف الصحفيين خاصة بسبب آرائهم أو مواقفهم النقدية.
4: أرقام هذه ماهيش من فراغ، يعني أرقام مؤكدة ورقم تؤكدها الصحفيين المعتدى عليهم ويؤكدها أيضا الجهة المعتدية أحيانا. في شهر جويليا نحكي على 22 اعتداء، نهار بعد نهار يصير لك اعتداء بالمعدل 31 يوم ولا 30 يوما 22 يوم فيهم صارت اعتداءات على الصحفيين. الاعتداءات هذه تنوعت، مضايقة من حرمان من العمل وأيضا منع من العمل وتتبعات عدلية، وخاصة نوضة جديدة نشوفه فيها عندنا تقريبا أكثر من 9 أشهر هي الحملات الرقمية والاعتداءات اللي تصير على صحفيات وصحفيين لمجرد انهم يعبروا على راي، هذا الراي قد يكون مخالف او معارض او يكون ناقد للسلطه او حتى احيانا موالي بين ظفرين، لانه درجه تقبل هذا الراي لدى شريحه كبيره من الفضاء الرقمي لاحظنا انه وكان الفضاء الرقمي بوسعه ما عادش يتسع في تونس للاسف الشديد للراي والراي الاخر.
3: على صعيد دولي، جهات في المنظومة الأمنية الصهيونية تحذر من أن الهجوم العلني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجر العلاقات معها إلى تصعيد غير ضروري. وتصاعدت التوترات عقب هجوم الاحتلال الذي وقع الثلاثاء المنقضي على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب شمال سوريا على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية بذريعة وجود قوات تركية فيه. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس.
1: Vous écoutez Diwan

0: شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات، وشنو صاير في العالم. نحاولوا قدر المستطاع نقدمكم كل التطورات والمستجدات. اكيد باش نبداو اخبارنا بغرق مركب الهجره غير النظاميه، انقاذ ناج واحد وتسخير مروحيه لتعزيز عمليه البحث عن المفقودين. ان شاء الله باش تكون حاضره معنا عبر الهاتف زميلتنا الصحفيه نعيمه خريصه اللي باش تعطينا اخر المستجدات والتفاصيل عمليه البحث، خاصه انه هو الخبر اليوم اللي تسألوا عليه المواطنين. أكيد تلقوا معنا إن شاء الله التفاصيل. باش نحكيه وزادة في أخبارنا في متابعة خلينا نقولوا التلميح بإصدار برقية تنبيه بالإضراب في قطاع نقل المحروقات بعدك الاحتجاج أو الإضراب الفجئي وغيره، ثم التراجع فيما بعد عليه بعد تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل. وين وصلت جلسة التفاوض وغيره جديد باش تلقاه معنا إن شاء الله، وباش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري. باش نحكي وزيد على الجلسة الوزارية اللي صارت على مستوى رئاسة الحكومة واللي أقرت جملة من الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. المنظومة دي اللي طال الحديث عليها النقاش عليها إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف أستاذ قانون الشغل حافظ العموري. أكيد زيد باش نمشي معكم فقرة بالأرقام كالعادة الساعة الأولانية زميلنا نورة الفارسي، باش نرجع على التقرير اللي اشتغل عليه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بخصوص التحركات الاحتجاجية. نحكيه على شهر جويلية، قداش عدد التحركات الاحتجاجية؟ نحكيه على 1101 تحرك احتجاجي. تفاصيل شاء تلقاوها مع الزميل نور الفارسي. ما هي أبرز المشاريع العمومية المعطلة في ولاية المستير؟ باش يكون حاضر معنا النائب عن الجهة يسري البواب في فقرة في الجهات. بعد كالعادة كل مرة نفتح معاكم ملف من الملفات ويظهر لي مازال من بين أبرز الملفات اللي ما تروح على المستوى الوطني، نحكي وعلى ملف الطاقة والأمن الطاقي والانقطاعات اللي صارت للكهرباء واللي مؤخرا رجعت مرة أخرى بيانات الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل. وفي آخر الحصة فقرة جيوبوليتيك، شنو قاعد يصير في العالم وفي المنطقة؟ القضاء الأمريكي يتيح بسياسة ترامب لتقييد تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، شنو التفاصيل تلقاها آخر الحصة كالعادة مع الزميل نورة الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
0: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا، مرحبا بالناس اللي قاعدة تتفاعل معنا، مرحبا كالعادة بجميع تعليقاتكم تفاعلاتكم وعلاش ليه مقترحاتكم إذا كان فما مواضيع أو ملفات تحبوها تتطرح في الحصة في هنا تونس. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا لو غران ريكاب.
2: لو غران ريكاب
0: كما قلت لكم أكيد الخبر والحدث اليوم خلينا نقول كثر الحديث عليه، تساؤلات شنو جديد وين وصلت. نحكيه على غرق مركب حرقة هجرة غير نظامية اليوم، انقاذ مواطن واحد وتسخير مروحية لتعزيز عمليات البحث عن بقية المفقودين. إن شاء الله يكونوا سلمين يا ربي. وإحنا لأكثر تفاصيل ومعطيات حاضرة معنا مباشرة عبر الهاتف زميلتنا الصحفية نعيمة خليصة اللي بتعطينا التفاصيل للمعطيات إذا كان فما مستجدات. نعيمة أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ديوان فام.
0: مرحبا بك نعيمة، مشكورة على قبولك التدخل معنا. نعيمة مهم جدا نرجع معك على أبرز التفاصيل المعطيات الأولية. نعرف أن عملية البحث عن بقية المفقودين ما زالت متواصلة إلى حين أنه تكون طبعا مستجدات في علاقة بالعثور عليهم، وإلا شنو التفاصيل متعلقة بغرق المركب هذية؟ نخو من عندك التفاصيل والمعطيات المتوفرة إلى حدود اللحظة. نعيمة تفضل نسمعك.
3: نعم، إذا إلى حدود اللحظة تم استخراج جوز جثث من اللي كانوا مفقودين واللي كانوا على متن المركب الهجرة اللي انطلق من نهار الأربعاء الماضي ساعة متاع النهار، يعني متاع الأسبوع هذايا نهار الأربعاء خرجوا تقريبا ماضي ساعة، هي من سواحل جدارية وبنقردان، يعني جدارية بين جرجيس وبنقردان، خرجوا من غادي 5 ساعات تقريبا في البحر، وبسبب الحمولة الزايدة اللي على المركب اللي حسب الناجي الوحيد حاليا من الحادثة أكد أنه المركب كان معبي كلهم رجال، كلهم من بنقردان باستثناء هو فقط من جرجيس، دخل الناس المركب ومن غادي يعني صارت بشوي بدا يغرق المركب.

0: هذايا بقى السيد هذايا الناجي الوحيد بقى حتى للثمانية ونص متاع الليل في البحر إلى أن جت باخرة تجارية ليبية وهي اللي أنقذته وأعلم عليه الحرس، وبالتالي أمس يعني مساء أمس الجمعة باش تم التفطن إلى الواقعة هذه. حاليا كما كنت تحكي ابتسام أنه كل الوحدات معنية بالتدخل من معناها العايمة البحرية الوطنية، الحرس البحري، الغواصة للحماية المدنية، وأيضا بالاستعانة بالمروحية العسكرية تجرى حاليا عمليات البحث، والطقس حسب مصادر من الحماية المدنية بيساعد جدا حاليا في العثور على الأشخاص المفقودين اللي يتوقعوا أنهم ما فاتوش برشا منطقة سواحل جرجيس باعتبار أنه الغرق صار على بعد 14 ميل من هذه السواحل. أيضا ثم أنباء تشير إلى أنه ثم تم استخراج جثث أخرى موجودة على متن معناها الزورق الخاص بالحرس البحري، ما زال موصول شيء بالنسبة للحماية المدنية والأطراف معها على اليابسة اللي باش تتولى عملية التوجيه. أيضا الجثث ولا الأشخاص إذا كانوا معناها تم العثور عليهم جثث باش يتم توجيههم على مستوى مستشفيات جرجيس وبنقردان وجربة ومدنين في انتظار أنه إذا كانوا ظهر معناها ثم أطراف نجمت معناها تبقى على قيد الحياة، باعتبار أنه المجموعة كلها باستثناء خمسة من الناس كلهم كانوا عندهم سترات نجاة من الغرق.
1: دونك باستثناء خمسة من اللي كانوا موجودين على متن المركب هذايا اللي غرق مرة أخرى، أنت قلت لي تم العثور على زوز جثث للمفقودين عيمة خليصة، فما ناجن واحد اليوم حسب وحيد حسب ما أكدت لي أنت مرة أخرى إن شاء الله يا رب يرحم اللي توفى، وتأكد لي أنه تقريبا أغلب اللي كانوا موجودين على المركب كانوا مرتدين لسترة نجاة، هذاك ربما اللي يخلي فما شوية أمل أنهم يكونوا معناها على قيد الحياة ويصير العثور عليهم وإن شاء الله يكونوا بخير. اتفضل يا نعيمة نسمعك.
0: ثم أيضا سمعنا أنه تداول أنه ثم وجود امرأة حبلة ومعها زوجة على متن المركب، هم كلهم رجال ما فيهمش معنى كلهم أطفال بمعنى أنهم شباب في الوقت الحاضر، وكما حكيت لكم أغلبهم من بنقردان ومن عائلات معناها كل عائلة على الأقل عندها جوز ثلاثة موجودين على متن المركب هذاك اللي أخرج في وضح النهار.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى نعيمة خليصة زميلتنا الصحفية على هذه التفاصيل والمعطيات المتوفرة إلى حدود اللحظة في علاقة بغرق يعني مركب لهجرة غير نظامية اللي اليوم يقل خلينا نقوله مواطن التوانسة أصيلي من بنقردان وأيضا أصيل جرجيس وهو ناجن وحيد اليوم اللي هو من جرجيس، وقاعد يصير البحث على بقية المواطنين اللي كانوا موجودين على متن المركب هذا. زميلتنا نعيمة خليصة تقول أنه تم العثور على جثتين لمفقودين مرة أخرى، إن شاء الله ربي يرحمهم، إن شاء الله يكونوا بقية اللي كانوا موجودين على المركب يكونوا بخير ويكونوا على قيد الحياة. وإحنا ذكروا مرة أخرى أنه بإذن النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجاة وإنقاذ، وهذا اللي كان أكده طبعا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبيبلي لديوان فم، وحتى فما تفاصيل على مستوى الموقع متاعنا، وإحنا أكيد باش نواصلوا نقدم لكم كل التفاصيل والمستجدات اللي متعلقة بالخبر هذايا. نعرفوا أنه برشا قاعدين يتسائلوا وين وصلت عملية البحث وشنو جديد في علاقة بغرق المركب هذية، هنا قاعدين نحاولوا نشوفوا مصادر أخرى وتفاصيل أخرى. قبل هذية نادية نخرجوا فاصل صغير زميلتنا نادية، وبعد نرجع نكمل معكم قيت الأخبار، وإذا كان فما تفاصيل أو مستجدات جديدة في علاقة بالموضوع والملف هذية فاصل ورجعين.
2: هنا تونس
3: ناس ناس الديوان، أحلى ناس
4: وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان،
3: ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك اون بوني مور،
4: وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس، ديوان أفهم صوت

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار و22 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. أكيد مازلنا باش نواصل معكم بقية الأخبار المستجدات، شنو قاعد يصير في البلاد، شنو قاعد يصير في العالم. أكيد باش تلقاو معنا كل جديد، وإحنا زملائنا في الإعداد زميلنا نور الفارسي باش يحاول قاعد يتصل بالطبيب اللي أشرف على حالة الناجي الوحيد من غرق مركب الهجرة غير النظامية، قاعد يحاول يتصل به لنشوفوا يتدخلش معنا في المباشر وناخذ من عنده زاد كل التفاصيل والمعطيات في علاقة بغرق المركب الهجرة غير النظامية اللي كانت تدخل 15 تونسي نجي وحيد إلى حدود اللحظة، وصل لسبيطار جورجيس نحكيه وهو أصيل منطقة جورجيس. نحاولوا أكيد باش نقدم لكم كل التفاصيل المستجدات والمعطيات في الأثناء. أكيد مازلنا مواصلين معكم بقية الأخبار الملفات، مهم جدا زاد نشوفوا الإضراب اللي كان صار الفجئ في قطاع نقل المحروقات، وين وصلت الجلسة التفاوضية، شنو الجديد، الحديث عن احتمال إصدار برقية تنبيه بالإضراب. لأكثر تفاصيل ومعطيات احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام السابق للجامعة العامة للنفط اللي حاضر معنا توا احنا عبر الهاتف سلوان السميري. سي سلوان أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك وبكل مستمعي ديوان فام.
1: مرحبا بك سي سلوان، مشكور على قبولك التدخل معنا. جامعة النفط كان قالت في وقت سابق انه فما اتجاه لاصدار برقية تنبيه بالاضراب في قطاع نقل المحروقات بعد الاضراب الفجئي اللي صار واللي تم التراجع عليه بعد تدخل من الاتحاد العام التونسي للشغل، وصار الحديث على امكانية تكون فما جلسة تفاوضية مع سلطة الاشراف لايجاد حلول. نحب نسألك سي سلوان على الجديد في علاقة بالموضوع هذايا، هل صارت جلسات تفاوضية، هل صار التفاوض مع سلطة الإشراف، وين وصلت الأمور؟ تفضل.
2: شكرا أختي سام. في البداية نعبر على تضامننا مع عائلات المفقودين وفي الفاجعة اللي في جرجيس، وإن شاء الله أن السلطات يعني تنجح في إنقاذ الباقين، وإن شاء الله نسمع أخبار تفرح العائلات. الحقيقة كما تبعته الكل يعني صار تحرك فجئي وعفوي يومين التالي من عمال سواق ناقلات المحروقات، وكما تبعتوا يعني ومشكورين الإعلام اللي نعاود نأكد اللي هو خفف حالة الضغط اللي عاشها المواطنين، وكان تدخل الاتحاد والجامعة العامة للنفط بطلب حتى من العمال نفسهم اللي يعني بدأوا في محادثات يوم كامل مع المسؤولين في القطاع، سلطة إشراف، شركات من الداخل وللآخر العشية. يعني كان هاتف من وزير الصناعة والطاقة تعهد بعقد جلسة من غدوة اللي هي المفروض كانت تصير البارح، وكما كنا متوقعين يعني كنا نعرفوا اللي جلسة بحضور جميع الأطراف على طاولة واحدة في الظرف هذا بالمعطيات اللي يشوفوا فيها كانت ما كانتش باش تصير، وهذاك اللي صار. أما
1: معناها ما صارت جلسة تفاوضية مع سلطة الإشراف في علاقة بالملف الى حدود اللحظه كما صار الوعد به،
2: هذا اللي باش نوضحه لك. هو اللي صار الجامعه العامه اجتمعت مع النقابات والوزاره وسلطه الاشراف اجتمعت مع اصحاب شركات النقل وشركات التوزيع للنظر في جمله من النقاط، منها تطبيق محاضر الاتفاق، ومنها الالتزام زاد بصرف مستحقات العوان خاصه في علاقه بطاقات علاجهم في وقتها. الجلسة هذه قعدنا الحقيقة في تواصل نحن معهم باش نشوفوا وين وصلت باش ما نعاودوش تصير خطوة التالي. ما زالت المعطيات ما اكتملتش لأنهم قاعدين يحاولوا يكون حل شامل مثل الشركات الكل باش يتواصل النقاش بين الشركات هذه وسلطة الإشراف نهار اثنين. المهم واللي انت أشرت له زادة، نحن في الاتحاد الجامعة العامة للنفط قاعدة تنسق ومتجهة لإصدار برقية تنبيذ الأضرار في الأيامات القادمة، ولأنه القطاع هذا ما عادش ممكن يقعد كما تبعته الناس الكل، يعني كل مرة مجرد كونه المواطنين يسمعوا كونه فما أضرار بتصير حالة الارتباك، ومن غادي يعني نجي ونتبع الملفات وفي تفاصيلها نلقاو يعني غير ممكن تعاطي مع العمال هذوما بالطريقة هذه في قطاع حيوي حيوي للبلاد.
1: سي سلوان، نحب نزيد نفهم من عندك مسألة. نذكر حاضر معنا عبر الهاتف سلوان السميري الأمين العام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل. سي سلوان، معناها هو باش نقولوا جلسة تفاوضية على نفس الطاولة جمعت جميع الأطراف المتدخلين في علاقة بقطاع نقل المحروقات، ما صارتش هكا، صار تنسيق وتفاوض، معناها سلطة الإشراف وزارة الصناعة اجتمعت وهي قاعدة تنسق مع ممثلي الشركات متاع نقل المحروقات، والاتحاد العام التونسي الشغل ممثلا في جامعة النفط اجتمعت بمنظورها، ثم فيما بعد باش تسمع مقترحات ممثليكم منظوريكم، وسلطة الإشراف تسمع شنو وجهة النظر نتاع ممثلي الشركات، ومن بعد يصير التنسيق معناه بين الطرفين دون انه يصير اجتماع يضم كل الأطراف. هذا اللي فهمتك فيه صارت الطريق،
2: هذا اللي صار بالضبط،
1: هذا اللي صار. ونحب نزيد نتاكد من عندك، دونك اصدار او التنبيه بالاضراب او اضراب في الفتره المقبله ما زالت فرضيه مطروحه وخيار مطروح اذا كان ما صارش الاتفاق او الاستجابه لجمله المطالب.
2: هذا يعني مؤكد وقلناه من اللي ترفع التحرك بين كل الاطراف الموجوده هذيك، كونه لا يمكن السكوت على وضعيه العمال في بالطريقة اللي نشوفوا فيها واللي تعرفها الناس كل واللي يمكن كان نزيدوا نغوصوا فيه ملف هذي تشوفوا حالات يعني غريبة. وهذيك علاش يعني قلنا خلنا نرجع للقانون، نرجع خاطر نسمع في برش عباد تحكي على تطبيق القانون في علاقة بالتحرك الفجئي هذا في نفس الإطار ذاكي تصدر كي تصدر برقية إضراب. فما قانون يقول تصير جلسة صلحية، وصارت عديد الجلسات، نعاود نأكد في القطاع هذا تسمع وتبعت في الفترات السابقة الكل صحيح صدرت تقريبا زوز ولا كذا برقية إضراب، ولكن لم ينفذ أي إضراب. يعني كنا في كل الجلسات نلقاو حلول في كل الجلسات، يعني والجلسات نقول لك يعني عددها تقريبا يعني تجاوز العشرة لمشن جلسة في برقية واحدة هذية، وفي الآخر ديما نلقاو الحلول وديما نتجاوزوا الإشكاليات الموجودة. كي يجيب التفاوض راهو المسألة تدخل في اللي عشناه الجمعة هذه، وعلى الأطراف المعنية والمهتمة بالملف هذا وبالقطاع هذا الجدارة. أنت كنت نسمع مش تتعدم بعض الملف الستيك، هذا ملف راهو ما يقلش على، يعني لا يمكن اليوم الدولة تقعد بعيدة وغايبة على ملف كما هكا، يعني تقعد الدولة اليوم في قطاع تنجم تكون أصحاب الشركات هذه اللي هي تقريبا يعني قطاع نقل المحروقات هنقول لك 99% خاص.
1: به سي سلوان السميري، يعني قبل ميساج مش نرجع معاك النقطة مهمة وبش يكون السؤال اللي بش نختم به معاك. نذكر مرة أخرى سلوان السميري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنفط، ولكن بخلاف حتى المطالب على أهميتها طبعا لقطاع مهم كما كنت تحكي أنت يا سي سلوان وين وصلت الجلسة التفاوضية وغيره، سؤال أخير سي سلوان السميري في علاقة بالإضراب اللي صار فجئي. ما كانش فجئي فقط للمواطني اللي كما قلت انت صار نوعا ما هلع وتخوفات والناس كل مشيت للكيوسك باش تصب معناها المحروقات، ولكن حتى على مستوى الاتحاد العام التونسي للشغل، خاطر في الاخير هما منظوريكم، يعني حتى وكانه الاتحاد اليوم تفاجأ بدوره بالاضراب الفجئي هذا اللي بدوره طرح نقاش وتساؤلات في علاقه بالاتحاد العام التونسي للشغل. خليك تجاوبني على السؤال هذا يا سلوان السميري، ولكن بعد الفاصل، فاصل صغير ورجعينا.
0: هنا تونس،
3: بوبليسيتي من الاخر ومن غير مقدمات في اشقه السولد نزيدوا على السولد
4: نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و 32 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. نذكر حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف سلوان السميري، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنفط، ونحكيه على التطورات وين وصل الإضراب الفجئي اللي صار في قطاع نقل المحروقات. عودنا حكينا مع سي سلوان على المستجدات وين وصلت جلسة التفاوض التنسيق، فرضية الإضراب ما زالت مطروحة وإلا لا؟ جاوبنا على كل هذا، ولكن قعد أيضا جزء من النقاش وكان سؤالي قبل الفاصل سي سلوان السميري في علاقة بدور الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم ربما في تأثير الاحتجاجات أو الإضرابات، ونعرف أنه فما مسار كامل يصير يبدأ في التفاوض، إذا كان مسارش تفاوض أو مسارش الاتفاق يصير برقية تنبيه بالإضراب قبل 10 أيام من تحديد موعد الإضراب، نعرف المسار كيفاش كان يصير، ولكن الإضراب هذا كان حتى فجئي أو مفاجئ للاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بمنظوره، وأيضا في علاقة بتأثير الاتحاد العام التونسي للشغل. باش نعاودوا نتصلوا به سي سلوان السميري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، يعاودوا يتصلوا به زملائنا في الأعداد باش يكون حاضر معنا مرة أخرى يحاول يجاوبنا على السؤال هذية والنقطة هذية اللي طرحت نقاش كما قلت لكم في علاقة بدور الاتحاد العام التونسي للشغل، تأثيره للإضرابات الاحتجاجات خاصة في علاقة بقطاع اليوم وفي علاقة بمنظوريها، باش يعاودوا يتصلوا به زملائنا في الأعداد. في الأثناء مساج نعود نذكركم سي سلوان السميري شنو قالنا؟ قالنا أنهم هما قاعدين يجتمعوا بالمنظورين متاحهم للاستماع لجملة المطالب متاحهم، الأولويات اللي طرحينها كمطالب، وأيضا سلطة الإشراف بدورها قاعدة تجتمع أو تتصل أو تتواصل بممثلي الشركات هذه متاع نقل المحروقات والنظر في مطالب ومقترحات كل الطرفين، وقاعد يصير التنسيق بيناتها، ولكن تبقى فرضية الإضراب واردة إلى حدود اللحظة في حال ما صارش الاتفاق في بخصوص المطالب وغيره، خاصة كنحكيه على قطاع نقل المحروقات اللي كان صار إضراب فجئي واللي طرح أكثر من تساؤل وعمل شوية لخبطة بالنسبة للمواطنين. دونك نحاول نشوفوا سي سلوان السميري تقطع ولا الاتصال يكونش حاضر معنا مرة أخرى، ميساج باش نسألوه في علاقة بدور الاتحاد العام التونسي للشغل في تأثير الإضرابات بالنسبة لمنظوري، هل كان مفاجئ أن الإضراب هذا بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل؟ قاعدين نحاولوا الاتصال به في الأثناء به مساج نادية تعطيني فصل صغير يكون فيه حاضر معنا إن شاء الله مرة أخرى سي سلوان السميري، هنا نتصلوا به فصل ورجعين تفاصلوا.
0: هنا تونس
5: ناس الديوان،
6: ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان، ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك اون بونيمور، وتتبع آخر الأخبار كل نهار من 2 للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس ديوان أفهم.

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساوند فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
2: اهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد. الناس الكل مرحبا بكم، قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا نصف نهار و35 دقيقه. بعد شويه باش نمشيوا اكيد ونحكيوا على جمله الاصلاحات الهيكليه لمنظومه الضمان الاجتماعي اللي كانت محور جلسه وزاريه لي على مستوى رئاسه الحكومه. ان شاء الله باش يكون ضيفنا وصفقه من الشغل حافظ العموري، لكن قبل هذايا نواصلوا نقاشنا في علاقه بجامعه النفط، قطاع نقل المحروقات، الاضراب الفوشي اللي صار. سؤال اخير نذكر، حاضر معنا مره اخرى الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، الكاتب العام السابق للجامعه العامه للنفط سلوان الاسميري. سي سلوان مرحبا بك من جديد.
3: ومرحبا مرحبا.
2: سؤال اخير ونختم معك سي سلوان، في علاقه بتاثير الاتحاد العام التونسي للشغل للاضرابات الاحتجاجات، اضراب كان مفاجئ يظهر لي للاتحاد، صار التدارك تراجع عن الاضراب وتدخل الاتحاد باش يكون في دور التنسيق والتاثير، وهذا بدوره طرح نقاش وتساؤلات وين الاتحاد والاتحاد وعلاش منظوريكم ما رجعوش للاتحاد اليوم والجامعه قبل انه يصير الاضراب الفجئ. شنو تجاوبوا في علاقه بالنقطه هذه سي سلوان؟ تفضل.
3: في النقطة هذه وبسرعة يعني انطلقت في حركة عفوية تضامن العمال مع زوج من زملائهم، مشاو باش يعالج واحد، باش يعالج ولده والآخر باش يعالج زوجته، لقاو كرني العلاج واقف. بدات حركة عفوية احتجاجية في الصخيرة، تعمت المعلومة دارت الحالات طلعت أكثر، يعني اكتشفوا كانوا عندنا أكثر حالات حتى في رادس موجودة، صار التنسيق في وسطهم كعمال. وقت وصلت المعلومة ونقابتنا، خاطر ما عندناش نقابات في الشركات الكل، وقت دخلت النقابات وبدأت التنسيق وسمعنا اتصلنا وثبتنا وهذا اللي صار. يعني الثقة اللي موجودة بين النقابات والعمال والجامعة اللي يعرفوا قاعدة تتبع في الملف من مدة ويعرفوا وش قاعدة عاملة باش تجنب القطاع هذايا حالة الارتباك. بهذا اللي صار، كي دخل الاتحاد وكي وصلت أعضاء الجامعة وتناقشوا مع النقابات ومع العمال الكل غاديك وبحضور المسؤولين وبحضور الأمن وبحضور الناس الكل، كان التزام العمال بالعودة وبعودة النشاط الفوري. هنا يعني سؤالك هنقول لك بوضوح، وقت الاتحاد موجود تنجم تلقى تأثير للحركات الاحتجاجية هذه، تنجم تلقى نجم تلقى الحلول، نجم تتجاوز عدة إشكاليات بالتفاوض بالمفاوضات. باش نختم، خاطر كنت نسمع كونه فما باش يدخل الأستاذ حافظ العموري.
2: دونك كان عفوي، كان من الأول خلينا نقولوا احتجاجات فردية عفوية، ووقت اللي بدأت تمتد الحكاية تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل على الخط وصار تراجع على الإضراب الفجئي، وخلينا نقولوا ماسك بزمام الأمور في علاقة بالتنسيق وبرقية إصدار برقية تنبيه بالإضراب وقتاش باش يصير التنسيق لها تحديد الموعد امتاحة والخيارات والفرضيات اللي تنجم تكون مطروحة في حال صار الاتفاق على المطالب، نجحت هالتنسيق والتفاوض اللي قاعد يصير وإلا ما نجح سي سلوان. هذا هو،
3: هذا هو، هذه حقيقة الوضع. هذه هي حقيقة الوضع بالتنسيق مع هيكلنا مع الاتحاد. راجعت الأمور نصابها، إن شاء الله نلقاو الحلول في أقرب وقت. هذا الموجود، كان توجد الحلول نحن بالطبيعة نتعطاو إيجابيين سينو عن الطرق القانونية الناس كلها.
2: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي سلوان السميري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل. كانت هذه المستجدات والتساؤلات التي طرحت في علاقة بالإضراب الفجئي اللي كان صار في قطاع نقل المحروقات. يقول أيدينا لي الحوار، التفاوض مازالت مفتوحة، فما اتصالات وفما تنسيق قاعد يصير، ولكن في المقابل خيار وفرق. فرضية الإضراب وإصدار برقية تنبيه بالإضراب بدورها ما زالت مطروحة، وهذا باش يكون اللي باش تحدوا نتيجة الاتصالات والتنسيق والتفاوض. قلنا الاتحاد العام التونسي للشغل تدخل على الخط وأصبح يمسك بزمام الأمور في علاقة بها التفاوض والتحركات اللي نجم يصير الاتخاذ متاحة في المستقبل في علاقة بقطاع نقل المحروقات. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم لجران ريكاب، ما زلنا مواصلين معكم في قيت الأخبار والمستجدات. جلسة وزارية تقر جملة من الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، ملف مهم ومهم جدا على المستوى الوطني. باش نرجع على الجلسة الوزارية هذه حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف وصيف قانون الشغل حافظ العموري. أستاذ حافظ أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، شكرا لكم ولمستمعيكم، وأنا أستاذ شغل وضمان اجتماعي.
2: مرحبا بك أستاذ، مشكور على قبولك التدخل معنا. أستاذ قانون شغل وضمان اجتماعي، شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا في كل مرة يكون فيها طبعا الحديث على منظومة الضمان الاجتماعي أو خيارات أو سياسات يصير اتخاذها من قبل الدولة أو نقاش يصير في علاقة بالموضوع هذا. المجلس الوزاري أو الجلسة الوزارية صارت مؤخرا واللي أقلت خلينا نقول جملة من الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، أكيد تبعت الموضوع هذية والنقاط المتعلقة بالمسألة هذية من أنظمة التقاعد وضرورة ملائمتها مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات اللي ما تنتفعش بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها، تطوير حوكمة الصناديق الاجتماعية والهيكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف، دعم الصناعة الصيدلية المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية الأساسية وغيره من النقاط اللي ضمنها الجلسة الوزارية. هل ربما هذه النقاط أستاذ حافظ تستجيب ربما للتساؤلات والإشكاليات الحقيقية اليوم في علاقة بمنظومة الضمان الاجتماعي؟ أستاذ تفضل.
4: وفعلا أنا أول حاجة نحب نقول راهو ما تماش أصعب من إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، لأن منظومة الضمان الاجتماعي تمس كل شيء، تمثل الاقتصاد، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، كل الجوانب نلقاها في الاصلاح هذه. وعلاش تقولوا الجلسه الوزاريه؟ معناها وقت تقولوا جلسه وزاريه معناها يحضروا فيها الوزراء المعنيين، الوزراء المعنيين تقريبا جل الوزراء،
2: جل الوزراء
4: بالاصلاح هذه. اذا هو وقت نشوفوا احنا المحضر نتاع الجلسه هذه راهو جاوا عن نقاط الكل، اخذوا كل المسائل حتى المسائل المستقبليه، الانماط الجديده للتشغيل، المنصات الاقتصاديه اللي ما زلنا ما نعرفوهاش، مثلا هذوما اللي قاعدين يوصلوا في الماكله ولا ليفريزون، اي ليفريزون، بيع شراء ماكله، هذا مش هما، هذوما اجراء غير اجراء، هذا ما عندهمش ضمان اجتماعي، فهمت؟ في الاغلبيه ما عندهمش ضمان اجتماعي، معناها هذه انماط جديده نسميوها المنصات الاقتصاديه، والمنصات الاقتصاديه مش كان شيء راهو هذايا التوصيل والبيع، لان المنصات الاقتصاديه وقت واحد يخدم فريلانس نسميوه على حسابه الخاص ولا حتى حساب شركه، ويدخل على الانترنت ويخدم العشيه مع الشركه في البرازيل، والصباح كان يخدم في الشركه في فرنسا. هذا شو كيفاش يلزم يكون عنده ضمان اجتماعي؟ معناه هالانماط الجديده هذه للتشغيل وراه حكيت عليها الجلسه الوزاريه. شوف انا كنت عضو في الجمعيه الدوليه للضمان الاجتماعي ونائب رئيس الجمعيه العربيه للضمان الاجتماعي، ومطلع على جل الاصلاحات. راهو ما فماش اصلاح في بلاد ينطبق على البلاد الاخرى، راهو كل بلاد وصلها ظروفها. احنا مع كامل الاسف احنا بهالاصلاح هذا باش يجي تحت الضغط، تحت ضغط العجز المالي للصناديق، ولهذا ما معناه الواحد اللي باش يعمل اصلاح ما هوش ايديه محلوله. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه راهو الاصلاح راهو لازم يكون على الاقل 30 سنه. علاش نقول 30 سنه القدام؟ لانه 30 سنه هو معدل الحياه المهنيه. ولكن انا نحب هو راهو الاصلاح راهو ماشي في التحسين ومش في التنقيص. ولكن انا انطمن الناس الكل راهو اي اصلاح للضمان الاجتماعي راهو باش يحافظ على حقوق المكتسبه، ما هواش ما فماش راه واحد توا ياخذ تقاعد 80% باش يجي الاصلاح مثلا باش يقول والله يردوها 75 باش نحيوا له، لا لا، كل الحقوق المكتسبه باش يقع المحافظه عليها، معناها الاصلاح باش يجي في المستقبل بالنسبه للي قاعدين يخدموا، اما بالنسبه للي خرجوا للتقاعد وقاعدين يتمتعوا بالمنافع وكل شيء هذوك راهو حقوق مكتسبه ما يهمش، اذا كان ما تحسنش راهو ما ينقص. إذا أنا لو كان نقولوا هات ناخذوا يا سيدي الأسلحة التقليدية اللي تجي في العالم ونشوف انضرب تنطبقش على تونس، ونشوفوا ما تنطبقش على تونس، عندنا برشا خصوصيات الأسلحة توا في العالم التقليدية، نزيدوا في المساهمات. ما هو احنا عندنا احنا راهو المشكله نتاع الضمان الاجتماعي بالاساس هي مشكله ماليه، راهو لو كان ما كانش عدم التوازن صناديق الضمان الاجتماعي راه ما كناش نتكلموا على الاصلاح. وهل عدم التوازن راهو قديم، اذا وقت نقولوا نزيدوا في المساهمات اذا درا تنطبق على تونس نقول ما تنطبقش، ما تنطبقش لانه القطاع الخاص ما عادش يقبل الزياده، القطاع الخاص تاعك الظرف الاقتصادي ما هوش باهي، الاقليمي والدولي وحتى على الداخلي، الاجراء زاد ما عادش يتحملوا باش نزيدوهم في المساهمات. انا اقول فقط اذا كان باش نمشيو في الاتجاه هذا نزيدوا في القطاع العمومي، معناها الوظيفه العموميه، معناها سي ان ار بي اس، ولا باش يفهموا الناس السي ان ار بي اس راه نجموا نزيدوهم نقطين، معناها يكونوا على عامين ونقسموهم للمؤجر والاجير نزيدوه نقطه واحده. كيف الاصلاح اللي ما نجموش نعملوها وتعمل في بعض البلدان اي نقصوا في المنافع، هاي تقاعد كانت 80% ردوها 60%، مش عارف انا كل المنافع نقصوا فيها، التامين على المرض هذا كيف ما نجموش. اول حاجه احنا التامين على نشوف المنافع نتاعنا راهي في الحدود الدنيا هي بطبيعتها ما هيش كافيه ما ولي هذا كيف ما يمكنش نمشيو فيه. فما مسألة أخرى وراهي موجودة وتاخذها عديد الدول وتقع فيها ساعات إضرابات، هي الترفيع في سن التقاعد. الترفيع في سن التقاعد احنا وقعت أو في القطاع العمومي من 60 62 راهو فرهد السي ان ار بي اس، لكن فرهد عامين، معناه احنا اجلنا الخارجين للتقاعد اللي كان يخرج 60 ولا 62، طيب تفردت ربحنا هيك العامين، ومن بعد رجعت السي ان ار بي رجعت في العجز نتاعها. اذا هذايا كيف في مناقشه اعتقد زاد غير قابل للترفيه وخاصه في القطاع الخاص. انا راني ديما ضد الترفيع في سن التقاعد بصفة إجبارية في القطاع الخاص لسببين. أول حاجة راهو القطاع الخاص راهو المهن عندنا مهن صعيبة، راهو من 55 سنة يتعب الإنسان ما عادش نجم يخدم، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية راهو القطاع الخاص وقت نزيدوا في سن التقاعد راهو يزلنا نخليه في بالنا راحنا باش نزيدوا في نسبة البطالة. توا في القطاع العام نزيدوا وما ما نزيدوش في نسبة البطالة لأنه القطاع العمومي راهو بطبيعته ما عادش فيه انتدابات، ولكن القطاع الخاص راهو كل زيادة في سن التقاعد راهو باش يزيد لنا في نسبة البطالة ووقتها يولي كاين شيء. وقولي زيادة كيف إذا تسمح
2: مثلا
4: رابع تصير في عديد الدول هو التشغيل. احنا توصلوا احنا مشكلتنا فيش احنا مشكلتنا في تونس يلزم على الأقل خمسة يخدموا على واحد. خاطر توا أنا وياك قاعدين نخدموا راهم مش لينا احنا، مش الفلوس باش نفعوهم راهو لينا احنا، لا احنا قاعدين ندفعوا في المساهمات باش اللي قاعدين توا في التقاعد قاعدين ياخذوا في التقاعد نتاعهم من هاك المساهمات اللي ندفعوهم احنا. انهارت احنا نخرجوا للتقاعد باش يجيو أجراء أخرين باش يدفعوا لينا احنا، اذا بنحول معنا ولذلك احنا توا قلنا يخدموا على الاقل خمسة على يخدموا على واحد. احنا توا راهو قاعدين 2.3 تقريبا يخدموا على واحد، وباش عام 2035 باش يولي 1 فاصل معناه. وهذا علاش؟ هذا اول حاجة راهو لسببين. احنا ما ننكروش أنه المعدل الأمل في الحياة ارتفع وهذه حاجة باهية، هذه من المؤشرات متاع منظمة الأمم المتحدة تقول هذه من المؤشرات الإيجابية في التنمية البشرية في كل بلدان. وقت تقولوا المؤمل الحياة في تونس راه مثلا ارتفع، واحنا ارتفع احنا 76 فاصل وهو المؤمن لحياة المعنى الموجود في العالم والبلدان المتقدمة. والمعدل هو 77 سنة معناها نقرب. وإحنا وقت نقوله هذا علاش معناها وقت واحد يخرج للتقاعد يخرج في 60 معناها طول معناها فترة الجراية انت او كما قلت لكم هذه حاجة باهية لانه فما وراهم ما ياخذوش هكاك الواحد فما احنا في العالم كاملة المرأة تعيش اكثر من الرجل في حدود 4-5 سنين ما نقولوا اصحاب الجراية ما نقولوش متقاعدين لانه وقت نقولوا القرين يا سيدي القرين يتوفى راهو عنده القرين الباقي على قيد الحياة راجل ولا امرأة باش ياخذ نسبة من الجراية نتاعو اذا كان عنده اولاد قصر باش ياخذوا نسبة من الجراية نتاعو معناها الجراية ماهيش كي انت قاعد الجراية هي جراية هي جراية الارملة ولا الارمل وجراية زاد اليتيمة دونك هذاك نحسبوا احنا قديش باش ياخذوا الجراي وهذا قلنا راهو عامل مهم برشا في التنمية الاجتماعية وقدمنا فيه في تونس برشا. شوف هو ايش قال في الجلسة الوزارية
2: ونختموا بهذا يا أستاذ حافظ في الأخير معناه كما قلت أنت هو الإصلاحات ما هيش سهلة أما زادة ما هيش صعيبة لازم قد ما تسرع فيها قد ما يكون خير وتختلف من بلاد لبلاد أخرى بحكم الخصوصيات التفاصيل والمعطيات وانت عطيتنا برشا مؤشرات تدخل بعين الاعتبار وغيره. خليك تختم أستاذ فاضل فما نقطة حابة تضيفها.
4: طيب هو الجلسة الوزارية راح قسمة الإصلاحات قالت إصلاحات عاجلة وهيكلية وأنا عندي مشروع كامل في الإصلاح الهيكلي للضمان الاجتماعي هذه تجمع قالت نجم نبدأوها من تو أنت معناها هيكلة الصناديق بما ما عادش سي ان ار بي اس وسي ان اس اس نعملوا بما كلهم يعطيوا في التقاعد اساسا في التقاعد بما نعملوا صندوق جرايات نعملوا صندوق استخلاص لان احنا مشكلتنا في تونس زاد استخلاص المساهمات نعملوا التامين صندوق التامين على المرض تطويره نعملوا مرصد وطني للضمان الاجتماعي باش هو الحوكمة ينسق بين الصناديق ويكون هو مؤشر راهو عندنا المؤشرات يبدا يراقب فيها راهو عندك هكا المؤشر طاح يلزم تسع ناخذوها بعين الاعتبار باش نحافظوا على الموازنات الماليه. اذا هذا شوف الهيكله قال الجلسه الوزاريه قالت معناها نجموا نبداو في النصوص والاخرين زاد فما اصلاحات على المدى المتوسط واصلاحات على المدى الطويل. راهو انا نحب نقول لكم راهو اذا كان باش نعملوا اصلاحات مش عملنا الاصلاحات اليوم راهو غدوه تصبح الصناديق الضمان الاجتماعي متوازنه وعندها توازن مالي. لا لا التوازن يجي كل بشويه بشويه ويلزم ناخذوا الاصلاحات حزمه وحيده واحنا بدينا راهو في تونس من قانون الماليه فقط هالكلمتين قانون الماليه 2025 26 حاجه هامه برشا اعملها هو معناها تمويل الضمان الاجتماعي مصادر التمويل الضمان الاجتماعي ما عادش مساهمات أجير ومؤجر ولا عديد المصادر الأخرى وهذا إجراء هام جدا في تونس. شكرا
2: واضح شكرا لك مرة أخرى سيد قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري على التدخل معنا نعرف ملف كبير وكبير برشا ومعمق زاد الملف وفيه برشا تفاصيل إن شاء الله تكون حاضر معنا مرة أخرى في حصة هوني في البلاتون خصوله أكثر وقت ونرجع طبعا للتفاصيل نتاعو في الأثناء احنا أكيد مازلنا موصلين معكم بقية الفقرات الأخبار والمستجدات ومن فقرة لجراني كابش نمشي مباشرة لفقرة بالأرقام.
1: بالأرقام
2: كما قلت لكم باش نرجع على تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التقرير المتعلق بالتحركات الاحتجاجية شنو اللي لازم نعرفوه على التحركات هذه المطالب توزعها على مستوى الولايات كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا ومرحبا.
5: اهلا وسهلا ابتسام اهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا ومرحبا بك انت من جديد. وكما قلت انت ابتسام رقم اليوم يجينا من المرصد الاجتماعي التونسي وين شهر جويليه كان شهر الاستثناء في عدد الاحتجاجات ونعطيو التفاصيل نتاعو علاش شهر جويليه هو شهر الاستثناء. شهر جويليه 2026 سجل تصاعد لافت في نسق الاحتجاجات الاجتماعيه في مختلف مناطق تونس وصل عدد التحركات الاحتجاجيه الى 1101 تحرك هذا طبعا ابتسام حسب المرصد الاجتماعي التونسي كما قلنا التابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الحصيلة هذه خلت شهر جويلية الأكثر احتقانا منذ بداية السنة والأعلى من حيث عدد الاحتجاجات، هذا مقارنة بنفس الفترة خلال العشر سنين الأخرانية، يعني مش شهر اللي فات وإلا شهر جويلية من العام اللي فات، خلال 10 سنوات. والاحتجاجات هذه
2: يعني تحركات بسش نوضح نور تفاعل معك. نحكيه على شهر جويلية 2026 اللي تم فيه تسجيل أعلى عدد للتحركات الاحتجاجية، مش مقارنة بنفس الشهر من العام اللي فات، نحكيه على امتداد 10 سنوات. ليش نواجه في تقرير المرسل؟
5: ليش هو الاستثناء؟ والاحتجاجات هذه ابتسام ما اقتصرتش على جهة دون أخرى، شملت الولايات 24 وكانت بدرجات متفاوتة. مثلا عندنا ولاية تونس جات في المرتبة الأولى ب 166 تحرك احتجاجي، بعدها القيروان والمنستير ب 67 تحرك لكل ولاية زوز كيف كيف يعني، وبعدهم النوبة ب 59 تحرك، وطوزر ونابل ب 50 تحرك لكل واحدة فيهم كيف كيف. أما أشكال الاحتجاجات عفوا كانت مختلفة، عنا وقفات احتجاجية، اعتصامات، إضرابات وغلق طرقات وغيرها، مع حضور قوي للفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعبير على الغضب والمطالبة بالحقوق متاعهم. في الإطار هذا ابتسام اتصلنا بريم السعودي عن المرصد الاجتماعي التونسي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باش نعرفوا أكثر على تفاصيل على أشكال الاحتجاجات والمناطق اللي يشملها الحراك خلال شهر جويلية. نسمعوا أكثر شنيا قالت.
6: شهد الفضاء الطبيعي والميادين عديد من التحركات النهارية والليلية اللي عبر فيها زاد الفاعل الاجتماعي عن غضبه من غياب خدمات أساسية، وكانت في شكل إغلاق للطرقات ووقفات احتجاجية وحرق عجلات مطاطية إلى آخره من الأشكال الاحتجاجية اللي اعتمدها. بالنسبة للخارطة متاع الاحتجاجات، تونس العاصمة تحتل تبقى المرتبة الأولى فيما يتعلق بالاحتجاجات، تجي بعدها القيروان والمنستير وتوزر ونابل والمهدية وسيدي بوزيد وصفاقس وبنزرت وقفصة. والاحتجاجات خلال شهر جويلية شملت كل مناطق الجمهورية وحتى يعني اللي سجلت أدنى مستويات كانت التحركات فيها عالية، وتقريبا سجلت تحرك بمعدل تحرك في اليوم، وكان في بن عروس وسليانة اللي عرفوا 28 تحرك.
5: الأرقام المسجلة ابتسامة خلال جويلية تكشف زاد على ارتفاع كبير في نسق الاحتجاج مقارنة بالأشهر اللي سبقته. عدد تحركات ارتفع بحوالي 27% مقارنة بشهر جوان اللي سجل 867 تحرك، بحوالي 166% مقارنة بشهر ماي اللي سجل 411 تحرك. وكي نقارنوا الرقم بالسنوات اللي فاتت ابتسام، نلقاو اللي جويلية 2025 سجل 357 تحرك، وجويلية 2024 سجل 245 تحرك، في حين وصل العدد سنة 2021 ل 975 تحرك. في جويلية 2026 الحصيلة وصلت ل 1101 تحرك، وهو رقم يرجع مستوى الاحتجاجات إلى معدلات ما عاشت هيش تونس منذ السنوات الأولى اللي ما بعد الثورة 2011. ريم وصفت جويلية 2026 بشهر الاستثناء خلال العشر سنوات الأخيرة، نسمع أكثر شنيا قالت.
6: يمكن القول أنه شهر جويلية 2026 قد سجل حالة متاع انفجار على مستوى الحراك الاجتماعي. الحصيلة متاعها كانت 1101 تحرك احتجاجي، وكان الشهر الأعلى احتجاج منذ بداية السنة، كما أنه بالمقارنة مع السنوات السابقة يعتبر شهر جويلية 2026 الشهر الأكثر احتجاجا في ما يتعلق بنفس الفترة منذ سنة 2016.
5: اللافت ابتسام في الاحتجاجات جويلية مش كان العدد، وإنما زاد طبيعة الفئات اللي كانت وراء التحركات. سكان صدروا قائمة الفاعلين مشاركتهم في 746 تحرك احتجاجي، أي قرابة ثلثي مجموع التحركات المسجلة، وبعدهم عنا نشطاء ب 85 تحرك، وأصحاب شهاد المعطلين عن العمل ب 75، ثم عنا العمال ب 50 تحرك، والموظفين ب 39، والنقابات ب 35 تحرك، التحرك. الأرقام هذه تعكس توسع الاحتجاجات خارج الأطر المهنية والنقابية التقليدية وارتباطه أكثر بالمشاكل اليومية للسكان وبالخدمات الأساسية. وفي مقدمة المطالب جاء الحق في الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي. قطاع الماء كان وراه 373 تحرك احتجاجي، وقطاع الكهرباء كان 305 تحرك. يعني الماء والكهرباء وحدهم كانوا سبب في 678 تحرك، في أكثر من 60% من مجموع الاحتجاجات الشهرية. وفي المقابل تواصلت المطالب المتعلقة بالتشغيل وتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات، إلى جانب تحركات مرتبطة بالنقل والصحة ومياه الري والصرف الصحي والبيئة. جويلية 2026 ابتسام النسق اللي عادة يميز أشهر صيف وين يتراجع الحراك الاجتماعي، لكن الصيف هذا وحسب معطيات المرصد الاجتماعي التونسي نعاوده صار العكس، ارتفع عدد الاحتجاجات بشكل كبير وتصدرت مشاكل الماء والكهرباء والخدمات الأساسية وظروف العيش اليومية ودوافع الغضب الاجتماعي.
2: واضح، شكرا لك نور الفارسي على كل هذه التفاصيل والمعطيات. كن حاضر معنا آخر حصة في فقر جيوبوليتيك موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، نرجو نكمل معكم قيد مواضيعنا للساعة الثانية.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الوحيدة ديوان افهم مع سلامة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح فيما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم العكروت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها وتنفي ما تم ترويجه له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع حسب قوله. وأشار العكروت إلى رفض الهيئة تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع بطبيعتها للتقييم الطبي المختص إلى مادة للإشاعة أو التوظيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مدعين على ذمة القضاء تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة مع جميع المدعين. وحدات الحرس البحري وجيش البحر والحماية المدنية تواصل عمليات البحث عن مفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية على بعد 14 ميلا من سواحل جرجيس بالتزامن مع فتح بحث عدلي بأمر من النيابة العمومية من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جببلي في تصريح لديوان فم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ لتعزيز جهود التمشيط، حيث سخرت مروحية عسكرية إلى جانب عائمة تابعة للبحرية الوطنية وزوارق التدخل وغواصي الحماية المدنية لتأمين عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة المحددة. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني ينقل عن قائد هيئة الأركان خلال تفقده موقعا لإنتاج الصواريخ البالستية أن إنتاج طهران للمعدات العسكرية اليوم بات أكبر كما ونوعا مقارنة بالسابق، كما شهد طهران سرعة وجودة في صناعاتها العسكرية خلال المرحلة الماضية وقدرات أسلحتها باتت أكبر وفق قائد هيئة الأركان. مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده يقول أنه تم إعداد 100 الوثائق الدولية في وزارة الخارجية بشأن عمليات الاغتيال الجديدة وتم تسليمها إلى المنظمات الدولية، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لمن ارتكبوا الجرائم بالإفلات من العقاب. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار مازال متواصل مع ابتسام في هنا تونس. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم.

0: ناس الديوان ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك en bonne humeur وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة ناس الديوان أحلى ناس ديوان FM صوتكم
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان FM
2: ماضي ساعة وتسعة دقائق أهلا وسهلا مرحبا فيكم الناس كل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس مازلنا أكيد باش نواصل معكم بقية الأخبار الملفات والمستجدات الوطنية والدولية بعد شوية إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا هوني في البلاتو رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل وباش نطرحوا الملف بعمق الأمن الطاقي موضوع الطاقة المتجددة الانقطاعات المتكررة للكهرباء البيانات الوضعية وغيرهم بعد أكيد دا باش نمشيو للقضاء الأمريكي اللي يتيح بسياسة ترامب لتقييد تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة إن شاء الله آخر الحصة فقط جيوبوليتيك ناخذ التفاصيل من عند الزميل نور الفارسي في الأثناء مازلنا مواصلين معكم طبعا بقيت الفقرات لساعتنا الثانية ومباشرة باش نمشيو لأولى فقراتنا في الجهات
1: في الجهات
2: كما كل مرة نختار جهة من الجهات نختار ولاية ونحاول نوصلكم صوتكم شنو المشاريع المعطلة شنو المشاريع المتعثرة وكي نحكيه على المشاريع نحكيه على التنمية نحكيه على الاعتمادات ونحكيه على برشة طبعا مؤشرات ومسائل والمرة هذه باش نزوكم للمستير والسؤال شنو هي أبرز المشاريع العمومية المعطلة علاش معطلة ما مدى التقدم على مستوى هذه المشاريع وللحديث بأكثر تفاصيل ومعطيات احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف النائب عن المسير يسري البواب يسري أهلا وسهلا مرحبا
3: أهلا بيك مرحبا بيكم مرحبا بكل مستمعيكم
2: مرحبا بيك سيسري مشكور على قبولك التدخل معنا تتابعا كنائب بالبرلمان عن جهة المستير وأكيد نتصور أنه جزء كبير من خدمتكم من اشتغالكم من استماعكم لمشاغل المواطنين يكون جزء كبير منه مركز على مسألة المشاريع واللي لاحظناها حتى في جملة مداخلاتك ومداخلات حتى زملائك من النواب في البرلمان تساؤلات أسئلة شفاهية كتابية على مستوى الجلسات العامة في علاقة بالمشاريع المعطلة وباش نسألك المستير اليوم شنية أبرز المشاريع اليوم في الجهة المعطلة المتعثرة اللي ما صارش على مستواها تقدم كبير لو كانت تعطينا أكثر تفاصيل وشنية أسباب تعطلها نسمعك سي أسري تفضل
3: شكرا هو الحقيقة كما قلت أنت التوصيف هل هي معطلة هل هي متعثرة أنا بالنسبة لي كل مشروع يبدأ بفكرة إذا كان بدأ بفكرة أو بقى

0: قرار أنه سيتم الإنجاز أو تم تبح فيه في مجلس وزاري على أساس أنه هو مشروع بشبه، أنا بالنسبة لي ما دام تمش الإنجاز أراه بالنسبة لي معطل متعثر، هذا مش إشكال. إذا ساعة قبل ما نبدأ نقول أنه فما على مستوى الولايات وقع أحداث لجان للتسريع في المشاريع هذه المعطلة برئاسة ولاية الجهات، وهذا بمقتضى قرار رئاسة الحكومة في 13/6/2023. وكيف كيف تم أحداث يعني لجان تسريع لجان قطاعية على مستوى الوزارات، مش كل وزارة المشاريع اللي تم يقع البحث فيها وإيجاد الحلول للتسريع فيها، ثم لجنة فنية، ثم لجنة التسريع العليا اللي موجودة في رئاسة الحكومة. اليوم هذا من لجان هذا من الكل اليوم قاعدة تبحث في كثير من المشاريع، مثلا في بيت المنستير. أنا ولاية المنستير من أهم المشاريع اللي أنا بالنسبة لي يتهمني أنا كنائب هو مشروع أو فكرة مشروع استصلاح خليج المنستير. اليوم دقة نقوص الخطر في خليج المنستير من بداية المنستير والحمدون إلى لآخر نقطة في المنستير لبقات، يعني هذا مشروع بيئي ضخم. إلى حد اليوم ما زال رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات المتداخلة تتباحث حول كيفية معناها بعث المشروع هذا، هل هي لجنة يعني يعملوا شركة خاصة لمعنى المشروع هذا، أم أنه تأخذوا الدولة يعني أم مش يدخلوا فيه في شراكة مع القطاع الخاص في رب تبارز ضخامة المشروع. إلى حد اليوم ما زال القرار ما تخذش، والهنا يعتبر عندي أنا كيسري البوليف المشروع هذا معطل. المشروع الثاني مثلا هو أحداث قطب التطهير المتكامل في القطب التكنولوجي والتنموي في المنستير، وهذا اللي كنت فكروشي المشاكل اللي صارت على مستوى محطة التطهير سيدة لمطة بوحجر وقت نقل السيد رئيس الجمهورية، ومشكلة التلوث اللي صارت ونفوق الأسماك والحوت اللي مات والوقفة الاحتجاجية اللي عملوها السكان وقتها. هذا المشروع توا إلى حد الآن يقال أنه يعني تعطل شوية وتعثر للبحث عن ممول لهذا المشروع، وتقريبا حسب ما فهمت من السادة المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتخطيط أنه تم العثور على ممول، والآن هما بصدد التفاوض لمعنى بعث أولا محطة المنستير، محطة تطهير المنستير هذيك وزارة تسمى الجنوبية اللي هي بتاخذ مكان المحطة الموجودة صيادة في صيادة لمطة بوحجر، ثم محطة تطهير القطب التكنولوجي يعني ثم محطة متكاملة هكا يسميوه قطب تطهير متكامل بجزئين، وإن شاء الله الممول توهما قالك بسبب التفاوض معه.
1: واصل
0: من أهم المشاكل وبالنسبة لي أنا التكليف، يعني هو مشروع استنوا فيها أنا برشا مضاعفة الخط الأحديدي بين المقنين والمهدية، يعني بين زوج ولايات، ولاية مستير المهدية، وهذا مضاعفة الخط هذا يهم ثلاثة ولايات سوسة مستير المهدية، يعني لي تسهيل حركة النقل الحديدي يعني في بين الثلاثة ولايات هذوما. والموضوع هذا توا الإشكاليات اللي عالقة تهم زوج ولايات، تهم ولاية المستير والمهدية، وشنو يعني شنو الإشكال الكبير؟ وفي إطار غياب الدولة كما العادة، وفي إطار السياسة الربعية، وفي إطار معناها أنه غياب تطبيق القانون، بناء فوضوي على حرم السكة يؤدي بنا إلى أنه مشاريع ساعات نلقى ممولين، ساعات نلقى، وتعرف أنت الممولين اليوم خاصة يقول لك أنا لابد من إيجاد الحلول الاجتماعية مع الطرف الاجتماعي مع المواطن، ما نحبش تكون فما مشاكل مع المواطنين، حل المشاكل هذه. اليوم إذا أنت المواطن باني بطريقة غير شرعية في حرم السكة واليوم ما تلقاش معه حل، هذا هو اللي خلينا يعني وخرنا برشا بالمشروع هذا. اليوم يعني الحل اللي لقاوه هو تجزئة المشروع هذا، يعني يخدموه جزئيا الى ان يلقاو الحل، خاصه في منطقه سيدي مسعود في المهديه. وفما اشكاليه تدا صغيره في المنطقه الصناعيه في طبلبة، ويقولوا انه بالنسبه لنا احنا على مستوى جهه المستير لقاو الحلول مع الناس الكل، والوضايا يعني تحلت. مازالت شويه في المهديه سيقعوا يعني مضاعفة الخط إلى حد يعني النقطة اللي ما فيهاش بناء فوضوي على حرم السكة، ثم إلى أن يتم حل الإشكال مع المواطنين ممكن يكملوه بعد. وهذا علاش احنا في المستير السلطة الجهوية أعطت الإذن للانطلاق لإدارة التجهيز للانطلاق في أعداد الدراسات على الأقل في الخط، في يعني الخط اللي يهم ولاية المستير.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي يسري البواب النائب في البرلمان عن المستير، شكرا لك على التدخل معنا. كانت هذه ربما أبرز المشاريع اللي تعتبروها معطلة واللي تعتبروها نسير ضرورة قصوى التقدم على مستواها. حكيتنا على الأسباب التفاصيل الحيثيات والسياقات، ويقول سي يسري البواب النائب في البرلمان أنه في خليج المنسير دقة ناقوس الخطر. إن شاء الله في كل مرة نواب اللي يدخلوا معنا وحكيوا على المشاريع العمومية المعطلة أو المتعثرة يكونوا يدخلوا معنا مرة أخرى، وتكون هذه المشاريع صار تقدم على مستواها، خاصة وأنه من بين أكثر المشاغل اليوم اللي يحكيوا عليها المواطنين واللي طالبين أنه يصير تقدم على مستواها. وإحنا أكيد ما زلنا موصلين معكم قيت الملفات، ما زلنا موصلين معكم قيت الأخبار، وبش نحكيوا على الطاقات المتجددة، نحكيوا على الأمن الطاقي، نحكيوا على تونس، نحكيوا على الانقطاعات المتكررة للكهرباء، كيف يمكن توصيف المرحلة الحالية، شنو هو المطلوب اليوم من الدولة في المرحلة هذه. إن شاء الله باش يكون ضيفنا بعد شوية حاضر معنا هوني في البلاتو رئيس المنظمة التونسية للطاقة النظيفة يوسف شبيل، لكن قبل هذه نخرج فاصل صغير ورجعنا.

0: تخرج من بالي وسلم علي معاك مبعد رخيص على الغالي يا ما.
1: هنا تونس
2: هنا تونس ماضي ساعة واثنين وعشرين دقيقة. رجعنا لكم من جديد, مازلنا مواصلين معكم بقية الملفات الأخبار المستجدات. جوز فقرات وصلنا على نهاية موعدنا لليوم, جوز ملفات مهمة نواصلوا حديثنا على الملفات الوطنية اللي مطروحة واللي طرحها نقاش على مستوى وطني, وهذا بشيزة مباشرة لفقرتنا في صلب الموضوع.
1: في صلب الموضوع,
2: موضوع الطاقة, الأمن الطاقي, الطاقات المتجددة, الانقطاعات المتكررة للكهرباء, يظل من بين أبرز المواضيع والملفات اللي طرحت نقاش كبير في الفضاء الافتراضي في الفضاء العام. وخلينا نقول حتى اكتشفنا مصطلحات جديدة, نقاشات أخرى, شفنا حتى تجارب أخرى, وصار الحديث وتفتح نقاش عميق اليوم في علاقة بالملف هذايا. تقريبا وقت ترجع مرة أخرى بيانات الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز, نحكيه على الستيج وتقول فيه أنه فما بعض المناطق باش تشملها انقطاعات متكررة في توقيت معين, ويرجع مرة أخرى النقاش هذية وتوصيف المرحلة الحالية, والأهم من هذية شنو المطلوب اليوم في علاقة بالوضع الحالي. وإحنا ضيفنا اليوم حاضر معنا في البلاتو سعيدة جدا بستقبله رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل. أهلا وسهلا, مرحبا.
3: مرحبا بك, شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك أنت يوسف شبيل, مشكور على قبولك التدخل معنا. كنتوا حاضرين الفترة هذه ربما أكثر من فترات سابقة على مستوى وسائل الإعلام, على مستوى زيادة التفاعلات اللي صارت معكم من خلال تدوينات كتابات شاركتوها حتى مع الناس اللي تبع فيكم في علاقة بالوضعية اليوم, وضع الطاقة, ملف الطاقات المتجددة وغيره. ومهم جدا الاستماع المجتمع المدني, المنظمات اللي اشتغلت واللي كتبت واللي عندها ما تقول في علاقة بالقطاع هذية. خلينا نقول وقت صارتك الانقطاعات المتكررة للكهرباء يوسف شبيل, وكان ربما نوع من المفاجأة, صارت صدمة للمواطنين إلى حد ما إذا صح التوصيف والتعبير, وقتش بشي تواصل وقتها حكيوا على الانقطاعات المتكررة للكهرباء, ولو يحكيوا حتى على المستقبل الصيف الجاي بس يصير نفس الشيء, القطاعات برشة اللي تضرت خاصة على المستوى الاقتصادي, يتسألوا شنو الحل المستقبل, كيفاش, شنو المطلوب اليوم من الدولة. وصار النقاش وصار التساؤلات. هات نبدأ بالتشخيص ونبعث ونحكيه على شنو المطلوب اليوم وكيفاش لازم يصير الاشتغال على البديل وعلى الطاقات المتجددة وغيره. الوضعية الحالية اليوم في علاقة بالطاقات الستيج اللي صار في تونس, تشخيصكم وتبعتكم ليه اليوم, تفضل.
3: هو كما قلت ممكن الفترة الأخرى تم استدعائنا البرشة والرسائل الإعلام جوست مو على خاطر احنا الموضوع هذا بدينا نحكيه عليه من عامين التالي, وكتبنا حتى عليه من عام التالي وقلنا راه فما ريسك انه شيء هذا يصير. باش نبدأ بكلمة قلتها أنت في التقديم تاعك, هو الأمن الطاقي. هو احنا من جملة نعتقد المشاكل اللي صارت فما دو كونسيبت صار الخلط ما بيناتهم عنا في تونس, والانتقال الطاقي والطاقة ككل ممكن تبنات على الكونسيبت نعتقدوه مهوش سليم ياسر, اللي هو الأمن الطاقي في مقابل العجز الطاقي ولا الاستقلال الطاقي. احنا التركيز في تونس ديما الحديث على العجز الطاقي, شنو معنى عجز طاقي, ديما العجز الطاقي طلع هيك مختلف وساعات متناقض مع الامن الطاقي.
2: وين الاختلاف بين العجز الطاقي والامن الطاقي؟
3: هو باختصار العجز الطاقي هو انت شنو لا قادر توفره انتاج محلي من الطاقه باش تعطيه للاستهلاك تاع الاقتصاد نتاعك, وهذا ديبوندون اكثر انت شنو عندك تحت القاع امكانيات من الطاقات الاحفوريه. الأمن الطاقي هو بغض النظر أنت الطاقة منين باش تجيه, شنو عندك قدرة أنك فما التنوع في مصادر الإمداد, فما التنوع في مصادر الطاقة, فما عندك الإمكانيات المادية واللوجستية للتزود بالطاقة باش توفر كل الطاقة يحتاجها الاقتصاد متاعك. علاش نقوله ساعات فما تناقض ما بيناتهم هذا؟ باش نعطيك ثلاثة أمثلة. المثال الأولاني نقوله احنا فما حديث ولا ديسكسيون تصير على بناء طاقة محطة انتاج كهرباء من الغاز مثلا, بمعنى الأمن الطاقي هكي حاجة لازمة وكان جات موجودة عنا سنين ممكن راهي عاونتنا برشا في الانقطاعات الموجودة. من وجهة نظر العجز الطاقي قلك هكي بزيدنا في تبعية للغاز دوك ما نعملوهاش. التزود بالغاز لهالمحطات هذو. احنا اليوم ديبوندون كان من مزود وحيد. التنوع في المصادر الطاقة حاجة هامة باش يكون فما تواصل. وهذا المزود الوحيد احنا مربوطين معه بكونترات ولا منجموش نزيدوا اكثر من اللي حاجتنا به. دونك اذا كانش نعملوا محطات اخرى لانتاج الكهرباء من الغاز، منين تجيب الغاز نتاعك؟ فما سوليسيون تاع نقولوا احنا تيرمينال غاز ليكيد اللي هو عبارة تنجم تجيب الغاز المسال من مناطق اخرى. بوجهة نظر الامن الطاقي هذه حاجة لازم تصير. وهجة نظر العجز الطاقي
2: هذيك
3: حاجة باش تزيد تبعية للغاز باش تصير. هذاك علاش نقولوا اخر مثال باش نعطيه لك. تصور احنا في تونس ان شاء الله عملنا نمو اقتصادي كبير وبرشا مصانع تبنات وخدمة صارت، هذا الكل باش تستحق طاقة اكثر. بمنظور الامن الطاقي هذا باش يعطيك موارد اكثر باش تنجم تزود بها بالطاقة من بعد. بمنظور العجز الطاقي باش يرتفع العجز الطاقي بتاعنا باعتبار انه الاقتصاد بتاعنا باش يطلب اكثر طاقه. ولذلك الكونسيبت اللي تبنت عليه المنظومه الطاقيه نتاع العجز الطاقي نعتبره انه ماهوش سليم، خاطر نجم يهزنا للحلول الغالطه اللي تنجم توصلنا كما اللي صار اليوم.
2: واحنا اليوم في الوضعيه الحاليه التوانسه في الصيف هذايا تبعا للبيانات المتكرره للستيك في علاقه بالانقطاعات المتكرره للكهرباء وقت لي خلينا نقولوا الاستهلاك كبير وكبير برشا للطاقة الكهربائية وغيره، فارتأت الستيج أنه في إطار الحلول الظرفية الحالية اللي لازم يصير اتخاذها باش أنه الاستهلاك ما يفوتش الطاقة اللي هي موجودة وبالتالي ما يصيرش البلاك أوت ويصير الإشكال هذاك. دونك مشيت في خيار أنه يصير في كل مرة انقطاعات تمتد لساعات في كل مرة منطقة وفي توقيت معين، وصار تساؤل وصار الإشكاليات علاش وصلنا للهكم، ما صارش هذية صار قبل، كيفاش الوضعية الحالية كيفاش نجم نوصفوها اليوم في علاقة بالقرار هذية والإجراءات هذية؟
3: هو اليوم الإجراءات هذو ملا صاروا للأسف مفهمش بديل لهم لحماية الشبكة وبش ما يصيرش حاجة لقد الله أخي ملا صار. دونك هكا المواندر مال نقوله نحن تبقى الأهم هو اللي قلته وانتي علاش وصلنا لنا. إذا كان احنا بش نبسط العملية عبارة اليوم فهم اختلال بين العرض والطلب. الاختلال بين العرض والطلب المشكلة الكبيرة اللي صاير اليوم انه الاختلال هذا يصير في فترة معينة من العام. الفترة معينة من العام هذا اللي يصير فيها ممكن كلكو سومين في الصيف.
2: في الصيف
3: نوصل نحن نستهلكو ثلاثة مرات قد الاستهلاك العادي متاعنا كبلاد. دونك شنو يقتضي هذا؟ كان نحب نوفر الطاقة اللازمة للمواطنين الكل وللاقتصاد الكل. يقتضي انه عندك الستيك تكون بادية ثلاثة مرات وسائل انتاج قد اللي تستحقه في المويان انويل. تقتضي انها عندها الريزو اللي باش توصل بيه الضوء، خاطر مش مشكله كانت انتاج احنا شفنا في برشا حوم ترونسفورت حرق ولا كابل تحرق. دونك يزم حتى الريزو اللي باش يوصلوا بيه الضوء دو ترونسبور ودو ديستريبيسيون يزم يعملوا 3 فوا الكاباسيتي العاديه اللي هي الحقيقه حاجه ماهيش ممكنه، وحتى الدول الكبرى ما نجمتش تمشي في الاتجاه هذا. شنو الاتجاه اللي اليوم يمشيوا فيه؟ هو يقولوا احنا كيفاش ننقصوا الاختلال هذا ما بين المويان وبين الماكسيموم تاع الدوموند باش نجم نكونوا قادرين باش نجريوها كبلاد وكمنظومه طاقيه. الحل في المرحله الاولى هو كيفاش احنا نتحكموا في منحى الاستهلاك، ما يكونش الاستهلاك ما نعرفوش عليه وقتاش وكيفاش. الاستهلاك احنا اليوم فهم بارتي كبيره منه امبريفيزيبل اللي هي جايه من الكليماتيزاسيون. الكليماتيزاسيون مرتبطه بالايامات السخونه وماهيش سخونه. فما طرق اللي يتم بها تنظيم الاستهلاك هذا ما يكونش معامله فقط على التعويل على الوعي وحملات الوعي، هذاك الكل باهي، لكن فما حاجات تحفيزيه لازمها يصير. فما كيفاش نحفزوا المواطنين انهم يستهلكوا في وقت مش في وقت اخر، نحفزوا المصانع يستهلكوا في وقت مش في وقت اخر. وهذا باش يصير يستحق انه تكون فما انفراستركتور نتاع سمارت جريد نقولوا نحن نتاع ريزو انتليجون اللي هي هذه من الحاجات الاولويات اللي لازم يتخدم عليها. النقطه اللي من بعدها باش نجم التعاون انت العبيد انها تتحكم في منحى الاستهلاك نتاعها باش نستحقوا للتخزين. لكن التخزين كي نستحقوه نستحقوه باش يعاونهم على تعديل الاستهلاك نتاعهم، مش باش كيقص الضوء وقتها يستغلها وقتها يكون ما منفعنا في حد شيء. هذا الكل توا اذا كان احنا نحبوا نعدلوا منحى الاستهلاك ونوفروا بطاريات ايه والانتاج منين باش نزيدوه؟ فما عندنا زوج طرق نجموا نزيدوا بهم في الانتاج
2: اللي هم
3: يا اما الانتاج عن طريق لي سنترال كونفنسيونيل على الغاز ولا كذا هذيك هي عن طريق الطاقه المتجدده. كل حاجه عندها لافونتاج ولانكونفينيون تاعها. الطاقات المتجدده الباهي فيها ان الحاجه الاولى ساعات نقص لك متابعيه للغاز. الحاجه الباهيه الثانيه واللي هي الاهم الطاقه المتجدده احنا نقولوا عباره برودكسيون ديسنتراليزي معناها موجوده في برشا اماكن الا تغنيك من استثمار زائد في شبكات النقل على خاطر عندك الطاقه المتجدده تنتج لك على عين المكان. لكن الطاقه المتجدده وخصوصا الطاقه الشمسيه ما تنتجش على طول النهار فما اوقات معينه في النهار تنتج فيهم. قولوا مو نوجدوا احنا البطاريات باش يولي في الليل موجود عندنا ضوء ايه لكن البطاريات وقتاش بتشارجيهم بتشارجيهم في النهار في النهار تنبض الضوء دونك ما فماش غير انك يلزمك تعمل دي سنترال غاز يستوجدهم لكن لي سنترال غاز احنا عندنا كونترانت تاع وجود الغاز الكونترانت هذا شنو تخلي تخلي يلزم مع سنترال غاز يلزم معنا مصادر اخرى نجم نسودوا بها بالغاز اللي هي ترمينال غاز ليكيد. النقطه اللي بعدها اذا كان باش نقولوا اش نعملوا دي سنترال جدد بالغاز واحنا عندنا مشكله في وجود الغاز نورمالمون يكون الشواء في دي سنترال الا ما يستهلكش برشا غاز الا هو يكون في لي سيكل كومبيني مثلا مش دي توربينا غاز دونك ريت الانصوم تاع الحاجات اللي قلناهم هذو هذم عندهم معنى في الكوتي تاع الامن الطاقي لو كان نرجع تا نقولهم بالكوتي الاخر ما عندهمش معنى وذاك علاش التوجه الكبير ولا الكوتي مكروم تاع الاختيارات هذم هم والاهميه نتاعو هي اللي باش تخرج لنا التوجه ولا لو كان نمشي فيه اليوم ونقارنه بالموجود اليوم عندنا في تونس باش نلقاو مثلا احنا السمارت جريد اللي هي لازمه نحكيو فيه ممكن قاعدة تقدم لكن لو كان جات معتبرة كبروجي دانتري ناسيونال بالطريقة الموجودة اليوم احتمال راهي يكون تقدم تاعها نجم يكون أسرع من هكا. إذا كان احنا نخذ اليوم للبطاريات الطريقة اللي خرجت بها البطاريات اليوم ممكن خرجت في كوتي متاع أكثر منها باكاب حماية شخصية ما خرجتش في الكوتي اللي قلنا نحن تو كيف نخذ زاد المحطات ترمينال غاز ليكيد إذاك علاش يلزم توجه الكل يصب في كوتي متاع الأمن الطاقي كيفاش نوجدوه.
2: باهي باش نرجع معاك طبعا يوسف شبين ذاك الرئيس المنظمة الطاقة النظيفة حاضر معنا ضيفنا اليوم في البلاتو علاش وصلنا للمرحلة هذية الإجراءات اللي تم اتخاذهم في علاقة بالستيك واللي هما إجراءات ظرفية نظرا لتزايد الاستهلاك بالنسبة للطاقة الكهربية خاصة في فصل الصيف وبعد النقاش اللي صار الكبير هذية وشفنا جملة من الإجراءات اللي في كل مرة يصير الأعلان عليها أو جملة من اقتراحات أو جملة من الخيارات أو الفرضيات التي طرحت في علاقة أي سياسات اليوم تنجم تكون ناجحة وناجعة للدولة خاصة على مستوى المستقبل لأنه يوسف شبيل وقت نحكيه على الطاقة الكهربائية ونحكيه على ملف الطاقة المتجددة أو غيره من الحلول أو الإجراءات أو الفرضيات ما نجموش نخزرها كان العام هذية أو الصيف اللي جاي ونحكيه على استراتيجية كاملة نحكيه على سياسات عامة كاملة ونحكيه مش كان على تونس نحكيه على جل دول العالم اليوم اللي حدد ربما خياراتها واستراتيجيتها في علاقة بمسألة الطاقة الأمن الطاقي العجز الطاقي وغيره من الملفات اللي هي مهمة ومهمة جدا ولكل دولة خصوصياتها ولكل دولة إمكانياتها والاعتمادات ربما اللي تنجم تضخها وكيفاش نجم تكون الاستثمارات في الملفات هذية اليوم ربما لتفادي شنو صار في الصيف هذية وبناء عليه اليوم الدولة تفكر اليوم في إطار التفكير أي رؤية يمكن الاستناد لها تطرح مرة أخرى ملف الطاقات المتجددة واللي أنت كنت كما طوى أذكرت وتعطي عليه مثال وحاولت وانقسمت الرؤى هو الاختلاف ما صارش في أهمية الطاقات المتجددة يقول لك الناس كل متفقين على أهميتها ومتفقين على البديل ولكن الاختلاف كيفاش نجم اليوم الدولة تستثمر في الطاقات المتجددة كيفاش نجم الدولة تكون هي رابحة أكثر في الملف هذا وكيفاش نجم اليوم كيفاش نقوله ما يكونش ربما الخيارات أو السياسات المعتمدة ما تكونش ربما في صالح إلى حد ما للدولة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع ممكن نحكيه على الكهرباء وغيره صار نقاش كبير في علاقة بالموضوع هذا وجهة نظركم اليوم يوسف شبيل في علاقة بالنقاش اللي تفتح هذا
3: هو ساعة الحاجة الأولى الطاقات المتجددة يجب نزولها كوسيلة لبلوغ غاية، ما يجبش تكون هي كهدف، ما يجبش نقوله يجب نعمل طاقات متجددة على خاطر نحب نعمل طاقات متجددة. لا، نحب نعمل طاقات متجددة لأهداف معينة. وفما دي كونترانت موجودين من الطاقات المتجددة، فما كونترانت نقوله إحنا كونترانت استيعاب الشبكة للطاقات المتجددة. أنا كيما نحكيو اليوم في الصيف عنا مشاكل متاع تزود بالكهرباء، ما عناش كهرباء كافية لطلب الوطني. رانا زادة في الخريف في ربيع عنا إكسيم متاع إلكتريسيتي، معنا في ربيع والخريف رانا نسكرو دي سنترال. دونك يزم تصير فما موازنة وتصير انفراستركتور كاملة لشيء هذا. نحب نرجع له قبل ما نكمل في الطاقات المتجددة، الكلمة اللي قلتها أنت كيفاش تكون الحكاية مبنية على سنوات القدام. على خاطر هو في 2017 صارت في وقت من الأوقات الأسعار المحروقات طلعت دانكو، وصارت فما أورجونس وفما صارت قرارات لربما ما خذتش الوقت كافي من التأمل، ألا لربما ما كانتش سليمة ووصلت الأوضاع على موجودين في اليوم. كيف زاد بعد حرب أوكرانيا صار ارتفاع كبير المحروقات، لربما صارت قرارات استعجالية ما غير دراسة كافية، ألا زاد كيف نحن اليوم وصلنا المرحلة ألا ما صارتش ممكن الخيارات السليمة في الأوقات هذوم زوز. كيف اليوم صارت أزمة، ماذا بينا ما عاوش تصير نفس الأغلاط مثل القرارات السريعة تحت الضغط وتحت التشنج، خاطر نتفهموا احنا الوضع اليوم برشا عباد تضرت وصارت الحقيقة صارت أضرار للناس الكل. لكن هذا ما يلزمش يكون سبب أن ناخذ قرارات ألا بعد عامين وثلاثة نقار وإحنا بقي رجعنا نفس المربع الأولاني أخذ خذنا قرارات متسرعة. الطاقات المتجددة كيما تنجم أنت في الكونسيبت اللي باش تحطها فيه، كيما تنجم تحطها في لزومات كبار، كيما تنجم تحطها على أسطح المنازل، كيما تنجم تحطها على المصانع، هي هذه خيارات وخيارات فما أربيتراج ما بيناتها. ما نجموش نقولوا باش نعملوا كل شيء خاطر نرجعوا بعد الكاباسيتي نتاع الريزوم تاعنا. دونك شنو اللي يخلي هذا؟ يخلي لو كان احنا بالمنظار متاع قبل ما نغزرولهاش كأمن طاقي يساعدنا بالطبيعة نعملوا لزمات كبار ومشاريع كبار في برشا بلايس، لكن هذا مش في ظنه مشكل الكهرباء على خاطر هذوم ينجم ينجولك حتى الضوء الحاش كبير، كيفاش توصلوا للمستهلك الريزوم تاعك كل باش تعاود ودوبل وتريبل باش نجم يتحمل هالطاقه هذه. دونك الطاقات المتجدده نحن نعتبرها في اطار كانش دخلها في منظومه الامن الطاقي اللي قلنا فيه باش تكون متاخذه بالطريقه الصحيحه. الطاقات المتجدده يزم بارتي محترمه منها تكون انتاج على عين المكان، ما تكونش انتاج في مناطق بعيده اللي يلزمها بعد استثمارات كبرى لربما قادرين او غير قادرين عليها. تو وحاجه اللي باش نزيدها في هذا الكل كسوا في الطاقات المتجدده ولا في الحاجات الاخرين، الشعارات ولا لي غروند ليني نجم نتفقوا فيها والخيارات الكبرى نجم نتفقوا فيها. عاده اللي يخلي الامور تنجح ولا ما تنجحش هي الديتاي،
2: هي التفاصيل،
3: التفاصيل نتاع كيفاش المرحليات،
2: الاعتمادات، المرحليات
3: لي كونترانت الموجودين كيفاش تجاوزهم. هذا كي ما يتحطوش من الاول على الطاوله، كي ما تصيرش القرارات والاجراءات باخذ بعين الاعتبار الحكايات هذوم، نجم نقارو احنا خذينا توجه باهي لكن ما يعطيش النتيجه نتاعو. فما كلمه يقولها صديقنا شكيب بن مصطفى باش نتنخاها منها، فما اون بون استراتيجي وفما اون بيل استراتيجي. بيل استراتيجي بمعنى كونه قولوا هانا باش ننجزوا كذا في العوام الجايه وباش نحققوا الاكتفاء، لكن اسكو قابل للتطبيق؟ هي بيل، هي مزيانه لكن غير قابله للتطبيق. البون استراتيجي هي مش فرسيمو الحاجات الا تعطي عناوين مزيانه ولا باش تعطي كل واو في، لكن الا باش تعطيك حاجات مرحليه واضحه، المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه كيفاش نجمو نوصلوا للهدف نتاعنا كونكريتمون، كيفاش ناخذ بعين الاعتبار المقومات اللي عندنا، ما ناخذوش حاجه احتمال كوبي كولي من بلاد ما هو شبه الناش الا نلقاها غير قابله للتطبيق، نستعانوا بالتجارب البرا وناخذوا منها العبر، لكن ما ننساوش على الواقع نتاعنا والعبر اللي ناخذوهم والتجارب هاكم ديما لازم نضبطيهم للواقع نتاعنا في كيفاش بالمرحليات اللازمه.
2: باهي، نذكر حاضر معنا يوسف الشبير رئيس منظمة الطاقات النظيفة، ونحكي على ملف الطاقات والكهرباء والنقاش اللي تفتح على المستوى الوطني في الفترة الأخيرة. ووصلنا بالحديث كما كنت تحكي أنت يوسف الشبير لمسألة الاستراتيجيات والسياسات العامة والرؤى الوطنية في علاقة بملف ما احنا خذينا الطاقات المتجددة، وقلت ربما على قد ما به يكون العنوان والهدف جميل وجيد، ولكن لكن الأهم من هذية شنو التفاصيل واللي ديتاي الآليات الأرضية متوفرة وإلى لا مناسبة ليك وإلى لا التفاصيل متاع ربما اتفاقيات أو استثمارات أو غيره من المسائل اللي تصب في ملف الطاقات المتجددة. هل التفاصيل هذية كي تخزر لها القدام السنوات القدام هل باش تعطي الأكل متاحة وثمار متاحة وباش تقعد عنوان جميل ولكن على أرض الواقع ما يصيرش تطبيقها أو ربما تكون الانعكاسات متاحة السلبية أكثر من الإيجابية. هذاك علاش الاستراتيجية الجيدة اللي كما كنت تحكي أنت وهذا هو اللي مطلوب اليوم لازم يصير كما قلت أنت تفاصيل تطرح منذ البداية على طاولة النقاش العام يصير الحديث عليها من مجتمع مدني من الدولة سلطة الأشراف وغيره يصير نقاش عام على التفاصيل هذه باش بعد تكون النتيجة بعد نقاش مشترك اليوم يصير على المستوى الوطني وبعد حتى على مستوى التقييم. زاد يوسف إشبيل هات علاش نجحنا في ربما في اتفاقية معينة علاش نجحنا في ملف معين في استراتيجية معينة وعلاش فشلنا في الاستراتيجية هذه حتى التقييم في حد ذاته يكون مشترك تكون بعد الإصلاح خير طبعا ويتكون النتيجة امتاع وخير. اليوم كما قلت أنت لازمنا نفكر في القدام لازمنا نتعظم الأخطاء اللي صار قلت أنت استيقلقات نفسها أنه هذاك هو ربما الإجراء اللي لازم يصير الاتخاذ امتاعه على مستوى الانقطاعات المتكررة وقت الكهرباء لكن باش ما يتعودش لازم تدير الاستراتيجي. وشفنا ربما اجتماعات لوزارة الصناعة مؤخرا في علاقة بملف الطاقة شفنا جملة من الإعلانات من الإجراءات وغيره. نجموا إذا لكن قراءتكم كمجتمع مدني كمنظمة أنه فما ربما توجه عام أو خيارات نجم يتبنى عليها في علاقة بالملف هذايا وإلا لا
3: ومو كل ملف تختلف زاوية النظر فيه معنى الإدارة بطبيعة عندها زاوية نظر من ناحية الإدارية متاحة ومن ناحية ممكن المعطيات اللي تشوفها هي واحتمال تظهر فما حاجات كوتي مكرو ولا ميكرو لكن من الزاوية متاحة هي احنا كمنظمة مثل قطاع خاص عنا وجهة نظر لربما تكون مختلفة ولا ربما مكملة للموجود. دوك احنا شنو اللي نسعى له في الإطار هذا نقول راه ايد واحدة متفقش والنظر للمشكل من زاوية واحدة لربما يخليك تغفل على بعض الزاوية على تعملك صعوبات من بعد وفي الاخر هو اي برنامج بش يصير فما شكون باش يحط البرنامج وفما شكون مطالب باش ينفذ البرنامج
2: التنفيذ نتاعو
3: واحنا ممكن على عاتقنا فما بالنسبه هما من التنفيذ نتاع البرنامج كقطاع خاص ولذلك احنا في اللقاء اللي عملناه وقتها مع في الوزاره دونك فما حاجه الاولى قدمنا وجهه نظر نتاعنا علاش صايره المشكله هذه ومن وجهه نظر نتاعنا كقطاع خاص في الطاقات المتجدده شنو تنجم تكون المساهمه نتاعو كجزء من الحل للمشكله هذه. الحاجه الثانيه اللي اكدنا عليه وقتها فما زوز نقاط يلزم ياخذها بعين الاعتبار. النقطه الاولى راهو فما بليزيور ديتاي تكنيك لازم الحديث عليهم ومن عديد الأطراف باش تكون الصورة كاملة باش ما نلقاش روحنا في أفخاخ متاع كلمة زايدة ولا ناقصة في دوكريت وقف الدنيا الكل ما نلقاش روحنا في كايت شارج فيه متطلبات ألمهاش موجودة في الواقع باش نجرنبوا هالحاجات هذم كل ولا كيفها. قلنا راهو يزم سير بليزيور ريونيون تكنيك ألا إحنا نعطيه زاوية نظر متاعنا لتفادي لربما الحاجات اللي تغفل عليها من طرف ألا مش قاعد الزاوية متاعه مش قاعد ترى في الشيء هكا. الحاجة الثانية زادة اللي قلنا عليها احنا في تونس السيكل اللوجيستيك متاعنا طويل معنى اذا كان فما قرارات باش يتم اتخاذها فما وقت من بعد لتحرير لكي يتشارج فما وقت من بعد باش تعمل زومولوغاسيون نيسيسير فما وقت من بعد باش لي زوبيراسيون دامبورتاسيون فما وقت من بعد لاقناع المواطنين ولاقناع المستهلكين بمنظومه معينه فما وقت من بعد لانجاز المنظومه هذه واحتمال الخطا فيها وتصليحها يلزم وقت ممكن لالمام كل الاعوان ممكن ستيغ وكاله التحكم في الطاقه كل ما هم متدخلين في الاجراءات هذم يلزم وقت معين هم بيتهم زاد باش يتمرسوا عليه. هذا الكل ياخو اشهر دونك من نجموش احنا الاجراءات هذا ونعملوهم مثلا في مارس ونقولوا نحبوا نخلطوا في 2027 الحل. دونك اذا كان حبوا في 2027 تكون الوضع اقل حد خاطر باش نبداو صريحين مع بعضنا ما فماش حل الا باش يعطيك حل سحري في ظرف عام لكن الا نحاولوا نسعوا له انه تكون نقصوا من حده الوضع عام 2027 احتمال 2028 تولي الأوضاع خير ونخرجوا من الأزمة 2029. لكن إذا كان 2027 حبوا نوصلوا ننتاج البعض ننتاج الملموسة، راهو ماذا بهم الإجراءات والسال ليرينيون تكنيك يصيروا في أقرب وقت ممكن، باش يتم أخذ الإجراءات في أقرب وقت ممكن، باش يتم الحلول هذه على وضعها لحد على الأرض الميدان في وقت يسمح أنه نوصل ننتاج 2027. لا ربما بارابور لل
2: يوسف شبير ذكر مرة أخرى، معناها أنت قلت أنه المسار الإداري والبيروقراطي اللي ما في علاقة بملف هذية ربما يعطل إلى حد ما إيجاد حلول، نحكي على مستوى التوقيت، الملف ما عادش يطلب الانتظار أكثر. إذا كان أنت باش تخمم توا في صيف 2027 تبدأ من توا وتخدم وتحط كل شيء على الطاولة، ولكن في المقابل هذا غير كيف، بين الحلول موجودة والتنفيذ ينجم يصير، ولكن المسار يخليك اللي كان نورمال ما يصير في شهر وإلا شهرين، بالمسار هذاك نجم يقعد حتى أكثر من الفترة هذية بكثير، وهذا ينجم يعطل ربما اتخاذ حلول في فترات معينة ولا في أزمات معينة. هذا اللي حبيت تقول.
3: هذا هو وهذا احنا هنا نحاولوا ديما ننبهوا به ونذكروا به باش ما نلقاوش رواحنا لا قدر الله في 2027 نعاودوا نحكيوا على نفس الموضوع.
2: واضح. شكرا لك مره اخرى يوسف شبيل رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل. ان شاء الله تكون حاضر معنا مره اخرى وتكون عندنا رؤيه واستراتيجيه وفي اوضاع خير ان شاء الله، وتكون فما رؤيه واستراتيجيه نناقشوها بالنقطه بالنقطه ونسمع وجهه نظركم. شكرا لك مره اخرى على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. احنا مش خرجوا معكم فاصل صغير وبعد يلتحق بنا الزميل نور الفارسي ونشوفوا اخر التطورات للدولية شنو قاعد يصير في العالم. غنيه ورجعينا

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 51 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فام. مرحبا بجميع تعليقاتكم، تفاعلاتكم ومقترحاتكم، إذا كان فما في علاقة بمواضيع تحبونا نطرحوها في حصتنا وفي بقية الحصص والبرامج على ديوان فام. بعد شوية أكيد باش نحكيو في فقرة جيوبوليتيك، وشوفوا ملف اختار اليوم نور يحكي لنا عليه، نحكيو على قرار قضائي مهم اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم بعد شوية نور يعطينا التفاصيل والمعطيات، ولكن نعرف مرة أخرى باش نذكر مثالش في التفاصيل اللي موجودة عنا في علاقة بغرق المركب متاع الهجرة غير النظامية. مهم جدا في كل مرة نقدموكم ونذكركم بالتفاصيل نظرا لأهمية الخبر والموضوع واللي مازال متواصل الحديث عليه، وأكيد باش تلقاو كل التفاصيل والمستجدات على موقعنا وفي بقية المواعيد الإخبارية. حكينا على الموضوع ذي أول الحصة، ونذكر أنه عملية منطقة الحرس البحري بجرجيس كانت تلقت نهار الجمعة 21 أوت 2026 حوالي الساعة 9 ليلا اتصال من باخرة تجارية أفادت بقيام طاقمها بإنقاذ شخص مفقود بعرض البحر، وعلى إثر ذلك توليت وحدات المنطقة إخراج نيجي وحيد من البحر، وتم إسعافه من قبل وحدات الحماية المدنية والصحة العمومية. وبالتحري معها أفاد المعني بالأمر بأنه أبحر خلصة نهار 14 أوت 2026 رفقة 14 شخص هم من أصيلي بنجردين، وأيضا شخص وحيد هو أصيل معتمدية جرزيس، قبل أن يتعرض المركب على بعد حوالي 14 ميل بحري من السواحل لتسرب للمياه أدى إلى غرقه وتفرق ركابه بعرض البحر. الناجي الوحيد يقول بأنه 11 شخص كانوا يرتدون سترات نجاة، في حين تواصلت عملية البحث عن بقية المفقودين، وبإذن ميناء النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، ومازالت متواصلة عمليات البحث والتمشيط بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، وين تم صباح اليوم السبت 22 أوت 2026 تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة إلى حد الآن في إطار الجهود المشتركة لمختلف الوحدات المدخلة، وهذا اللي أكدوا أن أتقل اسمي باسم الإدارة العملية الحرس الوطني العميد حسام الدين جبيب لي ديوان فام ولي موقعنا. وأكيد طبعا تلقاو في بقية المواعيد الإخبارية كل التفاصيل والمستجدات، أكيد إن شاء الله يكونوا على قيد الحياة بالنسبة للبقية اللي كانوا موجودين على المركب هذي واللي يرتديوا سترات نجاة، مع العلم أنه عمليات البحث ما زالت متواصلة. وأكيد تلقاو معنا إن شاء الله كل التفاصيل والمستجدات كما قلت لكم، ما زالنا باش نواصلوا أكيد في بقية الملفات الفقرة متاعنا، وباش نمشيو مباشرة لآخر فقرتنا جيوبوليتيك.
0: جيوبوليتيك
1: كالعادة مع زميل نور الفارسي. قرار قضائي مهم صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيله معك نور، تفضل.
2: عايشك ابتسام. هو قرار قضائي مهم صدر في الولايات المتحدة، وموضوعنا هو جيوسياسي في فقرتنا جيوبوليتيك، لكنه يهم تونس أيضا. باش نعطيه شنية التفاصيل. نهار الجمعة 21 أوت قرار قضائي مهم صدر في الولايات المتحدة كما قلنا، وين ألغات قاعدة فيدرالية سياسة اعتمدتها إدارة رئيس دونالد ترامب لتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة. السياسة هذه أعلنت عليها وزارة الخارجية الأمريكية في جانفي 2026، ودخلت حيز التنفيذ نهار 21 جانفي، وشملت دول من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية والبلقان ومنطقة البحر الكاريبي. ومن بين الدول المعنية بالقرار كانت تونس كما قلنا، إلى جانب الجزائر والمغرب ومصر وليبيا والعراق والأردن ولبنان والسودان واليمن وعدد كبير من البلدان الأخرى. لكن مهم برشا نوضحوا أنه القرار كان يخص تأشيرات الهجرة وما كانش يشمل تأشيرات الزيارة والسياحة للولايات المتحدة. ووزارة الخارجية الأمريكية قالت وقتها أنه التعليق هذا باش يبقى متواصل إلى حين إعادة تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة والتثبت أكثر في ملفات المتقدمين. وبرت الإدارة الأمريكية القرار بأنه مواطني البلدان المعنية عندهم حسب تقييمها هذا احتمال كبير باش يوليوا عبء على الموارد العامة ويعتمدوا على المساعدات الدولة الأمريكية. لكن القرار أثار اعتراضات كبيرة خاصة من منظمات الدفاع الدفاع عن حقوق المهاجرين، واللي اعتبرت أنه يعاقب الناس على أساس جنسيتهم بدل دراسة كل ملف على حدة. وفي فيفري 2026 ترفعت دعوة قضائية قدام المحكمة الفيدرالية في منهات ضد وزارة الخارجية، وشارك فيها مواطنين أمريكيين تسبب تعليق في فصلهم على أفراد من عائلاتهم. المدعين طالبوا القضاء بإيقاف السياسة، واعتبروا أنه التبرير قال أنه مواطنين الدول 75 هذوما باش يعتمدوا على الإعانات الحكومية ما عندوش أساس كافي. وبعد أشهر من النزاع، القاضية جانيت فارغس حكمت ضد إدارة ترامب واعتبرت السياسة غير قانونية بشكل واضح، وقالت أن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة ليه في التعامل مع إجراءات تأشيرات الهجرة. واعتبرت زادة أنه قانون الهجرة الفيدرالي ما يسمحش بفرض حظر جماعي على إصدار التأشيرات بالطريقة هذه، وزادت أكدت أنه منع التأشيرة فقط على أساس جنسية صاحب المطلب يضرب مباشرة النظام القانوني المعتمد لمعالجة ملفات الهجرة. الحكم هذا مهم خاصة للعائلات اللي تعطلت ملفات لم الشمل متاعهم بسبب قرار التعليق، وهو مزادة التوانسة مهم جدا التوانسة المعنيين بتأشيرات الهجرة باعتبار أن تونس كانت من الدول المشمولة بالإجراء، والقضية تدخل في سياق سياسة أكثر تشدد تجاه الهجرة اعتمدتها إدارة ترامب منذ رجوعه البيت الأبيض، وإحنا كنا حكينا عليه في عديد من الفترات في الموسم الشتوي اللي فات. والخارجية الأمريكية كانت أعلنت في جانفي على إلغاء أكثر من 100,000 تأشيرة في إطار حملة أوسع مرتبطة بالهجرة، لكن إلغاء التأشيرات هذا ما يلزمش نخلطوه مع ملف تعليق تأشيرات الهجرة ل 75 دولة، خاطر يتعلق بإجراءات أوسع اتخذتها الإدارة، نحكيه على إدارة ترامب طبعا. الخلاصة أن القضاء الأمريكي يعتبر أن وزارة الخارجية ما عندهاش الحق في تعطيل تأشيرات الهجرة الجماعية لمواطني 75 دولة اللي من بينهم تونس بالطريقة اللي اعتمدتها، وبالتالي الحكم يمثل ضربة قانونية مهمة لواحد من إجراءات إدارة ترامب في ملف الهجرة، ويفتح الباب من جديد أمام معالجة ملفات المتقدمين المتضررين ومن بينهم كما قلنا تونس.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى زميل نور الفارسي على كل هذه التفاصيل والمعطيات، وإحنا كنا وصلنا الختام حصتنا لليوم، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت، تلقاو معنا كالعادة آخر الأخبار والمستجدات الملفات الوطنية والدولية. شكرا لك نور الفارسي في الإعداد والتنسيق، نادية بالحاج في الإخراج الصوتي، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقدي، في أمان الله.
0: هنا تونس.
3: Publicité. من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على 3 دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%، غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه، الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز الثانية ديوان اف ام. عسلمة. أستاذ قانون الشغل حفظ العموري يعتبر أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيتم للأسف تحت ضغط العجز المالي الذي تعاني منه الصناديق، مشيرا إلى أن الإشكال الأساسي في منظومة الضمان الاجتماعي وبالأساس إشكال مالي. وأوضح خلال تدخلي في برنامج هنا تونس أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يجب أن يكون إصلاحا طويل المدى يمتد على الأقل 30 سنة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وعدم التراجع عن المنافع الاجتماعية القائمة، مؤكدا أن أي إصلاح ينبغي أن يركز على تحسين المنظومة بالنسبة للأجيال القادمة لا على التقليص من حقوق المنتفعين الحاليين.
5: عم
4: العموري أن الحلول التقليدية المعتمدة في بعض البلدان على غرار الترفيع في المساهمات أو التقليص من المنافع أو الزيادة الإجبارية في سن التقاعد لا يمكن تطبيقها بالضرورة على تونس بسبب خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن القطاع الخاص لم يعد قادرا على تحمل زيادة إضافية في المساهمات الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأن الترفيع الإجباري في سن التقاعد في القطاع الخاص قد يفاقم من أزمة البطالة ويحد من فرص تشغيل الشباب. وشدد العموري على التغييرات الديمغرافية وارتفاع معدل الأمل في الحياة تفرض إعادة النظر في توازنات منظومة التقاعد، لافتا إلى أن عدد المشتغلين الذين يساهمون في تمويل جريات المتقاعدين يتراجع مقارنة بعدد المنتفعين.
5: وقت نقول نزيدوا في المساهمات لندرة تنطبق على تونس، نقول ما تنطبقش لأن القطاع الخاص ما عادش يقبل الزيادة، الوزراء زيادة ما عادش يتحملوا باش نزيدوهم في المساهمات. أنا أقول فقط إذا كان باش نمشيوا في الاتجاه هذا نزيدوا في القطاع العمومي، معناها الوظيفة العمومية، معناها السي إن آر بي إس، ولا باش يفهموا الناس السي إن آر بي إس راه نجموا نزيدوهم نقطتين يكونوا على عامين ونقسموهم للمؤجر والأجير نزيدوه نقطة واحدة. كيف الإصلاح اللي ما نجموش نعملوه تعمل في بعض البلدان أي نقصوا في المنافع، تقاعد كان 80% يردوها 60%، ترفيع في سن التقاعد، ترفيع في سن التقاعد احنا وقعته في القطاع العمومي من 60 62، راهو فرها السي ان ار بي اس لكن فرها عامين، من بعد رجع السي ان ار بي اس رجعت في العجز نتاعها، اعتقد زاد غير قابل للترفيع وخاصه في القطاع الخاص. مشكلتنا فيش يلزم على الاقل خمسه يخدموا على واحد، احنا توا راهو قاعدين 2.3 تقريبا يخدموا على واحد، عام 2035 باش يولي واحد فاصل.
4: عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لهذه السنة والذي انطلق يوم 7 أوت بلغ 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة أكثر من 1500 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتعلقت المخالفات الاقتصادية المسجلة والبلغ عددها 48 مخالفة بعدم إشهار الأسعار والفوترة والتخفيضات. في العالم، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلن اليوم السبت فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن التوصل إلى صيغة اتفاق تجاري جديد بين البلدين. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول كبير في إدارة ترامب قوله إن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة بموجب المادة 338 على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف هذه الليلة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبر، إلى اللقاء.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
6: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم،
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
7: ديوان افام
8: صوتكم
0: ديوان افام فلاش سبور.
9: مرحبا بكم، اليوم ضربت بداية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027. الاتحاد الرياضي ببنغردين يطلب تأجيل المقابلة أمام النادي الرياضي بحمام الأنف بعد وفاة قرابة 14 شخص في حادثة الغرق بعد محاولة لاجتياز الحدود. وبالمناسبة الأليمة هذه تتقدم الأسرة الموسعة لإذاعة الديوان بالتعازي الحار لكافة عائلات الضحايا إثر المصاب الجلال الذي ألم بالمدينة، سائلين الله أن يتغمد الضحايا واسع رحمته وأن يرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. نواصل مع برنامج الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية، بداية من 4:30 في كل الملاعب، ملعب التونسي نادي إصفاقسي، حكم السياحة بديس بن صالح، وتقنية الفار لسلوفيني ساركوفيتش، المنتدب الجديد لساساس مؤمن الرحمن يغيب لمدة أسابيع عن الميادين بسبب إصابة في الركبة. في المقابل كل ملعبية جاهزين لانطلاق البطولة بما فيهم أيمن دحمان. بالنسبة للبقلاوة باش يفتقد اليوم لخدمة ثلاثة ملعبية، نحكي على فخر الدين بن يوسف، اسكندر الصغير، ونور الدين الفرحاتي بسبب الإصابة. الأمل الرياضي بحمام سوسة يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري في ملعب بوعلي الأحرار بإدارة الحكم حسام بن سيسي وتقنية الفار السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. تقدم الرياضي بسقيط الدير في ملعب الطيب الميري يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمران بإدارة الحكم حسني الليلي وتقنية الفار حمزة جعيد. كل المقابلات الأربع ونص منقولة على منصة ديوان سبور وعلى ديوان FM. غدوة الدفعة الثانية للكلاسيكو بين الترجي والنجم مقابل الأربع ونص بعد رفض طلب الفريقين التأجيل للساعة السادسة بإدارة الحكم ميثم الترابلسي وتقنية الفار السلوفيني ماركوفيتش. الترجي حمزة جلاسي غيب عن المواجهة هذه بسبب عقوبة الإنذار الثالث مع نهاية الموسم الماضي، منتظر التعويل على رائد الشيخاوي ومروان الصحراوي. أيضا غياب محمد دراجر عن الجهة اليمنى والتعويل على محمد بن عليني ضار الليفي باش يكون من الجهة اليسرى. وسط الميدان كاستيو رفيعة الحاج محمود وأول ظهور أيضا لمنتدب الجديد أيمد فرج. نواصل مع المقابلات. النادي البنزرتي مستقبل المرسى بإدارة منتصر بالعربي وتقنية الفار لأمير العيال.

0: في أخبار البحر الأبيض، المتوسط البطل أحمد الجوادي يتأهل اليوم للدور النهائي لسباق 400 متر سباحة حرة. السباح محمد ياسين بن عباس يترشح إلى نهائي 200 متر على الظهر بعد إنهاء التصفية الأولى في المركز الأول. تايكوندو محمد خليل الجندوبي يتأهل لربع نهائي في منافسات وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد الفوز قدام السلوفيني أوزبولت مولج بزوز جولات مقابل صفر، ويواجه اليوناني أبوستولوس بداية من 3:15. شيما التومي أيضا تترشح للدور الربع النهائي في منافسات وزن أقل من 57 كيلوغرام بعد الفوز على بطلة قبرص ريكيتش ميليجينا، وتواجه في الدور القادم المقدونية ماركيلا تيغري. الثنائي مهدي اللومي محمد عزيز الهلالي في البادل يتمكنوا من الفوز في الدور الأول لمنافسات الثنائي قدام زوجي من اليونان زوز مجموعات مقابل صفر. بالنسبة لبرنامج رياضات الجماعية في كرة اليد سيدات، تونس تواجه إيطاليا بداية من 7 متاع العشية. في الكرة الطائرة رجال، تونس تواجه إيطاليا بداية من 7 متاع العشية. وفي كرة القدم منتخبنا الوطني التونسي يفتتح المشاركة بمواجهة منتخب مقدونيا بداية من 8 متاع الليل. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت www.dionfm.net.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2
1: ديوان FM. تبع الموسيقى.

0: بوبليسيتي.
1: مرحبا بكم في أفريكا مول أريانا. حتى ال 31 أوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليلة من 8 حتى ال 10 تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكاهو. وكل ليلة عندكم سهرية مزيانة وعميل أذوان حاضر باش يحفل لكم الجو. أفريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون إي بارون.
2: Diwan FM.

اشرب. صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الثالثة ديوان اف ام. عسلامة. البريد التونسي يعلن انطلاق عملية سحب جريات التقاعد الصادرة عن منظورية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحتة الاجتماعية لفائدة حاملي بطاقة جراية بداية من الثانية من بعد زوال اليوم السبت. وأوضح البريد التونسي في بلاغ له أن سحب هذه المستحقات المالية سيكون متاحا للمتقاعدين انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية سواء تابعة للشبكة البريدية أو الخاصة بالبنوك. رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيلي يقول أن الإجراءات المعتمدة حاليا لحماية الشبكة الكهربائية لا يوجد بديل عنها، مشيرا إلى أن الهدف منها تفادي أعطاب أكبر قد تكون لها تداعيات أخطر ولحماية الشبكة. وأوضح شبيلي خلال التدخل في برنامج هنا تونس أن الإشكال الأساسي الذي تواجهه تونس يتمثل في اختلال بين العرض والطلب على الكهرباء، خاصة خلال فترة الذروة في فصل الصيف، حيث يمكن أن يبلغ لكن نحو 3 أضعاف معدل الاستهلاك العادي.
4: إجراءات هذو ملا صاروا للأسف مفهمش بديل لهم لحماية الشبكة وبش ما يصيرش حاجة لقد الله أخي ملا صار دونك هكا المواندر مال نقوله نحن بقى أهم علاش وصلنا لنا. إذا كان احنا بش نبسط العملية عبارة اليوم فهم اختلال بين العرض والطلب. الاختلال بين العرض والطلب بالمشكلة الكبيرة اللي صاير اليوم إنه الاختلال هذا يصير في فترة معينة من العام. الفترة معينة من العام هذا اللي يصير فيها ممكن كلك سومين في الصيف نوصل نحن نستهلكوا 3 مرات قد الاستهلاك العادي متاعنا كبلي. دونك شنو يقتضي هذا؟ كان حب نوفر الطاقة اللازمة للمواطنين الكل وللاقتصاد الكل يقتضي انه عندك ستيك تكون بالية 3 مرات وسائل انتاج قد اللي تستحقه في المويان نويل. يقتضي انها عندها الريزو اللي باش توصل به الضوء، خاطر مش مشكلة كانت انتاج، احنا شفنا في برشا حوم ترانسفورت حرق ولا كابل تحرق، دونك يزم حتى الريزو اللي باش يوصلوا به الضوء دو ترانسبور ودو ديستريبيسيون يزم يعملوا 3 فوا الكاباسيتي العادية اللي هي الحقيقة حاجة ماهيش ممكنة، وحتى الدول الكبرى ما نجمتش تمشي في الاتجاه هذا. شنو الاتجاه اللي يمشوا فيه؟ ويقولوا احنا كيفاش نقصوا الاختلال هذا ما بين المويان وبين الماكسيموم تاع الدوموند.
3: النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة المنستير يسر البواب يفيد باستمرار تعطل مشاريع استصلاح خليج المنستير، موضحا خلال تدخله في برنامج هنا تونس أن المشروع الممتد من واد حمدون إلى البقلطة لا يزال معطلا بسبب عدم حسم رئاسة الحكومة والوزارات المتداخلة في صيغة الإنجاز. وأضاف أن النقاشات متواصلة حول إمكانية بعث شركة خاصة لإدارة هذا المشروع البيئي الضخم أو تنفيذه في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاصة.
5: أنا ولاية المنستير من أهم المشاريع اللي أنا بالنسبة لي تهمني أنا كنائب هو مشروع أو فكرة مشروع استصلاح خليج المنستير، دقة ناقوس الخطر في خليج المنستير بداية المنستير ويد حمدون إلى آخر نقطة في المنستير البقعة. يعني هذا مشروع بيئي ضخم إلى حد اليوم ما زال رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات المتداخلة تتباحث حول كيفية بعث المشروع هذا، هل هي لجنة يعملوا شركة خاصة لتنفيذ المشروع هذا أم أنه تاخذه الدولة؟ يعني إلى حد اليوم ما زال القرار ما تخليش، ولهنا يعتبر عندي أنا كيسري بوريك المشروع هذا معطل.
3: امرأة من مدينة مدين تقدم على حرق نفسها ما استوجب نقلها إلى المستشفى الجامعي بالجهة أين ترقد في حالة خطيرة بقسم الإنعاش وفق إفادة مصدر طبي لمراسلة ديوان فم. وضفنا حالة متضررة خطيرة حيث بلغ نسبة الحروق 90% أي من الدرجتين الثانية والثالثة، مضيفاً أن حالتها قد تستوجب نقلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس في انتظار إتمام الفحوصات اللازمة لأخذ القرار. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بشأن الاحتلال غارتين على المنطقة الواقعة بين بلدتي سربين ورشاف جنوبي لبنان. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع كريم في سبارماغ. إلى اللقاء.

6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. صوتكم

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 6 دقائق بعد 3 متاع العشية، دي سبور ماغ متواصلين معاكم من توا، مش للأربعة متاع العشية ولكن للثمانية متاع الليل. اليوم انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عدنا والعود أحمد، وبالتالي مش يكون عنا ربط مباشر من مختلف ملاعب البطولة. حكيوا على الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري في ملعب بوعلي الحوار، هشام بن جمعة، التقدم الرياضي بسقيت الزيت بسقيت الدير عفوا، والشبيبة الرياضية بالعمران في ملعب الطيب المهيري، مراسلنا محمد القرقوري، الاتحاد الرياضي ببنقردين والنادي الرياضي بحام لنف بملعب بنقردين الاصطناعي. من منصة ديوان سبور تنقل كل المباريات، وبطبيعة مباراة القمة مراسلنا سيكون في ملعب باردو لادي النيفر، الملعب التونسي والنادي الرياضي الاصفاقسي، مراسلنا مهيب بن حسين. نقل مباشر لكل المباريات، ثم لنا عودة بعد المباريات للتصريحات المباشرة والتصريحات الفورية للمباريات، وكذلك تحليل يلتحق بنا بعد شوية إن شاء الله فريق العمل لحلقة اليوم، تحليل ما بعد المباريات، وكذلك المافيولا، اسم جديد في المافيولا على ديوان فام تكتشفوه تباعا اليوم إن شاء الله من 7 إلى 8. حكم دولي سابق سيكون ضيفنا هنا في الاستوديو للمافيولا والقراءة التحكيمية لمختلف مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجع اليوم، نعطيكم البرنامج الكامل للجولة. كما قلنا الملعب التونسي يواجه النادي الرياضي الصفاقسي، الأمل الرياضي بحمام سوسة، الاتحاد الرياضي المنستيري، التقدم الرياضي بسقيت الدير، والشبيبة الرياضية

فين في سبور ماغ, وكذلك التحليل والمافيولا إلى غاية 8 متاع الليل. دونك سبور ماغ مش فقط من 3 للأربعة, من 3 حتى إلى 8 متاع الليل, ومتابعة لمباريات الرابطة المحترفة الأولى في انتظار انطلاق إن شاء الله برمجتنا الشتوية على ديوان فام شهر سبتمبر القادم. دونك هذا هو برنامجنا بالنسبة لليوم. خليني نعطيكم بعد شوية وقت يكونوا عنا الموجودين يعني التشكيلات الأساسية في كل المباريات, نعطيكم التشكيلات. دونك باش يكون معنا كذلك أنيس عبد القادر بوجربان اليوم في التحليل الفني انطلاقا من 7 متاع العشية. الريكاب تكون من 7 ل 8 تحليل المباريات وكذلك المافيولا, ونعطيكم النتائج لمباريات الأمس بالنسبة لمختلف البطولات الأوروبية, وكذلك أبرز المباريات اليوم البارح. دونك كان انطلاق الدوري الانجليزي الممتاز, ارسنال 3-0 على كوفنتري سيتي, كيف كيف لاليغا الاسبانيه ريال بيتيس 1-0 على ريال سوسيداد. اول سكور في ليك 1 في فرنسا, مارسي 4-0 على ستراسبورغ. واليوم برشا مباريات الحقيقه نلقاو في الليغا الاسبانيه, اتلتيكو بلباو 4 متاع العشيه يواجه سيفي, فالونس 6:30 يواجه سالتا فيغو, اسبانيول يواجه ريال مدريد 8:30 متاع الليل. وفي في الانجليش بريمير ليج, هال سيتي يفوز على ضيفه مانشستر يونايتد 2-0. اولى مفاجآت الانجليش بريمير ليج منذ الجوله الاولى. 9 دقائق لعب في 3 مباريات, مازالوا كيف انطلقوا 0-0 بين ايفرتون وكريستال بالاس, ابسويتش تاون مع ساندرلاند, نوتنغهام فيرست وليدز يونايتد, وال5:30 متاع العشيه برينتفورد يواجه توتنهام اوتسبير. والليك 1 ليله في فرنسا, لونس يواجه اوكسير 4:15, 8:15 بقيه المباريات, لومون بريست, نيس لوريون, تولوز ليون, وتروا يواجه باريس سان جيرمان. وفي الكالتشو الايطالي انطلاق الكالتشو الايطالي كذلك اليوم بدفع اولى من المباريات. دونك اليوم نلقاو عنا 4 مباريات, نلقاو او 5 مباريات. دونك الانتر 5:30 يواجه مونزا, اودينيزي نفس التوقيت يواجه كومو, بارما يواجه كالياري 8:15, وجنوا يواجه نابولي انطلاقا من 8:15. الكالتشو الايطالي في جولته الاولى يستكمل يوم الاثنين, وكذلك دفعه ثانيه من المباريات ستكون غدا في انتظار بطبيعه ماتشات قمه, ولو انه ابرز القمم باش تكون الانتر مونزا اليوم 5:30, وختام الكالشيو في جولته الاولى باش يكون قمه كذلك روما نهار الاثنين 8:15 يواجه فيرونتينا. كذلك غدوه البارسا في ينطلق مشواره في الليغا الاسبانيه. نرجع للبطوله التونسيه والبطوله المحليه, كما قلنا اليوم من 3 ل 8 متاع الليل, وكذلك غدوه ان شاء الله من 3 ل 8 متاع الليل سبور ماك نقل مباشر لكل المباريات, التحليل التصريحات الفوريه والمباشره بعد المباريات, وكذلك خبير للتحكيم الجديد تكتشفوا تباع اليوم من 7 ل 8, ومافيولا لمباريات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. انتهى الموسم الماضي وكان المعلم والمعلم هو النادي الإفريقي لأنه فاز بلقب الموسم الماضي, ومن سيكون المعلم بالنسبة لبطولة هذا الموسم في انتظار نهاية 30 جولة. خليكم مع المعلم سعد المجرد, موزيكا, وراجعين لكم تباعا في سبور ماك متواصلين معكم 8 متاع الليلة.

0: 51 دقيقة بعد 3 متاع العشية، مازلنا متواصلين معكم في سبور ماك حتى 8 متاع الليل. نقل مباشر لمختلف مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الأولى وفي دفعتها الأولى من الجولة الافتتاحية. 4 مباريات من المفترض يتلعبوا اليوم ولكن أصبحوا 3، ورسميا تأجيل مباراة الاتحاد الرياضي ببنغردان والنادي الرياضي بحمام لم فالأسباب مباشرة من ملعب بنغردان الاصطناعي. أسامة ديناري مراسلنا على عين المكان. أسامة مساء النور.
1: مساء النور يا كريم، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا عبر موجات إذاعة ديوان اف ام.
0: به الخبر المؤكد نجم نقولوه هو تأجيل مباراة الاتحاد الرياضي ببنغردان والنادي الرياضي بحمام الأنف. هيئة الاتحاد كانت طالبت تقريبا منذ 3 ساعات بتأجيل المباراة، هيئة حمام الأنف كانت عزيت الاتحاد الرياضي ببنغردان في وفاة عدد من الأشخاص في حرقة وغيره وفاجعة كبيرة الحقيقة استفاقت عليها مدينة بنغردان. ثم كذلك الاتحاد الرياضي ببنغردان استغرب ساعة التالي تقريبا من عدم تأجيل المباراة وعدم أي وجود أي رد رسمي، ولكن يبدو أنه ثم تدخل من السلطات الجهوية على عين المكان.
1: بالضبط اكيد كريم، هو منذ لحظات كان ثم الوالي معناها اكد انه المباراه لن تلعب. الرابطه حبت انها تخوض المقابله في نفس الموعد نتاعها، لكن بعد ذلك تدخل معنا او اعطانا معلومه اللي هو نهاد بن حميد عضو الرابطه الوطنيه لكره القدم، اكد ان المباراه اجلت الى موعد لاحق حتى غدو مش لعب المقابلة، بالرغم انه اللاعبين بتاع الفريقين على ارضية الميدان قاعدين يقوموا بالحركات الاحمائية، لانه اكد نهاد بن حميد المباراة ستأجل الى موعد لاحق حتى غدو مش لعب المقابلة. بعد اكيد دخل الجامعة بالتساور ممكن مع الوالي الجهة اللي في اول معلومة وصلتنا معنا من نطق رسمي اتحاد بنغردان، اكد انه الوالي تدخل واكد انه المباراة لن تلعب ولن تخوض اليوم معناها يوم السبت. بعد ذلك اتاكد عن طريق الرابطة ومعلومة اكيد مؤكدة عن طريق نهاد بن حميدة انه المباراة تأجل الى موعد لاحق. كريم،
0: المباراة تأجلت الى موعد لاحق، وكذلك
1: بالرغم كريم انه اللاعبين الفريقين يقوموا بحركه الحمائيه على ارض الميدان الان، وما زالت اكيد المسؤولين ما زالوا مع بعضهم معنا مسؤولي الفريقين، اما المؤكد والاكيد ان المباراه تأجلت الى موعد لاحق.
0: واضح. ثم معلومه شفناها في سانغون تقول انه زوز لاعبين الاتحاد الرياضي ببنغردان محمد زغروبا وكذلك محمد شاوات القاو حتفهم في عملية الحرقة، وزوز ينتميوا للاتحاد الرياضي ببنغردان زوز شبان،
1: وكذلك ثم زوز لاعبين من اتحاد بنغردان ينتموا لأصناف الشبان. أكيد القاو حتفهم في أكيد العملية اجتياز الحدود غير الشرعية، أكيد وفاتهم المنية، أكيد ربي يرحمهم ويرزق عائلاتهم، أكيد وأكيد انتقدموا بالتعازي وحرب تعازي لكل أهالي مدينة بنغردان.
0: شكرا، يعطيك الصحة. دونك المعلومة المؤكدة نعاودها، يعطيك الصحة أسامة. الاتحاد الرياضي ببنغردان النادي الرياضي بحمام لنف في ملعب بنغردان الاصطناعي، كان من المفترض المباراة تنطلق 4:30 متاع العشية ولكن تم تأجيل المباراة إلى موعد لاحق، مش غدوة مش اليوم، دونك إلى موعد لاحق، والسبب هو وفاة عدد من الشبان أصلي منطقة بنغردان في حادثة تجاوز الحدود التونسية نحو السواحل الإيطالية وفي عملية حرقة تقريبا عند نهارين 48 ساعة بقاو في البحر انتشال عدد من الجثث. كيف ثم واحد برك لحد الآن منعه في انتظار البقية إن شاء الله. أكثر شبان منعوا الحقيقة، فاجعة كبيرة استفاقت عليها بنغردان اليوم الصباح، وخاصة كذلك أنه ثم زوز من الشبان ينتمون إلى نادي الاتحاد الرياضي ببنغردان. موزيكا والأخبار وراجعين لكم بعد الأخبار وبداية نقل المباريات والتشكيلات الرسمية لمختلف المباريات بمختلف الملاعب.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: وجزوى ربيع عادي ونفهم مع السلامة. تونس تحتل المرتبة الأولى على مستوى دول شمال أفريقيا والمركز الثالث أفريقيا والخامس والسبعين عالميا في مؤشر ليجاتوم للازدهار لسنة 26 و2000 بعد حصولها على 64.18 نقطة ضمن الترتيب الإجمالي. وأفاد المعهد البريطاني في نتائج تقريري سنوي بأن التصنيف شمل 161 دولة حول العالم حيث تفوقت تونس إقليميا على المغرب الذي حل في المرتبة 76 عالميا والجزائر في المرتبة 83 وليبيا في المركز 115 ومصر التي جاءت في المرتبة 120. ولاية سوسة أطلقت أمس مشروعا نموذجيا يحمل اسم تونس غدوة خير لتنظيم التصرف في نفايات المحلات التجارية والقضاء على النقاط السوداء إلى جانب قرار خطة جهوية وتطبيق رقمي للمراقبة. وضح الممثل الجهوي للوكالة الوطنية لتصرف النفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر لمراسل ديوان فم أن المشروع يسعى للحد من استغلال المحلات التجارية والصناعية للحاويات المخصصة للمواطنين وهو ما يتسبب في تشكل نقاط سوداء وتشويه المشهد الحضري. وأضاف أن التشريعات الحالية تلزم أصحاب المحلات المفتوحة للعموم بعقد اتفاقيات مع البلديات تنص على توفير حاويات خاصة داخل فضاءاتهم وتحديد أوقات إخراجها بالتزامن مع توقيت مرور شاحنات الرفع. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تدعو الطلبة والمتخرجين الجدد إلى إمكانية مواصلة دراسة الماجستير في اليابان مع الانتفاع بمنحة دراسية كاملة وذلك في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وتشمل دراسة الماجستير وفق ما ورد في الصفحات الرسمية للمدرسة مجالات مختلفة على غرار الهندسة والتكنولوجيا والبيئة والتغير المناخي والاقتصاد والتسيير والتربية والتعليم والزراعة والتنمية الريفية والصحة العمومية والتنمية الاجتماعية. في العالم موقع أكسس الأمريكي ينقل عن مسؤولين أن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي ليلة الجمعة ونحو 40 ناقلة نفط عبرت المضيق عبر المسار الجنوبي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام .net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: Vous écoutez Diwan FM.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: مساء النور، مرحبا بكم في سبور ماج. بدينا معكم من 3 متاع العشية، متواصلين حتى 8 متاع الليل. نقل مباشر لمباراة الدفعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كان من المفترض 4 مباريات اليوم، ولكن فقط 3 مباريات بسبب تأجيل مباراة الاتحاد الرياضي ببنجردان والنادي الرياضي بحمام الأنف بسبب الفاجعة لأبناء بنجردان والقارب قارب الموت اللي غرق في اتجاه السواحل الإيطالية، إن شاء الله ربي يرحمهم. دونك في مزوز ملاعبين يلعبوا في الأسناف الشابة للاتحاد الرياضي ببنجردان. دونك الحقيقة خبر مؤلم جدا، وبنجردان تعيش على وقع الصدمة. على كل 3 مباريات لملعب التونسي، نادي الصفاقسي مهيب بن حسين باش يكون معنا في التعليق، أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري باش يكون معنا هشام بن جمعة، ومحمد القرقوري للتعليق على مباراة تقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. البداية ستكون بملعب الهادي النيفر في باردو، ورقة المباراة الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي مهيب بن حسين. مهيب مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بكل مستمعين على راديو ديوان اف ام مباشرة من ملعب الهادي النيفر بباردو. انتظرنا كريم كثيرا باش نلقى البطولة، واليوم الموعد الأول في مواجهة الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي على ملعب النادي الرياضي باردو. فقط ملاعنة صغيرة، حلة جديدة لملعب باردو اليوم تكتسيها اليوم، يعني منذ 2016 تم إعادة نوعا ما صيانة وتجديد ملعب النادي الرياضي باردو. ماهوش قابل للمواصفات العالمية، ولكن على الأقل صورة جميلة بالنسبة للسادة المشاهدين. حالة العصب متوسطة نقول في مدينة باردو. في إدارة لقة المباراة استعراضاً إلى تشكيلة الفريقين، بداية بالملعب التونسي من مرمى عاصم الخيري حارس مرمى، ومعه الهادي خدمة، منير الشراسي، رائد الدربيلي، عزيز الساحي، يوسف دوريما، ماسيوم، يوسف الصافي قائد الفريق، أبو بكر كمارا، وائل الغمي، والمهاجم أمادو إنديي. على البنك نلقاو النادي من مرات تحت ثاني مع حسين الرفاعي، محمد أمين الخميسي، أبو بكر ديوب، صليفو تنصباري، في أرياحي، يوسف الضفتاوي، بركات الحميدي، وأمين الله الحبوبي، المدرب هو صفي النوزي ماريكو. بالنسبة للسي اس اس في المرمى، أيمن دحمان، علي معلوم قائد فريق، مع كبير موديكو، حمزة المسلوتي، هشام بكار، رينا دربيري، هاسما دو دراجو، غايت الصغير، جميل ترابيس موتيابا، محمد الترابلسي، وإيمانويل أوغولي. على البنك نلقاو عبد السلام الحلاوي كحارس ثاني، ومعه يوسف حبشية، عبد السلام عقيد، محمد صالح المهدبي، محمد العبسي، حكيم موتيبي، محمد أمين بن نصير، إياد بالوافي، وأبو ديارا المدرب، والسيد نبيل كوفي. طاقم تحكيم اليوم بطاقة الحكم بديس بن صالح، جمال الدرعي كحكم مساعد أول، حسن الشعبي كحكم مساعد ثاني، الحكم الرابع عبد الماني، بالفار أزمير ساسراكوفيتش، وأيضا من الحكم أجنبي وحكم فار مساعد أشرف الهدي بين يراقب المباراة السيد سيفتين السوسي. وفي هذه اللحظة بشير كريم انطلاقة الشوط الأول من أولى مباريات البطولة هنا في ملعب نادي نيفل باردو بين البقلاوة والسيسة.
1: شكرا، يعطيك الصحة. مباشرة إلى ملعب هشام بن جمعة، ملعب بوعلي الأحوار، الأمر الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المونستيري.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بكل وفي يدي وانا فاهم هنا بوعلي الأحوار من حمام سوسة ومباراة الجولة الأولى. الاتحاد المونستيري انطلقت المباراة تقريبا دقيقة كريم.
1: واصل فايدو ماتش.
3: نمشي لورقة المباراة وتشكيلة كلا الفريقين. نبدأ بالاتحاد المونستيري، حراسة المرمى أحمد سليمان، عبد الرحمن بوزقندة، رائد بوشنيبر، ريان عزوز، يوسف بنقا، ميراس بن حسن، شيم جبالي، باجية، تيسار أبا، صالح برهومي، سامي بوعري، ومهدي جنوني. في حين تشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة، محمد أمين الحزقي، ريان عبد الله، جعفر موسى، نور الباجي، أيوب شعبان، خليل المشرقي، عياض حوالي، مالك بعيو، عمر سماري، فادي سليمان، ومحمد أمين بن جري. احتياطيو الفريقين اتحاد المونستيري ياسين قلال، نقاوك حارس مرمى احتياطي، منتصر بغزالة، أوسمان ديان، مازن سلامة، عدنان يعقوبي، علي بريبش، فراس الميلادي، وابراهيم ديجا. في حين احتياطيو الامل الرياضي بحمام سوسة، نصر الدين الشربي كحارس مرمى احتياطي، مؤيد حسين، محمد امين هلال، نسيم بوقديده، علي بن حسين، فخر العوجي، مصعب ساسي، ورائد بالحاج عبد الله. يدرب فريق الاتحاد المونستيري رومان بول، في حين يوسف المويبي مدرب الامل الرياضي بحمام سوسة. وطاقم تحكيم متكون من حسين بن ساسي كحكم رئيسي، مساعد اول وائل المحواشي، ومساعد ثاني حمزه جلاصي. في حين حكم الفار نلقاو ماتوكوفيتش ومساعده الحكم مهدي بسرور في حين مراقب المباراة عصام الرحموني. تقريبا دقيقتين ونص والنتيجة لحالة 0-0. كريم
1: شكرا شكرا يعطيك الصحة. محمد القرقوري تقدم سقيط الردير وكذلك شبيبة الرياضية بالعمران.
4: شكرا لك كريم. أحباء الرياضة في كل مكان مستمعي ومتتبعي إذاعة الديوان فهم، أسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم مباشرة من ملعب لطيب لميري بصفاقس أين نعيش وإياكم اليوم صفحة جديدة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وين ينطلق اليوم الموسم الرياضي 2026-2027 بإجراء مباراة الجولة الافتتاحية، واللي تجمع هذه كرة خطيرة لصالح التقدم والهدف الأول. الهدف الأول لصالح التقدم الرياضي بسقيطة الدائر عن طريق زياد العلوي. زياد العلوي يكتب التاريخ من أوسع أبوابه لصالح التقدم في أولى دقائق. تقدم الرياضي بسقيطة الدائر في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، يفتتح على نتيجة زياد العلوي بتوغل ممتاز داخل مناطق الجزاء وبكل برود الدم يغالط الحارس أسامة الحنزولي ويسجل ويعطي التقدم الأول لصالح التقدم الرياضي بسقيطة الدائر في أولى دقائق المباراة. كريم، هدف مقابل صفر، تتغير النتيجة وتتغير المعطيات في هذه المباراة. قلت اليوم الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.
1: صورة الهدف، عودنا صورة الهدف إذاعياً، كيفاش كان الهدف؟
4: كانت تمريرة ممتازة من هارون بن عامر رأسية داخل مناطق الجزاء، يلقى زيادة العلوي يتوغل داخل مناطق الجزاء وبكل برود الدم يغالط الحارس أسامة الحنزوني ويسكن الكرة شباك ويتقدم التقدم الرياضي بسقيطة الدائر هدف مقابل صفر. على كل الأوراق الفنية للمباراة والبداية بتشكيلة الفريق الضيف للشبيبة الرياضية بالعمران. انتبهوا العملية خطيرة والحارس عبد القادر شوية يتدخل. الورقة الفنية للمباراة والبداية بتشكيلة الفريق الضيف الشبيبة الرياضية بالعمران، اللي مثله سامر الحمدولي في حراسة المرمى، بلال مقنم، مصطفى سويسي، سامر المرواني، سامي الهمامي، علي كسمير، مالك الجمال، غيث بن حميدة قائد الفريق، بلال التويتي، عدي بالحاج ومحمد العسكري. على بنك البدلان القاف وسيم القروي كحارس مرمى احتياطي، محمد أمين بن عمر، هارون الكوكي، أحمد عزيز العبدلي، شياب الزغليمي، سويب العبدلي، قبيل العثماني، محمد عزيز الغربي، وبدي إرشوكو. أمين البيجي يدرب الفريق. بالنسبة لفريق التقدم الرياضي بسقيطة الدائر، نلقاو مثل كل من عبد القادر شوية في حراسة المرمى، مصعب العجيلي قائد الفريق، أمد وبا، حمزة الربعي، برتران إبراهيم، باتينوف، فرج العجروت، بهاء الدين المولي، هارون بن عامر، زياد العلوي، أحمد أمير الجوادي، ومحمد علي العمري. على بنك البدلاء نلقاو يوسف توش كحارس مرمى ثاني، حمدي السلامي، أمين نجاح، وسيم بن عتيك، حمدي جناوي، لسعد بوراوي، أوبينا سامويل جونيور، أكرم البهلول، وضياء المعتوقي. يدرب الفريق السيد يسري بن كحلة. يدير طاقم المباراة كحكم رئيسي حسني النيلي. نتابعوا العملية لصالح التقدم على التوغل والهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح التقدم الرياضي بسقيطة الدائر عن طريق محمد علي العمري. كرة ترانسفيرسال من اليسار من عند فرج عجروت إلى الجهة اليمنى وين موجود محمد علي العمري، كسر عملية التسلل، يتوغل من الرواق الأيمن رويدا رويدا داخل مناطق الجزاء ويضع الكرة على يمين الحارس أسامة الحنزولي ويضيف ثاني الأهداف في توقيت 4 دقائق لعب، هدفين مقابل صفر لصالح التقدم الرياضي بسقيطة الدائر، اللي يكون بانطلاقة ممتازة جدا ولا أروع في هذا الموسم، أول موسم وموسم تاريخي لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى في أولى 4 دقائق بتقدمه
1: 2-0. أهداف شريط الأهداف، عودنا
4: أهداف زياد العلوي الدقيقة الأولى ومحمد علي العمري المنتدب الجديد في الدقيقة الرابعة.
1: واضح 2-0 في 4 دقائق لعب، وبداية جيدة جدا للتقدم الرياضي بسقيط الدائر. نمشيو لملعب الهادي النيفر في باردو، النادي الصفاقسي في ضيافة البقلاوة 0-0. خلينا النتيجة التعليق والوصف.
5: حاليا كورة وضربة ركنية ورأسية من أمادون دياي إلى حد 0-0
2: بين الملعب التونسي وضيف النادي الرياضي الصفاقسي. اكيد بعد زياد العلوي في صفاقس ياتي بعد زياد العلوي ننتظر الاهداف بعد هدف زياد العلوي في ملعب الطيب الاميري بصفاقس مع كوره حاليا تعود لسته امتار لصالح السي اس اس. كوره على الجهه اليسرى من هشام بكار كوره للخلف اكثر من كيفن موندي كوره حارس المرمى ايمن دحمام دحمام بالكوره طويلة في وسط الميدان ترجع على كورة مرة ثانية تبقى لصالح على سي اس اس لابا يلعب على كورة على اليسار المحتكر من علي معلول علي معلول علي معلول يرفع الكورة أرضية وتدخل من يوسف توري يجيب على كورة ضربة التماس لصالح على النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا في منطقة قريبة من منطقة الرسمية على يمين الحارس عطف الخيري ترجع على كورة علي معلول التحضير لترابلسي ترابلسي حاول يلعب الوانتو يمسك على كورة ترابلسي ترجع على موتيابا موتيابا مقطوع على كورة وسط الميدان من الوافد الجديد على الملعب التونسي امام اليوم عكس الازمة حاليا لصالح الملعب التونسي الكرة سريعة على الجهة اليسرى يحاول اكثر العزيز السيحي ولكن الكرة ترجع بضربة التماس لصالح الملعب التونسي استفاد الكرة بسرعة في وسط الميدان يحاول يشوف الحال يوسف الصعبي بكرة طويلة سهلة في احضان الحارس ولحارس ايمن

0: حمال حارس السياسات. اليوم تقريبا بالنسبة للملعب التونسي غيب عليها مهاجم فخر الدين بن يوسف هداف، أقول مقابلات الودية وأيضا الاستاذ الاعتبار الإصابة الاستاذ الصغير في 7-3 مباريات، وزكريا العايبلي انتظار تأهيله نوعا ما مع فريق الملعب التونسي. تم إشكال أكثر ممكن بعد المقابلة لش يكون حديث مع مسؤولي الملعب التونسي بمعرفة غياب زكريا العايب. في الجانب المقابل السياسات يفتقد خدمات في هذا اللقاء بعد شهر نعطيكم غيابات السياسات، ولكن كرة حاليا بستة أمتار بصالح الملعب التونسي محور الدفاع. إذا أزال الدربيري كرة طويلة يوصل الميدان يدخل في المونديكو بالراس ترجع مرة ثانية لمامات تيوم. مامات تيوم الكرة على اليمين مقطوعة من علي معلول أو من هشام بكار، يبقى ملقى على أرضية الميدان. حكم بديس بن صالح وقف اللعب بإصابة لهشام بكار، يبقى ملقى على أرضية الميدان في هذه اللحظات بعد التحام أخير مع وائل المرقمي في هذا اللقاء على أرضية ملعب الهادي النايفر في باردو. انتظار السنافل لعب ذكر وين آخر مقابلة جمعة الفريقين في الطيب المهيري بسفاقس، وانتهت بفوز السياسات بهدف مقابل صفر، بينما آخر مواجهة في باردو انتهت بتعادل دون أهداف بين الفريقين مع مرور 10 دقائق لعب. كريم هنا في باردو صفر مقابل صفر. توقف اللعب في هذه اللحظات لإسعاف هشام بكار الملقى على أرضية الميدان في انتظار السنافل لعب. إن شاء الله سلامات للعب على السياسات. التقف عموما كريم حرارة حوالي نقوله 34 درجة، ولكن فما نسمة خفيفة على الأقل ترطب الأشواء هنا في مدينة باردو، تساعد على الأقل في متابعة المباراة سواء من اللاعبين أو حتى من الجماهير الحاضرة هنا في مدرجات ملعب الهادي النايفر بباردو. يبقى ملقى على ريت المدام أشكال حتى استخدام الوقت أكثر في ملعب آخر، ونواصل حتى التعليق. هشام بكار قاعد نشوف حتى في يوسف حفشية على ما أظن قاعد يقوم بالحركات الأحمائية على الحافة النهائية للميدان، ما نعرفوش ممكن
1: به واضح في انتظار استئناف اللعب. خلينا نمشي ونعملوا طلع على هشام بن جمعة في حمام سوسة. التوقيت والنتيجة هشام.
2: التوقيت 11 دقيقة لعب كريم، والنتيجة لحالها صفر مقابل صفر بين الاتحاد المنستيري ضيف مدينة حمام سوسة والأمل الرياضي بحمام سوسة. كريم
1: شكرا. نرجع لدنيفر في باردو.
0: اللعب بكل أخيرة مع 6 أمتار حاليا لصالح على السياسات. هشام بكار يتقف الإسعافات على الحافة النهائية للميدان، كما قلنا حفشية قاعد يقوم بالحركات الأحمائية. 6 أمتار حاليا للسياسات من تنفيذ على حارس أيمن دحمان. حوار اليوم بين التونسي ونبيل الكوكي في هذا اللقاء، الهام نبيل الكوكي وخبرة السنين في وين مع تجربة أولى في كرة خاطئة من أيمن دحمان على مستوى 6 أمتار مقطوعة من أمادون دياي تمشي ليوسف الصافي. الصافي على الجهة اليمنى، الصافي موجود معها صمدو أدراجو، كرة مقطوعة يدخل ترابا ويحط الكرة في ضربة الأساس. محمد الترابلسي لاعب السي اس اس ترجع ضربة الأساس في هذه اللحظات لصالح النادي اللي صالح الملعب التونسي. قاعد نحاول نتأكد كريم من هشام بكار هل سيواصل المباراة أو لا، لكن حاليا ضربة الأساس في قريبة من تحت الركنية على يسار الحارس أيمن دحمان، نفذ ربما على الطريقة الإنجليزية من النادي خلفه. يلعب الكرة داخل 18 مادون دياي بالراس، ولكن موجود أيمن دحمان، موجود في الكرة الأخيرة أيمن دحمان الحارس الدولي اليوم أكيد الملعب التونسي يجيب عليه حارس أيضا الدولي نوزيلا لفرحاتي للإصابة بعد إجراءه لعملية جراحية، والكرة ترجع حاليا للملعب التونسي على الجهة اليسار مع عزيز الساحي. الكرة في وسط الميدان يصبح الصافي، الصافي مقطوعة عكس الأزمة. موتيابا في منطقة وسط الميدان في انتظار المستندة من الترابلسي. محمد الترابلسي، ترابلسي رجع على الكرة أكثر على اليمين لحمزة المسلوسي، تمشي للترابلسي، الترابلسي يحاول يشوف الحل في وسط الميدان أكثر مع غيث الزغير مقطوع على الكرة بعكس الهجمة حاليا للملعب التونسي. مامت يوم في وسط الميدان تجاوز صمدو أدراجو يحضر الكرة لوائل ورغمي موجودة صمدو أدراجو يعطي الحكم بدا تحت الفرصة، تبقى خطيرة الكرة للملعب التونسي، ولكن الكرة تعود لضربة التماس في هذه اللحظات لفائدة الملعب التونسي. ضربة التماس لصالح البقلاوة. الحوار الأخير طلب لاعب البقلاوة بالعودة إلى ضربة المخالفة، ولكن الحكم اعتبر تحت الفرصة حسب ما أظن أنه صعب جدا ممكن بكار أن يوصل المباراة في انتظار القيام. أكيد تم تغيير خلينا نشوف عبد الكريم النفطي مش يعني في حواره مع المدرب نبيل كوكي تغيير على ما أظن بالنسبة لهشام بكار في هذا اللقاء. على كل ترجع على كورة لصالح النادي الرياضي السخطي في محور الدفاع بكورة حمزة المثلوثي مثلوثي الكورة في وسط الميدان لصالح النادي الرياضي السخطي أسمدو وأدركو وأدركو على كورة على اليمين ترجع أكثر حمزة المثلوثي إلى كيفان مونديكو مونديكو برسا حذر من جانب الفريقين سواء من البقلاوة أو حتى السياسات افتتاحية هذا الموسم زوز أهداف فقط سجلت في ساقطة الدائر الذي دخل للتاريخ في أول مشاركة وتواجد لي على مستوى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تمشي في وسط الميدان أصمد وأدركو وأدركو وأدركو يحاول يشوف مرحلة علي صار مع علي معلول علي معلول يرسع الكرة لكيفر مونديكو مباشرة لأيمن دحمان المحور الذي لا مع بداية دخل عالي من جانب الملعب السوسي أيمن دحمان يلعب الكرة في وسط الميدان البحث أكثر على سرابا على الجهة اليسرى ولكن الكرة تتجاوز الجميع وتعود ضربة الاثنين لصالح الملعب السوسي مع التغيير في هذه اللحظات. بعد نشوف التغيير يوسف حفصية الشيخ ومكانه كأولى تغييرات النادي الرياضي للسيختي هذا اللقاء مكان هشام بكار على مصاب صلى السلامية تأكيد هشام بكار لاعب النادي الرياضي للسيختي ترجع على كورة.
1: فكرنا في الإصابة متاع هشام بكار كيفاش كانت الصورة الإذاعية؟
0: الإصابة أكيد كانت كان حوار بينه وبين وائل الورغمي التحام بعد لنا هشام بكار حاليا انزال للمدرب المساعد للنادي الرياضي للسيختي على أثر حوار الأخير مع حكم المباراة. قلت الالتحام صار مع وائل الورغمي على الجهة اليمنى بعد هشام بكار قد مباشرة الإصابة ربما على مستوى الرجل اليمنى لهشام بكر بالتأكد ذكر ما بين الشوطين كريم حول إصابة هشام بكر. تغيير صار حاليا دخول يوسف حفصية في محور الدفاع مكان هشام بكر الإبقاء على نفس تقريبا التركيبة الخاصة والموقع هذه كرة خاطئة من دفاع الملعب التونسي عكسية المحاولة بين إيمانويل أوتبولي أوتبولي أوتبولي أوتبولي بالكرة يسدد الكرة من خارج 18 ولكن تمر في جنب المرمى دور خطورة على مرمى الملعب التونسي. كان خطأ أخير من ريان الدربيري أو من رائد الدربيري عفوا مدافع الملعب التونسي حاول يستغله إيمانويل أوتبولي ولكن الكرة تبي على السياسة تمشي كرة طويلة من الهدي خلفة البحث على الهجوم على أبو بكر كمرة يدخل في دماء حمص المسلوتي اللي خاطر نشوف فيه حول النادي الرياضي السيختي على خطة والتمركز ودي أكثر لما كريم الصورة المنزية لثلاثة محور دفاع نشوف في حمص المسلوتي مونديكو وحفصية على مستوى محور الدفاع بالتأكد أكثر من الظهير الأيمن لأنه معلي معلول موجود في خطة أيضا ربما السياسة يعتمد على التركيبة الخاصة.
1: النادي السيختي بثلاثة خمسة اثنين حسب الصورة التلفزية وكيف ما كان قبل خروج بكار فقط حمزة المثلوثي يصبح لكسيالي اللي على اليسار ومونديكو في محور الدفاع حبشية ياخذ الجهة اليمين بلاست حمزة المثلوثي وعلي معلول والدربالي كلاعبي أجنحة هذا اللي معمول به الموسم الماضي على الأقل واللي نشوفه فيه حسب الصورة التلفزية.
0: أكيد كرة حاليا للملعب التونسي بضربة التنس كانت لقطة أخيرة على مستوى محور الدفاع على السي اس اس ولكن الكرة حاليا ترجع بضربة التنس كما قلنا على يسار الحارس أيمن دحمان كالعادة هذه خلفة على الطريقة الإنجليزية بحثا عن صوت صامت حمدو الجاي مهاجم الملعب التونسي في ضربة التنس حوار ثلثي ونبيل الكوكي بهذا اللقاء تلعب الكرة طويلة يحاول حمدو الجاي يدخل الذي لعب مناسبة أولى من علي معلول ثم الثانية كيما شاف على النصاير لدفاعات النادي الرياضي للسيختي البحث عن إزادة الحل مع إصابة والتدخل الأخير وضربة مخالفة لإيمانويل أوغبولي ويشم النادي الرياضي للسيختي بعد رحيل عمر بن علي هدف السي اس اس الموسم الفارط. يبقى الحوار والتعتماد أكثر على المهاجم إيمانويل أوغبولي في انتظار أيضا الظهور لبواديالا على مستوى أيضا وحكيم متابع على مستوى تشكيلة النادي الرياضي السيختي في هذا الموسم. الكرة بترجع لخارج كيفر مونديكو مونديكو تمشي على اليمين البحث من حفصية حفصية يوصل الكرة أكثر إلى الجهة اليمنى يوصل الميدان أسمدو أدراجو أدراجو يعني كما نقولوا بلغتنا شد الكره برشا، ولكن موجود دفاع على السياسات نتاعها على خطا الاخير برشا، يعني حذر كما قلت من جانب الفريقين من الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي في اول المباريات، نذكروا افتتاحيه الموسم بين الفريقين هنا في برضو مع كره حلوه تمشي لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، ترابلسي على اليسار، ترابلسي عمل الكونفروس ترجع الى علي معلول، علي معلول في تحديد دخلت 18 وانتو ترابلسي بالتسديد وموجود الحارس عطف تخيلي يمنع اول فرصه سانحه للتسجيل في هذا اللقاء لصالح النادي الرياضي الصفاقسي بكره اخيره من محمد ترابلسي، كنت حكيت عليه في الموسم الفارط محمد ترابلسي حتى نعرفه تقريبا منذ مواسم السابقه مع شبان السياسات، لاعب موهوب ومستقبل واعد لمحمد ترابلسي مع النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع على الكره من هذه خلفه يلعب الكره طويله المسوسي يدخل بالراس تبقى الكره ضربه سماسي صالح الملعب التونسي، اخطر فرصه اخطر كره للنادي الرياضي الصفاقسي منذ لحظات تحفي بالنسبه لفريق السي اس اس مع تمريرات متتاليه على مستوى مناطق الملعب التونسي، دائما البطوله تاتي من صانع الحلول وملك الحلول علي معلول مع الدقيقه 19 وفي الدقيقه 20 حاليا والكره في دفاعات السي اس اس كما سيتي دخل بالكره الاخيره غيث الصغير ضربه المخالفه ليس الملعب التونسي ترجع من عزيز الساحي، الساحي ينتظر المسانده توصل الكره لتيون في وسط الميدان تيون ولا كرة ترجع للسي اس اس من اسامادو دراغو او ترافيس موتيابا الى اسامادو دراغو في وسط الميدان يحاول يشوف الحل، اسامادو دراغو ترجع لكرة على اليمين يحاول اكثر غيث الصغير يجد الحل ترجع مره ثانيه لصالح السي اس اس ترفع على كرة يدخل بالراس رأت الدربيري ثم ثانيه من عزيز الساحي ترجع بعكس الهجمه من احمد دونجاي ترويج خاطئ اسبق حبشيه استلام الكرة لحارس مرميها ايمن دحمان ترجع مره ثانيه لحمزه المثلوثي وسط الميدان حاول يشوف الحل بكره قصيره بسرعه تمشي لصالح السي اس اس ترابلسي محمد ترابلسي التحديد لعلي معلول لكن يدخل الهادي خلفه مع ضربه التماس لفائده النادي الرياضي الصفاقسي ضربه التماس للسي اس اس انتظار التنفيذ من علي معلول يشوف الحل اكثر مع ترابيس موتيابا الشمالي لحمزه المثلوثي بالتحضير على الكره تبقى خطيره لصالح السياسات التحضير دخل 18 ترابيسي ب 5 على التسلل من علي معلول التوزيع ثم التحضير دخل 18 التسديده ولكن الكره بعيده من ريان الدربيلي يعني تملك مسيري ولكن يعود بعدها على حكم ويرفع راية التسلل الحكم المساعد الثاني في اللقطة والكرة الأخيرة حسين الشعبين اعتبر بإذاعة الفرصة وترك الفرصة للسياسات يعود بعدها على الطريقة الأوروبية وتنقي حتر عن جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم كرة ترتع بالرأس للهدي خلفة تحذير على بسير يوم رواية الورغمي موجود مع حمزة المثلوثي والغمي المثلوثي يتفوق ويدا الورغمي يدخل ضربة الاتماس بعد التدخل من حمزة المثلوثي يحط الكرة في الاتماس لفائدة الملعب التونسي الهدي خلفة على مستوى التسديد الظهير الأيمن اللي كان خدمة كانوا في اللحظات الأخيرة نقول هي قبل انطلاقة المباراة بعد إصابة حازم الخميري اللي كان مش يعتمد عليه المدرب خزيمة لويكو في هذا اللقاء مؤمن الرحماني يغيب على هذا اللقاء من جانب السياسات فقط كريم ولاحظ التقاء مع توقف اللعب في هذه اللحظات لبضع ثواني انه تم ترحيب بجماهير النادي الذي استخدم هنا في ملعب الهادي النايفر بيبارد وعلى ما اظن
1: يعني اريد واضح في توقيت
0: موجوده في خمس لحظات المباراه في توقيت كريم 21-22 في قلب عنا في باردو 0-0 بين الملعب التونسي والنادي الرياضي.
1: ناخذ توقيت ونتيجه محمد القرقوري في ملعب الطيب المهيري، تقدم ساقيه الدير وشبيبه العمران.
3: شكرا لك كريم، 21 دقيقه لعب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، باقي تقدم ولا تقدم الرياضي بساقيه الدير 2-0. جوز كريم حبيت نشير الى انه فما اصابه خطيره للاعب تقدم الرياضي بساقيه الدير امدو با اللي كان غادر الميدان وخذا مكانه حمدي السلامي وتم نقله الى احد المصحات الخاصه بولايه صفاقس
4: نتمناه الشفاء العاجل لأمد وبا وتو ناخذ فكرة على نوعية الإصابة ما بين الشوطين.
1: واضح، شكرا ليك. لحظات نمشيو لهشام جمعة ناخذ التوقيت والنتيجة في حمام سوسة، لكن أشعار ثم رجعينا.
5: مرحبا بكم في أفريكا مول أريانا. حتى 31 أوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليلة من 8 حتى 10 تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكاهو. وكل ليلة عندكم سهرية مزيانة وعمير رضوان حاضر باش يحفل لكم الجو. أفريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون اي بارون.
6: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد، دونك نمشيو لملعب بوعلي الحوار، دونك حمام سوسة وكذلك الاتحاد المنستيري. توقيت والنتيجة هشام بن جمعة.
2: مرحبا بك من جديد كريم. وصلنا التوقيت 25 دقيقة لعب والنتيجة على حالة 0 مقابل 0 مع سباقية لأبناء الدار أمل حمام سوسة. عديد الفرص آخرها تصويبة مالك بعيو، ولكن كانت عالية بقليل على مرمى الحارس أحمد سليمان. هذه توزيعة من الجهة اليسرى ويدخل الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية ويبعد الاختر الاتحاد المنستيري. لك الكلمة زميلي كريم.
1: شكرا يعطيك الصحة. نرجع لملعب لادي النيفر في باردو 0 مقابل 0. خلينا سكور بين الملعب التونسي والنادي الساقسي. مباراة نوعا ما فيها شوية ريتم، فيها فرص. مباراة البقلاوة سي اس اس مهيب.
0: شكرا لك كريم. مرة أخرى نلعب في 25 دقيقة لعبة هنا في ملعب النادي النيفر في باردو بين الملعب التونسي والنادي الساقسي 0 مقابل 0. بين ثم ريتم تاع المباراة، ثم محاولة كانت من سي اس اس المنافسة الأولى من محمد الترابلسي تاع القلعة الخيري، والكرة الثانية كانت عكسية نقولوا من على ما أظن من كيفن موندي فوكي دي باغت حارس مرمى أيمن دعمان ومشى ضربة ركنية. فرصة بفرصة نقولوا على مستوى الخطورة مع مشاريع فرص من جانب الفريقين، وحاليا كرة ثابتة لصالح الملعب الأساسي على مستوى مساحة وسط الميدان في تنفيذ الكرة. وائل الورغمي على مستوى تشكيلة الملعب التونسي، ويوسف الصعفي يوسف الصعفي على مستوى تنفيذ ضربة المخالفة مع صعود الثنائي راس الدربيلي وايضا باقي المدافعين، ولكن كرة تمشي سهلة بدين على حارس أيمن دحماني اللي صرح اللاعب في هذه اللحظات على الجهة اليسرى لغيثل الصغير. غيثل الصغير أحد الأسماء تم انتدابها على مستوى صحيفة الميركاتو الصيفي، وجود كأساسي في تشكيلة المدرب نبيل الكوفي. ترفع الكرة لعطف الدخيلي، عطف الدخيلي بمحور الدفاع على كرة تمشي لمنير الأجلاسي. منير الأجلاسي توصل مرة ثانية في وسط الميدان يوسف توري. يوسف توري لكوريا يعمل الكنترول عادي صار عزيز الساحي. عزيز الساحي بمواجهه نادي السابق نادي رياضي السقسي. عزيز الساحي بالتحديد لامادون دياي. امادون دياي لعزيز الساحي بكره ثانيه البحث على سيوم في الخط الامامي، ولكن يتدخل محمد الترابلسي عكس الاجوبه بمجهود فردي. محمد الترابلسي يحاول يساوي دفاع الملعب التونسي، ولكن يدخل منير الاساسي قبل ما توصل الكره لايمانويل اوغبولي. للامانه الى حد هذه اللحظات أفضل لاعب من تشكيلة السياسيس محمد الترابلسي في الجنب المقابل إلى حد هذه اللحظات. أنس الشاعر في تشكيلة الملعب التونسي، ويوسف الصعفي تمسك الكرة على الجهة اليمنى. رأينا الدربيلي في التوزيع ويتدخل رائد الدربيلي يحط الكرة في ضربة ركنية لصالح النادي الرياضي الساقسي مع اقترابنا من نهاية النصف ساعة الأول من حوار الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الساقسي. كرة ضربة ركنية يمشي للتنفيذ الاختصاصي علي معلول قائد السياسيس على يسار الحارس أيمن دحمان قاعد نشوف في كيفر مونديكو هشام بكار عفوا الدربيلي وأيضا بالإضافة إلى حمزة المسلوتي. صعود المعادلة الهجومية مع بقاء الصمد ودراجو وغيث الصغير وترابلسي للمعادلة على مستوى الكرات الدفاعية، وعودة كلية للاعبين ملعب التونسي. ضربة ركنية علي معلول على مستوى التنفيذ. علي معلول اختار يلعب الكرة قصيرة الوان تو مع ترابلسي موتيابا. موتيابا في التوزيع التوزيع، ولكن عاطف الدخيلي عاطف الدخيلي أسبق من الجميع، لكن قبل ذلك الكرة تتجاوز الخط وضعوا 6 أمتار لفائدة الملعب التونسي. استفاد الكرة بسرعة من عطف الدخيلي ليوسف الصعفي. الصعفي في الحوار الأخير مع هصامدو ودراجو تمشي الكرة في وسط الميدان إلى ترافيس موتيابا من غيث الصغير ترجع على كرة غيث الصغير على اليمين البحث عن إيجاد حل من جانب رائد أو رأينا للدربيلي لعلي معلول في وسط الميدان، يدخل في وسط الميدان علي معلول من أجل تنشيط الهجومي للنادي الرياضي الشيخي. مونديكو يسير الكرة على اليسار حمزة مكتوتي، مكتوتي إلى مونديكو، مونديكو يختار يلعب الحل مع غيث الصغير، غيث الصغير في وسط الميدان علي معلول بنفسه وحده مقطوعة الكرة من يوسف الصعفي، الكرة ترجع في الخلف من الهادي خلفه كما جات في وسط الميدان الى قائد المرعى مسعود يوسف الصعفي مره ثانيه من منير الاشلاتي الى رائد الدربيلي، عزيز الصيحي على اليسار، عزيز الصيحي الاستلام والكره لوائل الورغمي والكره ستعود بضربه المخالفه وضربه التماس في هذه اللحظات لفائده الملعب التونسي على مستوى مدخل الحجرات الملابس. واكيد كولينج بريك كريم اضافه اللعب هنا بملعب باردو فرصه لشرب المياه واخذ بعض من القسم من الراحه من جانب اللاعبين. ممكن 30 دقيقه كريم مرت الى حد الان كرتم كتشويق وفي اثاره بين النادي الرياضي السيسي ومضيف الملعب التونسي هنا في باردو.
1: شكرا الكولينج بريك، جيت مع موعد الاخبار اميره مقني لحظات وتجيكم في فلاش نيوز على ديوان فما.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الخميسة UNFM عسلمة. عملية البحث عن مفقودي فجاعة غرق مركب الهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس وبنغردان من ولاية مدينة تسفر عن انتشال جثتين، تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي صدق المقدم بجربة وفق ما فدى به مدير المستشفى الطيب تمتم. في المقابل لا يواصل الناجي الوحيد من الحادث تلقي الرعاية الطبية بقسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس، حيث تم إيواءه منذ مساء أمس بعد تعرضه إلى حروق من الدرجة الأولى وفق ما أكده مدير المستشفى محمد الغندري. وتعيش مدينة جرجيس وبنغردان حالة من الحزن والترقب فيما توفد عدد من الأهل خاصة من بنغردان إلى ميناء صيد البحر بجرجيس لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين وسط أمل متضائلة في العثور عن ناجين. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي في دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من التعيين النهائي إلى تقديم مطالب كتابية لتسوية وضعيتهم في أجل أقصاه يوم الأربعاء 26 من أوت الحالي. وأوضحت الوزارة في بلاغ صدر عنها اليوم أن هذا الإجراء يهم الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية الذين لم يؤكدوا اختياراتهم على المنصة الإلكترونية الجديدة في الأجل المحددة، مضيفة أنه يمكن للراغبين في تدارك الأمر توجيه مطالبهم مباشرة إلى مكتب الضبط بالوزارة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض. وبينت الوزارة أنها رسلت في وقت سابق 36 مترشحا من إجمالي 3065 طالبا لم يقوموا بعملية التأكيد، ومكنت 16 منهم من استكمال تثبيت نتائجهم بعد إقرار تمديد في الأجل. في أخبار العالم، وزارة الخارجية المصرية تقول أن الوزير بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء لتحقيق التهدئة والعودة إلى المسار الدبلوماسي سواء على صعيد مسار المفاوضات بين عمان وإيران أو العودة لتنفيذ مذكرة تفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. وكالة شانيل الأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية تنقل عن الرئيس التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز القول أن أعمال إصلاح مصفات غاز المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي التي تضررت خلال هجوم إسرائيلي في شهر جوان 2025 تم استكمالها بنسبة 70%. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانا فام.نت. إلى اللقاء.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم بجنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
3: صوتكم.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
5: مرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد في سبور ماغ، متابعة للمباريات الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نمشيو لتوقيت والنتيجة. في نبدأو ببوعلي الحوار في حمام سوسة، مع الحمام سوسة والاتحاد الرياضي المونستيري. هشام بن جمعة
6: كريم، وصلنا لتوقيت 35 دقيقة لعب والنتيجة لحالها أصفار، مع التذكير أنه فرصة أخرى اليمن الرياضي وحمام سوسة من أقدام المدافع ريان بن عبدالله القراح وراس راس مع الحارس أحمد سليمان، ولكن الحارس كالعادة يتصدى ويتألق ويبعد الاختر، عدا ذلك النتيجة لا تزال أصفار واللعب سجال.
5: شكرا. كيف محمد القرقوري، اتحاد الرياضي ببن قردان والنادي الرياضي بحمام لمف، توقيت والنتيجة.
7: شكرا لك كريم. 33 دقيقة لعب في ملعب الطيب الميري بصفاقس، دائما النتيجة على حالها، تقدم الرياضي بالشقيقة الدائر هدفين مقابل صفر على الشبيبة الرياضية بالعمران.
5: شكرا. نمشيو لملعب الهادي النايفر، الملعب التونسي والنادي الصفاقسي، التوقيت والنتيجة وتعلق على ما تبقى من الشوط الأول. مهيب به، نمشيو لحمام سوسة في انتظار نعود نتصلوا بمهيب. باي، نمشيو لملعب حمام سوسة، التوقيت والنتيجة، وتفضل كامل واصل علق على المباراة. الهدف الأول للنادي الرياضي الصفاقسي، محمد الترابلسي. مهيب
8: تسديده لصالح النادي الرياضي الصفاقسي بتسديده رائعة أرضية مشت على يسار الحارس عاطف التخيلي بعد جملة من التمريرات كانت بين لاعبي وسط الميدان في النادي الرياضي الصفاقسي بمطلع دقيقة 35. إذا السي اس اس يسجل ثالث أهداف هذا الموسم الرياضي على مستوى الجولة الافتتاحية والأول ليه على مستوى بطولة هذا الموسم، يعني تقريبا كريم توقع كان في محله على مستوى محمد الترابلسي أفضل لاعب إلى حد الآن في الصف الأول في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي.
5: واضح، شكرا ليك. توزيعة كانت من علي معلول، ثم مونديكو يعمل الروتري، ومحمد الترابلسي مباشرة الكرة في الشباك. هدف أول النادي الرياضي الصفاقسي. هل تدخل أوكبولي؟ لم يتدخل أوكبولي لأنه ممكن كان يكون في موقع التسلل. على كل تأكيد الهدف، نرجع لك مهيب تواصل.
8: أكيد تم احتساب الهدف ودون العودة إلى تقنية اللفات في الكرة الأخيرة، كما قلت توزيع من علي معنون، وترابلسي كان حاضر وموجود لإنهاء الكرة في الشباك مع كرة حاليا وتربت مخالفة لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي. 10 دقائق أخيرة في هذا الشوط الأول إلى حد هذه اللحظات بين النادي الرياضي الصفاقسي ومضيفه الملعب التونسي هنا في باردو، أسبقية للسي اس اس أمام البقلاوة بإمضاء محمد الترابلسي بالدقيقة 35 مع كرة حالية في محور الذي يعمل ضربة المخالفة من شارب حمزة المتلوذي في وسط الميدان. عصمادو ودراجو يحاول يشوف على حل إلى علي معلول في التحذير في وسط الميدان، ترابيس موتيابا التحذير والكرة، ولكن يتدخل منير الأشخاصي، يتدخل قبل إيمانويل أوكبولي، ترجع على الكرة مرة ثانية رأت الجربيني عن جريساني عزيز الساحي التحذيري وإلى الورغمي يحاول يشوف على حل، فماش على حل، يرجع بالكرة للخلف لصالح الملعب التونسي. منير الأشلاسي في أساس نوع في اللعب والاعتماد خاصة على ترافيس موتيابا في وسط الميدان بأكثر كرة تمشي حاليا الهجمة لصالح الملعب التونسي وإلى الورغمي خاصة الكرة، ولكن يسترجع الملعب التونسي التوزيع، ولكن موجود عليه الحارس أيمن دحمان بسرعة عكس الهجمة لترابلسي، محمد الترابلسي فقط الهدي خلفه موجود معه محمد الترابلسي ينتظر المساعدة، التحذير رائع من الترابلسي، كرة تمشي لترافيس موتيابا في حوار مع توري، موتيابا يحاول يمر موتيابا في الحوار الأخير مع الهدي خلفه يوصل بالكرة الشامل ترافيس موتيابا والكرة تعود، يقول الحكم تجاوزت الخطوة، تعود ضربة تماس بعيدة الملعب التونسي. قلت الاعتماد بالنسبة للسياسات على

تقدم النادي الرياضي للسحب بهدف الدرابلسي بالدقيقة 35 في الكرة والتحذير إلى أبو بكر كمارا. كمارا يتجاوز حمزة المسوسي لكن يتدخل كيفن مونديكو يبعد الخطورة ويصل بالكرة. كيفن مونديكو التحذير إلى علي معلول. علي معلول علي معلول بالكرة إلى الدرابلسي محمد الدرابلسي التحذير أكثر إلى إيمانويل أقبولي أقبولي أقبولي مع الدربيلي أقبولي ولكن يتدخل الدربيلي. كانت مشروع هجمة معاكسة سريعة خاصة ترمى عن فيراد أقبولي بالكرة الأخيرة ولكن لا أجل الدربيلي يتدخل وينقذ الموقف ويضع الكرة في دربة التنازل بعيدا النادي الرياضي السختي على يسار الحارس عاطف الفخيلي. ضربة تماس للسي اس اس بالتنفيذ هشام بكار او عفوا الدربيلي. الدربيلي في الكرة الاخيرة هشام بكار كان غادر وترك مكانه ليوسف حبشية بعد الاصابة الاخيرة. ترجع مرة ثانية يصح على ملعب التونسي وصل ميداني يحاول يشوف الحل مع الهادي خلفه. الهادي خلفه بالكرة الاخيرة تحديد كمارا. كمارا البحث اكثر على يوسف الصعفي ولكن يتدخل محمد الترابلسي يحط الكرة في التماس بعيدة الملعب التونسي. تمشي كرة يوصل ميدان مامتيون مامتيون مامتيون مامتيون على كرة إلى رأس الدربيلي على اليسار. المحاولة للملعب التونسي عزيز السائحي يحاول يشوف الحل ما فما حتى حل. السي اس اس ماسك بزمام الأمور على وسط الميدان. ترجع ليوسف الصعفي الصعفي تحديد الهادي خلفه. الهادي خلفه يرفع على كرة الهادي خلفه توزيعه تمشي للحارس أيمن دحمان موجود في حماية العرين. أيمن دحمان في كل كرة وكل هجمة في هذا اللقاء ترجع بسرعة من أيمن دحمان عكس الهجمة سريعة على الجهة اليمنى من ريان الدربيلي أكثر إلى حبشية نحو وسط الميدان وين موجود صمد ودراكو ودراكو الكرة ريال الدربيلي. الدربيلي حاول يشوف الحل إلى حد ذي لحظات وسط الميدان مرة ثانية لغيث الصغير غيث الصغير بالكرة إلى حمزة المتوسي سويلة تعود بالتماس لصالح الملعب المتوسي مع وصولنا إلى الدقيقة 41 إلى حد ذي لحظات إطلاقية السي اس اس منذ دقيقة 35 بهدف محمد الترابلسي. تبقى الكرة منيرة الأشلاسي منيرة الأشلاسي التحذير أكثر للخلف في رأس الدربيلي. الدربيلي علي سالي عزيز الساحي عزيز الساحي عزيز الساحي يحاول يتجاوز الدفاع في التحذير على كرة مستشفى الورغمي تبقى ديون في التوزيع بالراس يدخل في مناسبة أولى دفاع على السي اس اس من حمزة المتوسي ثم تبقى يبقى الانفلات لصالح الملعب المتوسي على اليمين أبو بكر كمارا مع علي معلول. تبقى مرة ثانية لصالح على البقلاوة يوسف فاتوري في التحذير يدخل حمزة المتوسي ثم ثانية من الترابلسي الترابلسي إلى حسن مدوة دراجو كرة من حمزة المتوسي وسط الميدان مع غيث الصغير تمري راس قصيرة من جانب لاعبي السي اس اس فكتها شبر دفاع الملعب الاتونسي تبقى الكرة ترابيس موتيابا موتيابا إلى علي معلول معلول معلول معلول بالكرة التحذير إلى إيمانويل أقبولي على الكرة تبقى للسي اس اس علي صار علي معلول في التوزيع البحث بالراس ولكن على الكرة تبقى لفائدة الملعب الاتونسي بعكس الهجمة من وائل الورغمي حاليا وائل الورغمي بطيء جدا على مستوى الكرة الأخيرة وائل الورغمي تبقى مرة ثانية فيون فيون في وسط الميدان فيون الكرة ترجع لوائل الورغمي تبقى لصالح البقلاوة على مستوى منطقة وسط الميدان يحاول يشوف حل الملعب التونسي في منطقة وسط الميدان. الكرة طويلة من عزيز النسيحي البحث أكثر على فيون فيون على الجهة اليسرى أو مدون دياي أمادون دياي أمادون دياي تحذير هذه كرة من أمادون دياي أمادون دياي التمريرة ترجع ليوسف الصعفي في التوزيع على التوزيع على التوزيع ويتدخل الدفاع يتدخل الدفاع في الكرة الأخيرة يعود ريان للدربيلي يحط الكرة في دربة الركنية لصالح الصعب التونسي مع اقترابنا من نهاية ال 45 دقيقة الأولى هنا في باردو بين الملعب التونسي ونادي رياض الزيخي هذا مقابل صفر للسي اس اس يلدى الترابلسي مع كرة حاليا من وائل الورغمي على مستوى تنفيذ ضربة ركنية. وائل الورغمي على يمين الحارس أيمن حمام في التوزيع وائل الورغمي في القائمة الثانية بالرأس مناسبة أولى لكن دخل فيها على السي اس اس عكس الهجمة من علي معلول أبعد الكرة وأبعد الخطورة على مرمى السي اس اس خلفه بالرأس الهادي خلفه حط الكرة في التماس لصالح النادي الرياضي الصفيقي. لحد الآن التفوق على مستوى النتيجة ليبنيها المدرب نبيل كوكي
بينما على حسابه 100

0: درسوا زي ما ريكو مدرب المرمى السعودي نبقى الكرة الترسالة خط تبقى يعني معلول معلول في التحذير ولكن يدخل الدفاع يتدخل الدفاع قبل إيمانويل أوغبولي ترجع مرة ثانية لفائدة الملعب التونسي في وسط الميدان أبو بكر كمارا في حواره مع حمزة المتلوسي الضغط العالي من المتلوسي ونعلي معلول الخطأ بالدفاعات البخلية وتبقى لصالح النادي الرياضي التونسي يبقى ملقى على رأس الميدان علي معلول الكرة من الترابلسي الترابلسي بالتحذير إلى هشام وتوزيع من الدربيري هذه كرة أخيرة هذه فرصة ومحاولة للاستئناف ولكن يتدخل دفاع الملعب التونسي يتدخل دفاع على بخلية ويبعد الخطورة أكبر إيمانويل أوغبولي ترجع ديون في وسط الميدان خاطئة ديون الاستماتة بالكرة الأخيرة الحكم يعطي ويأمر بمواصلة اللعبة في المشاي تمشي الكرة طويلة من الهادي خطفة مع غضب جماهير الملعب التونسي بالكرة الأخيرة على الهادي الخلفة بعد الشوط علي معلول سلامات لخادم النادي الرياضي السخط علي معلول باللقطة والكرة الأخيرة انتظار لوحة الحكم الرابع كم سيجيب في هذا الشوط الأول بديت بن صالح ثلاثة دقائق بباردو لوقت بديت في هذا الشوط الأول لما شفناش برشا إذا وقت تقريبا في لينا اسم عالي ولا صالة مكان مباريات الملعب التونسي والنادي الرياضي السخطي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة خاصة على مستوى كرة القدم الجميلة على مستوى اسم المباراة وعلى مستوى الأهداف والفوز والمتعة رايحة بها الرياضة ورايحة بها الفريقين ترفع الكرة من الدربيلي رأى الدربيلي لعزيز الساحل كرة طويلة البحث على فيون فيون موجود فوديكو في إبعاد الكرة في مناسبة أولى كريم كما قلنا
1: سنمشي ناخذ التوقيت واضح مش نرجع لك مهم نمشي ناخذ التوقيت والنتيجة في بقية الملاعب وكذلك كم أضاف الحكام كوقت بديل نمشيو لحمام سوسة هشام بن جمعة الأمل والاتحاد المونستيري
2: حمام سوسة الوقت القانوني انتهى كريم تجاوزناه تقريبا بدقيقة ونص ولكن مازال ما رفعش الحكم ثلاثة دقائق يقولوا لي ثلاثة دقائق الحكم كوقت بديل
1: شكرا
2: والنتيجة لحالة كريم
1: صفر مقابل صفر شكرا شكرا يعطيك الصحة هشام ميرسي دونك نمشيو لملعب التلميري محمد القرقوري تقدم الرياضي بساقية الدير وشبيبة العمران
3: شكرا لك كريم أشرفنا على 45 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول دائما النتيجة على حالها 2 مقابل 0 لصالح على التقدم الرياضي بساقية الدير في انتظار الإعلان على الوقت البديل كريم
1: واضح نلعبوا في 44 دقيقة يعني
3: بالضبط
1: واضح هذه نقطة ديجان والمباراة لم تنطلق في نفس التوقيت مباراة تقدم ساقية الدير انطلقت بصفة متأخرة تقريبا بثلاثة دقائق مقارنة ببقية المباراة نرجع لباردو ما تبقى من الشوط الأول
0: دقائق أضاف الحكم بديس بن صالح في الشوط الأول نلعب بالدقيقة الثانية وحاليا كورة لصالح الملعب التونسي من وين الورغمي على الجزائر يوصل بحث أكثر من وين الورغمي على فتح الثغرة والتسديد تصل الكورة بالدفاع في غيث الخيط واصل الهجمة لصالح الملعب التونسي ذكر السياسة متقدم بهدف محمد الترابلسي منذ دقيقة 35 ترجع على كورة من يوسف الصافي يوسف الصافي على الجهة اليمنى لخط هجوم الملعب التونسي موجود مع علي معلول ومحمد الترابلسي حضر الكورة يوسف الدوري ولكن دون عنوان إلى الحارس أيمن دحمان حارس السياسة يقول كورة أيمن دحمان كما قلنا التقدم للسياسة بهدف محمد الترابلسي منذ دقيقة 35 ترجع على الكورة وسط الميدان من غايه الصغير صمد ودراجو على الكره مره ثانيه لحمزه المتلوسي حمزه المتلوسي وصل الى الكره لعلي معلول علي معلول بن الخلف الى حمزه المتلوسي السياسي لحد الان افضل نوعا ما على حساب الملعب التونسي فما تقارب على مستوى الاحصائيات الخاصه بالشوط الاول مباراه مفتوحه على كل التوقعات شوط ثاني سيكون هام وفي هذه اللحظه بالذات يطلق بديس بن صالح صافرته معلنا على نهايه الشوط الاول بتقدم النادي الرياضي السخطي بهدف مقابل صفر هدف ساعه بتوقيع محمد الترابلسي منذ دقيقه 35 كما قلت كريم
1: شوط
0: اول الى حد الان بيعودوا في انتظار شوط ثاني
1: ان شاء الله
0: حاسم في هذه الدوله
1: نرجع لك مع انطلاق الشوط الثاني نمشيوا لحمام سوسه ثم ركنيه في بالي في الاواخر نتاع الشوط الاول
2: ركنية الحكم يزفر قبلها نهاية الشوط الأول على نتيجة صفر مقابل صفر وكما قلنا يعني هي سباقية خلينا نقوله على أرضية الميدان لصالح الأمل الذي بحمام سوسة ولكن غاب التسييم وغاب الأهداف
1: ثم تألق كذلك لحارس الاتحاد المونستيري الحارس الشاب
2: جوفالي دي كلامك يعني يتألق أحمد سليمان الحارس المتكون في النجم الرياضي الساحلي، عنده ثالث موسم حاليا مع الاتحاد الرياضي المنستيري وبداية موفقة هذا الموسم والتصدي خلينا نقول هدف محقق بخلاف يعني زوز فرص أخرى جدا ممتازة يعني كان التألق لحارس مرمى.
1: ما يشام نذكر أنه الاتحاد المنستيري دون لاعبين منتدبين جدد لأنه لحد الآن لم ينجح في تسجيل منتدبيه الجدد، يعني نقص برشا الاتحاد المونستيري في مباراة اليوم. نرجع لك مع تريق الشوط الثاني، يعطيك الصحة هشام، شكرا. محمد القرقوري، ما تبقى من الشوط الأول كان مش انتهى الشوط الأول بين تقدم ساقيه الدير وشبيبة العمران.
3: شكرا لك كريم. مازال الشوط الأول ما انتهاش باعتبار أن الحكم أضاف 4 دقائق كوقت بديل، نلعب تو في 30 و50 ثانية، مازال الوقت الباقي. تقدم الفريق على محلي، تقدم الرياضي بالساقيه لدين 2-0. الحقيقة نصف محترم جدا في بداية الموسم، برشا كورة وبرشا فرجة في هذا الشوط الأول من الفريقين. الحقيقة الحاجة اللي حبيت نقولها أنه الإصابات عطلت كثيرا فريق تقدم الرياضي بالساقيه لدين، 3 تغييرات استمرارية في هذا الشوط الأول، خروج كل من أمد وبا زيادة العلوي ومحمد زيادة العلوي ومحمد علي العمري ودخول حمد السلامي حمد الجنيوي ولسعد البوراوي كثلاثة.
1: عودنا الثلاثي اللي خرج والثلاثي اللي دخل، أمادو با زياد العلوي
3: ومحمد علي العمري، هذا الثلاثي اللي خرج ودخول حمد السلامي حمد الجنيوي ولسعد البوراوي في تشكيلة التقدم. تغييرات اضطرارية، إصابة كانت خطيرة لأمادو با تنشوفوها في بعد نهاية الشوط شهية، وزياد العلوي ومحمد علي العمري إصابات عضلية في هذا الشوط الأول.
1: واضح إن شاء الله ما يكونش تأثير للطقس لأنه الدنيا سخونة على الأخر الحقيقة بصراحة، لابد يكون في عون من اللاعبية. شفنا كذلك بكار ويغادر تشكيلة النادي الصفاقسي في تغيير اضطراري، شفنا برشا توقفات حتى في حمام سوسة، واضح أنه الطقس سخون على كل اللاعبين وثم الإصابات متاع بداية الموسم والبريباراسيون فيزيك وغيره. إن شاء الله سلامات لكل اللاعبين. ذكركم بالنتائج بالنسبة لنهاية الأشواط الأولى في 3 مباريات. المباراة الرابعة تم تأجيلها بين اتحاد بنغردين والنادي الرياضي بحمام الأنف، دونك تم تأجيل المباراة إلى موعد لاحق بسبب الحادثة بتاع غرق يعني إحدى القوارب أو أحد القوارب في الاتجاه السواحل الليبية، وموت عدد الحقيقة ومن أبنائنا ومن أبناء بنغردين. على كل نحكيه على الملعب التونسي، النادي الصفاقسي هدف مقابل 0 للنادي الصفاقسي، وتو محمد رابلسي في دقيقة 36، أما الحمام سوسة الاتحاد المونستيري 0-0 نهاية الشوط الأول، وتقدم ساقيه الدير متقدم في الشوط الأول أمام شبيبة العمران 2-0، أهداف زيد العلوي دقيقة الثانية ومحمد علي العمري في الدقيقة الرابعة، بداية قوية للتقدم الرياضي بساقيه الدير، وأولى أهداف الموسم كانت من أقدام زيد العلوي منذ الدقيقة الثانية. نذكركم غدوة إن شاء الله 4 مباريات، الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي ملعب حمد العقربي برادس 4:30 نتاع العشية نفس التوقيت، النادي البنزرتي مستقبل الرياضي بالمرسى، وكذلك النجم الرياضي بالمتلوي النادي الافريقي، والترجي الرياضي الجرجيسي الاولمبي البيجي. دونك هذه هي المباريات ليوم غد. نخرجوا موزيكا وراجعين لكم، مازلنا متواصلين معاكم، نلتقي ان شاء الله مع انطلاق الاشواط الثانيه.
4: انتم تسمعوا في سبور ماج
5: عبد الموجد على دي ان اف.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: سبور ماغ رجعنا لكم من جديد انطلاقة الأشواط الثانية. نمشيوا لملعب هادي نيفر في باردو، فرصة خطيرة كانت للملعب التونسي من نداي، وانطلاقة الشوط الثاني مهيب بن حسين ورقة المباراة ذكرنا فيها، وكان ثم شانجمون في النادي السيرسي في الشوط الأول كذلك ذكرنا فيه، وكذلك نمشيو بعدك لبقية المباريات بعدها نرجع لك. يلا عطينا الفيديو ماتش وتذكير بالتوقيت والنتيجة وكل ما إلى ذلك.
2: شكرا لك كريم، تحية لك مرة أخرى على راديو ديوان اف ام. حاليا هجمة لصالح النادي الرياضي السيرسي، قبل ذلك الكرة خطيرة ولكن تتجاوز الخط وتعود 6 أمتار لفائدة الملعب التونسي. نعطيك تشكيلة الفريقين دون تغييرات مقارنة بالشوط الأول، فقط تغيير استرالي وحيد سال السي اس اس الشوط الأول بخروج هشام بكر ودخول يوسف حفشية. حاليا الهجمة للملعب التونسي كما قلنا تشكيلة السي اس اس، زحمان في المرمى مع علي معلول قائد الفريق، بالمودي كرو حمزة المثلوثي، يوسف حبشية خذية مكان هشام بكر، ريان الدربيلي، هاسام ادواد راكو، غايس صغير، جميل ترابيس موتيابا، محمد ترابيسي وايمانويل اوزبولي على البنك الصعب، سلم الحليوي كحارس ثاني مع كل من عبد السلام عقيد، محمد صالح المهدي، محمد العبسي، حكيم موتي بي، محمد امين بن نسير، اياد بالوافي وبوا ديارا. بالنسبه لتشكيله الملعب التونسي، نقطه في المرمى عاصف الدخيلي مع الهادي خلفه، منيره الجراسي، رائد الدربيلي، عزيز السيحي، يوسف توريما، ماتيوم، يوسف السعفي قائد الفريق، وحاليا كرة للملعب التونسي لكن يدخل دفاع على سي اس اس مره اخرى، نواصل قلنا ابو بكر كمراء وائل الورغمي وامادو اندياي على البنك نلقاو مهدي بالمراد كحارس ثاني مع حسين الرباعي، محمد امين الخميسي، ابو بكر ديوب، سالي فوتر صباري، في رياح يوسف النفلاوي، بركه الحميدي، وامين الله الحبوبي، المدرب والسيد توزي ماروكو، طاقم تحكيم اليوم بإدارة الحكم بديش بن صالح، جمال الدرعي كحكم مساعد اول، حكم سير شعبان كحكم مساعد ثاني، الحكم الرابع عبد السماني، في الفار اسمار اسمير ساسراكوفيتش، والحكم الفار مستاذ اشرف الهدلي، بينما يراقب الحكام سيف الدين السوسي. لعبوا تقريبا دقيقتين لعب هنا في باردو، هدف مقابل صفر للسي اس اس بامضاء محمد ترابلسي منذ الشوط الاول.
1: شكرا لك. نمشيو لملعب الطيب المهيري لمحمد القرقوري فيدو ماتش.
3: شكرا لك كريم، عودة من جديد إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقة انطلاقة الشوط الثاني منذ تقريبا 20 ثانية. دائما النتيجة اللي تركناها في الشوط الأول، هدفين مقابل صفر لصالح التقدم الرياضي بسقيط الأداء. تشكيل سريع بتشكيلة الفريقين، والبداية بتشكيلة الفريق الضيف الشبيبة الرياضية بالعمران، وسام الحنزولي في حراسة المرمى، بلال مقنم مصطفى السويسي، سامر المرواني، سامي الهمامي، علي كسمير، مالك جمال اللي خرج وخلى مكانه في بداية الشوط الثاني لمحمد أمين بن عمر، غيث بن حميدة، بلال التواتي كذلك خرج ودخل مكانه شهاب الزغلامي، عدي بالحاج ومحمد العسكري. بالنسبة للتقدم الرياضي بسقيط الدير، عبد القادر شوية، مصعب العجيلي، حمزة الربعي، أمدوبا اللي كان خرج وخلى مكانه لحمدي السلامي، بيرترون إبراهيم باتينو، فرج عجرود، بهاء الدين المولي، رون بن عامر، زياد العلوي كان خرج وخلى مكانه لحمدي الجناوي، أمير الجوادي، ومحمد علي العمري كان خرج وخلى مكانه لسعد البوراوي. على فكرة كريم، حبيت نقول أنه الإصابة اللي كانت عرضة لأمدوبا في الشوط الأول حسب الفحوصات الأولية يقولوا أنه تعرض على كسر على مستوى الأضلع الجانبية، إن شاء الله لباس لأمدوبا. هذه المعلومة اللي حبيت نسوقها وكنت أخذتها من بين الشوطين من عند طبيب الفريق. التقدم الرياضي بساقط الدائر، حكم رئيس المباراة هو حسني النيري، يساعد محمد بوعبيد، رائد الشباح وسام شريط كحكم احتياطي، وفي غرفة الفار نلقاو حمزة جعيد وصديق اللاموشي. دقيقتين لعب في هذا الشوط الثاني، الكرة في وسط الميدان لصالح التقدم.
1: التوقيت والنتيجة قلت لنا دقيقتين لعب، 2 مقابل 0. خلينا نمشيو لملعب بوعلي الحواري، هشام بن جمعة وأمل حمام سوسة والاتحاد المنستيري. هشام
4: مرحبا بك كريم من جديد، وصلنا تقريبا دقيقتين لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة لحالها أصفار، تغيير وحيد في تشكيلة كلا الفريقين، خروج اللاعب ثاني بوعلي في تشكيلة الاتحاد المنستيري ودخول رقم 11 عدنان اليعقوبي. عاد ذلك تقريبا خلينا نقوله الطقس وخاصة الرطوبة كريم مأثرة برشا على اللاعبين، حتى الاكسيليراسيون على أرضية الميدان التعامل اللعبية تتجلى، يعني قيمة اللعب في مباريات يعني وطقس خير برشا من اللي قاعدين نتعايشوا معاه في الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى. تمشي كرة طويلة من اللاعب ريان بن عبد الله تتقص وترجع من أقدام يوسف بنجا، تتقص من جديد الأمر الرياضي بحمام سوسة اللي كما قلنا الأمر الرياضي بحمام سوسة بالرغم غياب ستة ملاعبية خطيرة خطيرة، تمشي كرة والحارس يخرج، كانت في اتجاه مهدي الجنوني ولكن حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة محمد أمين الحجي يبعد الخطر. قلنا رغم غياب ستة ملاعبية لم يقع خلينا نقوله تأهيلهم، وبالرغم من ذلك عاجز الأمل الرياضي بحمام سوسة على التسجيل بالرغم أنه كان قريب من افتتاح النتيجة. كرة في وسط الميدان لصالح الاتحاد، ترجع كرة للاعب يوسف بنجا، تصريان عزوز حامل شارة القيادة المتكون في مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي، تمشي كرة لمن يصوب، خطيرة كانت التصويبة مهدي كنوني وأخطر كرات الاتحاد كريم، والحارس يتألق يصوب والدفاع يتدخل في مرة أولى ومرة ثانية وتخرج الكرة تماس. أخطر الكرات تأتي في توقيت 4 دقائق لعب من هذا الشوط الثاني لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، والحارس محمد أمين الحزقي حاضر يتصدى لتصويبة اللاعب مهدي الجنوني،
1: واضح في توقيت
4: في توقيت 5 دقائق لعب، النتيجة على حالة 0-0. كريم
1: شكرا يعطيك الصحة. العودة لملعب هادي النايفر في باردو والملعب التونسي نادي صفاقسي. مهيب
2: 5 دقائق لعب،
1: تفضل مهيب.
2: 5-6 دقائق لعب هنا في باردو بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي، تواصل السياسات تقدمه في النتيجة بهدف 0-0 بهدف محمد الترابلسي منذ الشوط الأول في الدقيقة 35 دون تغييرات إلى حد الآن. فقط نذكر بالتغيير الاضطراري اللي صار في الشوط الأول بخروج هشام بكار ودخول يوسف حبشية بالنسبة لتشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع على كرة في هذه اللحظة لصالح الملعب التونسي بكرة على الجهة اليمنى، الهادي خلفه يحاول يشوف على حل أكثر مع الخط الأمامي، تبقى لصالح الملعب التونسي. أبو بكر كمالا مرة ثانية إلى يوسف توري في وسط الميدان، يترجع على كرة للدربالي، دربالي رائد يحاول بكرة على الجهة اليسرى، إصالة أكثر لتيون، تيون التحذير أكثر عزيز الساحي، عزيز الساحي وصل يواصل مع أيمن دحمان الكرة الأخيرة والفرصة والمحاولة، ولكن أيمن دحمان موجود مع أكيد في اللقطة والعملية الأخيرة، حوار أخير وفرصة كانت للملعب التونسي من الحارس إلى الحارس من دحمان إلى عاطف الدخيلي، ترجع على كرة لصالح الملعب التونسي، الهدي خلفه على الجهة اليمنى، يلعب كرة طويلة البحث على أمادون دياي، يدخل كيفن موديكو ثم أسامادو ودراغو يوصل الكرة على الجهة اليسرى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي بكرة من كيفن من أسامادو ودراغو، أسامادو ودراغو على كرة مرة ثانية، تبقى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي وسط الميدان. الحوار ومحاولة إيصال الكرة أكثر لعلي معلول، ولكن الكرة تتجاوز الخط وتعود تم ضربة التماس لصالح الملعب التونسي. كرة من عطف الدخيلي، عطف الدخيلي بالكرة، عطف الدخيلي وصلها لمنير الجلاسي في محور الدفاع، منير الجلاسي كرة إلى الاستلام من الهدي خلفه، خيري رش على كرة أكثر لمنير الجلاسي، منير الجلاسي بالكرة وسط الميدان يوصلها أكثر ليوسف توري، توري التحذير بسرعة في وسط الميدان، الكرة الواحدة اثنين ترجع لمنير الجلاسي، منير الجلاسي إلى الهدي خلفه، خلفه خلفه الكرة مع وائل مع يوسف السعفي، تقريبا اللاعب الوحيد النشيط إلى حد الآن في تشكيلة الملعب التونسي. ترجع مرة ثانية من توري، توري التحذير البحث أكثر على عزيز السيحي، عزيز السيحي الاستلام يقول الكرة عزيز السيحي، عزيز السيحي بالكرة يحاول يلعب طويلة مع أمادو اندياي، أمادو اندياي الكرة والحوار الأخير وضربة التماس تعود لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي، يبقى منقع على أرض الميدان، لكن يقوم سلامات ريان الدربالي في الكرة واللقطة الأخيرة في انتظار استئناف اللعب بضربة المخالفة وضربة التماس، ضربة المخالفة بالفعل ضربة المخالفة حبشية في التنفيذ، تمشي من لغايه الصغير، لغايه الصغير يقلب اللاعب على الجهة اليسار الموجود حمزة المثلوثي يخون الكرة، حمزة المثلوثي ترجع إلى علي معلول يرفع على كرة داخل 18 البحث عن الهجوم، البحث عن إيمانويل أوكبولي، هوك بولي في الكرة الأخيرة والخطورة تأتي من مهاجم النادي الرياضي للسيختي إيمانويل هوك بولي كان قريب جدا من إضافة الهدف الثاني للنادي الرياضي السيختي ولكن الكرة ضاعت على CSS فرصة إضافة الهدف الثاني ترجع الكرة مرة ثانية الفرصة والمحاولة لصالح الملعب التونسي مباراة كريم مفتوحة على كل التوقعات بإمكان البقلة والتعديل وقلب المباراة بإمكان النادي الرياضي السيختي قتل المباراة وإضافة ثانية هدف اللقاء الانتظارات كبيرة لعشاق وحبايب الفريقين الملعب التونسي والنادي الرياضي السيختي تمشي كرة مرة ثانية من يوسف توري إلى تيون تيون تيون تيون ياخذ الكرة تيون التحذير داخل 18 الكنترول من يوسف السعفي ثم يرفع على الكرة البحث عن رأسية ولكن يدخل حمزة علي معلول يدخل علي معلول يبقى الضغط من الهادي خلفه هادي خلفه يوصل الكرة من اليسار من اليمين لليسار إلى وائل ورغم تحذير يوسف السعفي في 18 التسديد كرة أخيرة وفرصة التعادل ضاعت على الملعب التونسي ولكن التألق يبقى لأيمن دحمان دحمان يقطع كرة هدف التعادل على الملعب التونسي بعد تمريرة داخل منطقة 18 من يوسف السعفي وأمادو دياي وجه لوجه مع الحارس أيمن دحمان تضيع فرصة التعادل ويلا الورغم يعمل كنترول في الحوار الأخير مع ريان الدربيلي الدربيلي يدخل يبقى الضغط لصالح الملعب التونسي مقطوع الكرة من أسمد ودراجو ودراجو ودراجو ودراجو في حواره مع ضغط عالي حاليا من أبناء المدرب زي ماريكو مدرب الملعب التونسي CSS يعتمد على الكرات الطويلة لإيمانويل أوغبولي والكرة الأخيرة وضربة المخالفة لفائدة النادي الرياضي السيختي مع الانذار الاول واول كارت اصفر اقول على مستوى اللاعبين يرفع في هذه اللحظات في وجه اللاعب رقم 24 في تشكيله الملعب التونسي رائد الدربيلي في هذا اللقاء الكارت الاصفر في هذه اللحظات يرفع في وجه رائد الدربيلي مدافع الملعب التونسي في هذا الشوط الثاني لحد الان يتوقف اللعب في هذه اللحظات هنا في باردو لإسعاف رائد الدربيلي أيضا عزيز السيحي ملقى على رئيس الميدان عش كريم ممكن كان نعمل تلا أيضا في باقي الملاعب لأنه اللعب حاليا متوقف انتظار استئنافه بعد شوية نوعا ما للإصابة
1: واضح بعد الإصابة لموتيابا وورقة صفراء على لاعب الملعب التونسي نمشيو لملعب موجود هشام بن جمعة هشام بن جمعة الأمل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد المنستيري التوقيت والنتيجة هشام هشام به هشام إذا مش موجود
5: سمحنا نسمع فيك
1: تفضل هشام
5: عذرا قلت لك سمحنا غلطنا في التوقيت منذ قليل على كل حال 15 دقيقة لعب والنتيجة على حالة صفر مقابل صفر زوج تغييرات باش يقوم بهم حاليا الأمل الذي بحمام سوسة دخول مصعب ساسي مكان اللاعب سيدي سليمان واللاعب علي بن حسين مكان اللاعب مالك بعيو يعني خروج فادي سليمان وكذلك مالك بعيو في حين تغيير آخر في صفوف الاتحاد المنستيري قبل يعني دقيقة 59 من خلال خروج اللاعب بهجة ودخول اللاعب إبراهيم كياديغا هذه يعني آخر معطيات التشكيلة النتيجة لحالها مع العلم أنه الاتحاد الرياضي المنستيري كما كنت تابعت معنا أخطر فرصة كانت له في الشوط في المباراة ككله في الشوط الثاني ولكن تألق الحارس محمد أمين الحزقي لك
1: شكرا دونك 60 دقيقة وصفر مقابل صفر نمشيو لملعب الطيب المهيري محمد القرقوري التقدم الرياضي بسقط الدير والشباب الرياضية بالعمران
6: شكرا لك كريم 56-57 دقيقة لعب من عمر على مباراة باقي النتيجة على حالة تقدم الفريق المحلي تقدم الرياضي بسقيطة الدير على الشبيبة الرياضية بالعمران هدفين مقابل صفر هذا أول انذار في المباراة يتحصل عليها اللاعب وصف السويسي من جانب شبيبة العمران على مستوى دقيقة 57 أول انذار يرفع في المباراة
1: توقيت النتيجة
6: 57 دقيقة لعب النتيجة على حالة من بريس لصالح التقدم الرياضي بساقية الدير
1: شكرا ملعب باردو مهيب مهيب
5: كريم
1: مهيب بن حسين تفضل مهيب به مهيب تفضل تفضل تفضل هشام
5: كريم لك محمد أمين الحاجي في مرة أولى بعد تصويبة محمد الجنوني على مستوى 6 أمتار أيضا يجي كرة قدام إبراهيم قيادي قا ويتألق ويفسخ هدف محقق لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري لدخل بوجه أفضل بكثير من الشوط الأول، وفي انتظار يعني كيف سيتعامل المدرب يوسف المويدي مع معطيات اللقاء، خاصة أن الاتحاد قريب من التسجيل في فرصتين. يعني
1: الحقيقة تألق لفت جدا للحارس، لأنه أدور بريز معناتها شد الكرة،
5: أدور بريز بالضبط
1: صحيح. الحقيقة مباراة تصديات الحراس إلى حد الآن. به نعاودوا نطلبوا مهيب بن حسين إذا كانوا موجود معنا، سينو نعاودوا نطلبوه. مهيب بن حسين ملعب باردو،
2: كريم تسمع فيا؟
1: تفضل مهيب، الخط ليك لأنه اعطيناك الخط قبيلة ما تحسنش عليك، يلا تفضل.
2: به تقريبا 62 دقيقة لعب إلى حد هذه اللحظات، ونتيجة هدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي السقسي منذ الدقيقة 35. قاعد نشوف الحكم، أنا علاش توقفت اللعب؟ في تغيير حاليا، غروج عزيز الساحي ودخول على ما أظن، قاعد نشوف في رفاء الرياحي، وأيضا حسب ما نشوف أيضا خروج أبو بكر كامارا، دخول البركات الحميدي على ما أظن بالفعل، بركات يكون الصورة التلفزية أوضح، قاعد نشوف
1: بركات الحميدي بالفعل، بركات الحميدي،
2: بركات الحميدي، رفاء الرياحي، وأيضا أمير الخميسي اللي تخلو منذ قليل مكان على ما أظن توري، ووائل الورغمي، وفي انتظار اللاعب الثالث اكثر ربما صوره اوضح ان ثلاث تغييرات، يعني الثلاثه لاعبين في وقت واحد دخلوا على مستوى تشكيله الملعب التونسي، كما قلنا ذكروا بركات الحميدي، وايضا دخول امين الخميسي، وايضا دخول رفاء الرياحي على مستوى تشكيله الملعب التونسي كتغييرات، في ثلاثه تغييرات في الفتره الحاليه، ومع الدقيقه 63 حاليا الكره ترجع للملعب التونسي على الجهه اليسار من محمد امين الخميسي، فالتحذير تستدعي الكره بريانا الدربيري، ترجع على كرة ضربة تنس استفاد بسرعة بحثا عن التنشيط الهجومي، بركات الحميدي في أول لمسة للكرة مع الملعب التونسي يكسب ضربة تنس فائدة البقلاوة، بركات الحميدي يخلي الكرة لأمين الخميسي، ويمكن إياد بالوافي باش يكون الورقة القادمة على مستوى تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. قاعد نشوف إياد بالوافي قاعد يقوم بالحركة الحمائية خلف جنب بنك الاحتياطي للنادي الرياضي الصفاقسي، ترجع على كرة ما فماش المخالفة، تبقى لصالح النادي الرياضي السقسي والملعب التونسي، تمشي الكرة التحذير الوان تو، كرة على الجهة اليمنى بحثة من يوسف توري، ولكن الكرة تضيع على الملعب التونسي. قلت غادر أبو بكر كامارا، غادر وائل الورغمي، وغادر أيضا على ما أظن عزيز الساحي، تقريبا ثلاثة تغييرات في الآونة الأخيرة بالنسبة لفريق الملعب التونسي. ترجع الكرة من منيرة الجلاسي، إيصال الكرة أكثر إلى رأد الدربيلي، الدربيلي الدربيلي يقول الكرة الدربيلي الدربيلي، فالتحذير أكثر للخط الأمام، يعمل كنترول أمين الخميسي يحاول بالكرة الأخيرة لكن تتجاوز الخط النهائي، وتعود ضربة التماس لفائدة ضربة التماس لفائدة النادي الرياضي السقسي. ريانا الدربيلي، ريانا الدربيلي يلعب على كرة تمسة طويلة مقطوعة على هجمة من رفاء الرياحي، رفاء الكرة الأخيرة تمشي لصالح النادي الرياضي السقسي من عصمدو ودراغو، عصمدو ودراغو ودراغو على الكرة الأخيرة، ودراغو ودراغو علي معلول، علي معلول، علي معلول، ترجع على الكرة للخلف، المحاولة من الجهة اليسرى أكثر الكرة للخط الأمامي لإيجاد الحلول، الفرصة من الترابلسي ترابا بالكرة الأخيرة، ولكن الدفاع يتدخل من جانب دفاع الملعب التونسي، ترجع الكرة هكس الهجمة للبقلاوة، ولكن تتجاوز الجميع، تعود ضربة التماس لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. قلنا إلى حد هذه اللحظات مع وصولنا لتقريبا 65 دقيقة لعب في هذا الشافية من هذا اللقاء، ونتيجة هدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي السقسي، يبقى ملقى على أرضية الميدان على ما أظن عصمدو ودراغو، هو الملقى على أرضية الميدان من جانب تشكيلة النادي الرياضي السقسي في انتظار إسعافه، وممكن زوج تغييرات، قاعد نشوف في زوج تغييرات بالنسبة لتشكيلة السياسات، كما قلت إياد بالوافي، وممكن باش نحاولوا نثبتوا من رقم اللاعب الثاني الموجود بعد قليل على مستوى تشكيلة وتغييرات، ممكن في تغيير اضطراري إلى حد هذه اللحظات بالنسبة لنبيل الكوكي، ننتظر استئناف اللعب في حوار بين أمين الخميسي وحكم المباراة، إسعاف عصمدو ودراغو أكثر على الحافة النهائية للميدان بانتظار استئناف اللعب بعد لحظات هنا في باردو. قلنا على تغييرات قاعد نشوف نتأكدوا من الأرقام. إياد بالوافي
1: وبواديارا المهاجم
2: بواديارا فما لاعب ثالث ممكن كريم بشيخ ومكانه زاد على مستوى تشكيل
1: زوز مهاجمين في كل حالات مبدئيا حسب الصورة التلفزية ثم زوز مهاجمين اليوم بواديارا وكذلك إياد بالوافي في انتظار حسام أدو حسب الصورة التلفزية. هل سيواصل أم أنه سيتم تغييره بلاعب آخر؟ إن تم تغييره نجم يكون العبسي. ها نجم يكون العبسي
2: بالفعل رقم 6 قاعد نشوف فيه بالفعل. قاعد موجود على بنك البدلاء حاليا يغادر في هذه لحظات حسام أدو دراغو يخلي مكانه لتغيير الأول إياد بالوافي يخرج أيضا على ما أظن إيمانويل أوكبولي ويخلي مكانه في تشكيلة النادي الرياضي الساقسي في انتظار أكثر التأكد من التغييرات والصورة التلفزية أوضح أكثر ويغادر جمال ترافيس موتيابا بالفعل موتيابا
1: هو أفضل لاعبين نادي الساقسي خاصة مع انطلاق الشوط الثاني الحقيقة
2: بالفعل ويخليه مكانه كما قلنا لإياد بالوافي وأيضا أبو ديارا ممكن في انتظار تغيير الاساس ممكن مازال ما موش في سير تغيير لحد الان طبعا صمد ودراجو موجود على الحافه النهائيه ممكن مازال شي واصل المباراه لكن الكره حاليا لصالح النادي الساقسي من اياد بالوافي على الجهه اليسرى مقطوعه من دفاعات الملعب التونسي ولكن رايت التسلل قبل ذلك مازال تقريبا فماشي لحد الان تغيير محمد العبس يعني زوج تغييرات منذ قليل
1: مركز بمركز زوج تغييرات مركز بمركز زوج مهاجمين خرجوا لانه موتيابا لعب كمهاجم ثاني في مباراه اليوم رغم انه تواجد في عديد المناسبات في وسط الميدان وكذلك دخل مكانه لاعب اخر دونك نحكيه على اياد بالوافي دونك نادي الصفاقس يحافظ على 4-4-2 وبالصغير هو اللي في خطه صانع العاب
2: اعتقد ربما كريم على حسب المعلومات يعني حتى من الساده الزملاء وانه تقريبا تطبيق حتى القانون الجديد والتنقيحات الجديده لوح الفيفا دي كوره والفرصه والعمليه وعطف تخيلي ينقذ الملعب التونسي من قبول الهدف الثاني فرصه تضيع على السي اس اس في هذه اللحظات الفرصه حاليا عكس الهجمه للملعب التونسي بركات الحميدي بركات في التحضير السعفي ولا مباراه ما لا مباراة كريم هجمة بهجمة سي اس اس ضيع فرصة قتل المباراة كرة الثاني والملعب التونسي حاليا يضيع كرة التعادل كما قلت كريم بعجالة فقط تطبيق لوائح جديدة للاتحاد الدولي أسامة دو دراجو قضى دقيقة على حسب التنقيح الجديد لوائح كرة القدم خاصة لما على مستوى إذاعة الوقت عدى دقيقة خارج الميدان حاليا تنتهي الدقيقة ويرجع إلى تشكيلة النادي الرياضي الساقسي وإلى الورغمي على مستوى في ضربة ركنية على يمين الحارس أيمن دحمان دح كرة ترفع البحث على الدربالي حوار أخير والكرة الأخيرة وستة أمتار لفائدة النادي الرياضي الساقسي ما لا تشويق وما لا إثارة إلى حد هذه اللحظات مباراة أو فت بكل وعود على مستوى الفرص من جانب الفريقين ولكن الأهداف قليلة شوية يعني واحد السن حبوا رأوا أكثر أهداف من جانب النادي المباراة
1: هو الحقيقة المباراة لحد الآن أوفت بعودة خاصة من حيث الريتم والفرص نعرفوا جولة أولى لكن المباراة لحد الآن واعدة وممتعة نوعا ما ثم ما كل فريق نجي مسجل ولكن مالوريزمون مش نكملوا معك المباراة كاملة نستغلوا توقيت الأخبار دقيقة دقيقة ونص دقيقتين مع أميرة ثم نرجع لكم في سبور ماغ ومازلنا متواصلين معكم في نقل لمباريات الرابطة المحترفة الأولى في جولتها الافتتاحية وفي الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية. أميرة مقني فلاش نيوز ثم راجعين معكم في سبور ماغ.
7: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبرتي تي والسلام
8: ديوان افام فلاش نيوز
9: موجز السادسة ديوان افام عسلمة جمعية مهرجان مدينة الثقافية الدولي تقرر تأجيل حفل الفنان صابر الرباعي المقرر سلفا اليوم السبت إلى يوم 2 سبتمبر القادم حدادا على أرواح ضحايا حادثة الغرق الأليمة التي راح ضحيتها عدد من شبان الولاية. وأوضحت إدارة المهرجان في بلاغ لها أن قرار التأجيل يأتي انسجاما مع المصاب الجلل ومواساة لعائلة الضحايا وذويهم، مضيفة أن الموعد الجديد للعرض سيمثل حفل اختتام الدورة 46 للمهرجان. يذكر أن عمليات البحث عن مفقودي فجاعة غرق مركب للهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس وبن قردان من ولاية نابل أسفرت عن انتشال جثتين تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي صدق المقدم بجربة وفق ما أكده مدير المستشفى. إصابة عدد من الأشخاص اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي قرب العاصمة السورية دمشق وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية، ولم تورد الوكالة حصيلة محددة للإصابات أو تفاصيل عن الموقع الدقيق للانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار. وكالة إرنا للأنباء تنقل عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن العقوبات الأمريكية والغربية كانت أحد العوامل التي أسهمت في تحويل العقوبات والقيود إلى فرصة للاعتماد على الذات وتوطين صناعة الأسلحة وتحقيق قفزة في الصناعات الدفاعية. ختاما طقس الليل يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال وبالوسط مع تساقط البرد أخير النهار وبداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق وتهب ريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون قليل الاضطراب محليا مضطربا بالشمال، أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 28 و23 درجة وتصل إلى 34 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، المشوار ما زال متواصل مع كريم في سبورماغ، إلى اللقاء.
10: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
11: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: هدف التعادل الملعب التونسي مهيب بن حسين. مهيب
2: كريم فيت تقريبا في جيد بالضبط، هدف التعادل حاليا للملعب التونسي عن طريق الرفاء الدين الرياحي، تقريبا كوتشينج نازح للمدرب توزي ماروكو، محاولة أخيرة كانت على الجهة اليسرى لفريق الكرة والتحديد كانت قبلها سقطها شوية مطالبة بضربة الجزاء، وإذا الملعب التونسي ينجح في تعديل النتيجة هنا أمام النادي الرياضي الساقسي. كريم ممكن التغييرات اللي صارت على مستوى خروج ترافيس موتيابا وايضا خروج اوكبولين نوعا ما خلت النادي الرياضي الساقسي يرجع اكثر للخلف، ومع تغييرات زي ما روكو الهجوميه اللي اعطت شحنه نوعا ما هجوميه للملعب التونسي، فك من خلال البقلاوه من العوده في المباراه وزاد الضغط على الدفاعات الاساسيه. سيلعبوا واحد واحد في هذه المباراه المشوقه والمثيره. قبل حكيت كريم وقلت يعني الريتم عالي، خاصه لما نحكيوا على الحراره، لما نحكيوا على الظروف تحضيرات البطوله والحراره الكبيره والاستاج اللي قامت بها الانديه. شكرا للانديه الموجوده في هذه الدفعه الاولى على هذه الاسباق الكرويه في مختلف الملاعب.
1: نرجع لك للوصف ولا التعليق لانه الماتش مش يزيد يحلى توا الحقيقه في ملعب باردو. نمشيوا لهشام من جمعه في امل حمام سوسه والاتحاد المونستيري، التوقيت والنتيجه هشام.
5: 31 دقيقة لعب كريم هنا في بعض الأحوار، والنتيجة لا تزال التعادل السلبي 0-0 بين الاتحاد وأمل الرياضي بحمام سوس.
1: شكرا. ملعب الطيب المهيري تقدم ساقية الدير وشبيبة العمران محمد القرقوري.
12: 72 دقيقة لعب من عمر المباراة، نتيجة على حالة 2-1 صالح على تقدم الرياضي بساقية الدير. كريم بدينا نتفقوا في اللوائح الجديدة للفيفا، قبليك شوية كانت 6 أمتار لصالح تقدم ساقي تلادير وتعديت أكثر من 8 ثواني، الحكم يلغي 6 أمتار ويعطي ركنية لشبيبة العمران. نظرا لإذاعة الوقت في تنفيذ 6 أمتار.
1: شكرا، معلومة مهمة الحقيقة، هذوما لوائح جديدة نجموا نتابعوهم اتباعا بعد شوية إن شاء الله في المافيولا. نرجع لمهيب بن حسين.
2: 75 دقيقة لعب كولينج بريك كريم، كولينج بريك جيتنا مع الكولينج بريك تقريبا 1-1 في الكلاسيكو الأول، أقول لأنه مباراة مشوقة إلى حد الآن 1-1، مباراة مفتوحة لكل التوقعات. ما عادش كريم كانت تحب تمشي الملعب آخر، لأنه كولينج بريك حاليا هنا في باردو بين الملعب التونسي والنادي الرياضي للسقس. نذكروا بنتيجة السيسس افتتح النتيجة عن طريق محمد الترابيسي دقيقة 35 والتعادل في 73 عن طريق رفاع رياحي بالنسبة للملعب التونسي. إلى حد هذه العادات نذكروا إنه مباراة الموسم الفارط على مستوى ملعب باردو في مرحلة الذهاب انتهت بالتعادل دون أهداف، لكن المباراة هذه غير مباراة الموسم الفارط لأنه كانت نوعا ما مملة بين قوسين في الموسم الفارط، هذه مباراة ممتعة تمنينا حتى تكون في الليل، خاصة لأنه ملعب باردو ما يحتضنش من قبل ذلك لغياب الإنارة. ان شاء الله اكيد مع انطلاقة التحديات ممكن الصورة كريم انت بالنسبة لك اوضح بالنسبة لملعب الهادي النايفر بباردو، صورة جميلة قد حتى شفتها عند الزملاء على مستوى الشاشة.
1: واصل بالفعل صورة جميلة، قاعدين نشوف
2: صورة جميلة يعني الملعب الهادي النايفر ببردو، يعني المعلومة لانه من 2016 ما تمت صيانة ملعب الهادي النايفر ببردو منذ افتتاحه في مباراة الاولى لمرحلة الهياب سنة 2016 امام النادي الافريقي تمت صيانة الملعب. حان نستغلنا في بعض المعلومات البسيطة فقط كريم، انه تم اعادة هيكلة قاعة الندوات الصحفية بملعب الهادي النايفر ببردو، تم إعادة هيكلة مجلس الصحافة، أيضا المدخل لحجرات الملابس، حجرات ملابس الفريقين، وأيضا إعادة قولوا تلاء ودهن المدرجات، خاصة الأبراج الخاصة اللي يتميز بها ملعب الهادي النايفر ببردو، في انتظار إن شاء الله ملعب الطيب المهيري بالساقس اللي إن شاء الله يتأهل لاحتضان المقابلات على مستوى دوري المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية. وكما قلت كريم إن شاء الله على السلامة نشوفوش المنتخب الوطني في التونسي في ملعب الطيب المهيري بساقس أمام المنتخب الليبي في دربي الأجوار، الدربي العربي ودربي الأجوار والدربي المغاربي أمام المنتخب الليبي. زوز تغييرات باش تكون بعد شوية في تشكيلة السي اس اس، باش نحاول نثبت في اللاعبين. قاعد نشوف في حكيم موتيبي، وقاعد نشوف أعتقد في محمد العبسي، بالفعل حكيم موتيبي ومحمد العبسي هي اللي باش تكون التغييرات القادمة بالنسبة للمدرب نبيل

0: تحت من جنب الملعب التونسي. بركات الحميدي, بركات بركات بركات مع غيث الصغير, بركات يحاول يتجاوز على الدفاع, يدخل يدخل ريانا للدربيري, ما فماش المخالفة. بركات الحميدي في التوزيع داخل 18 الكنترول والتسديد, ضاعت الثاني, ضاعت كرة الثاني, ينقذ الموقف دفاع السياسات على ما أظن معلي معلول أو حمزة المثلوثي, أنقذ الموقف بالنسبة في الكرة الأخيرة. حاليا ترجع للملعب التونسي
1: تاكلينج علي معلول,
0: تاكلينج أكيد علي معلول, ترجع الكرة مرة ثانية, بركة الحميدي يدخل ريانا للدربيلي. للأمانة كريم فأنه ريانا للدربيلي اللاعب الوحيد فقط على الجهة اليمنى اللي قاعد يحاول يقطع الهجمات ويقطع الكرات, مع تسديد الضغط من الجهة اليسرى لكرة والفرصة والمحاولة والتسديدة, وضاعت ضاعت كرة الهدف الثاني على الملعب التونسي. التحذير من يوسف السعفي, خلل الكرة وإلى الورغمي, والتسديدة على الطاير من صاحب الهدف للتعادل رفاع الرياحي, ضاعت الفرصة. التغييرات حاليا في تشكيلة السي اس اس كما قلنا, حكيم موتيلي وأيضا محمد العبسي باش يكونوا الأوراق القادمة للمدرب, وقاعد يتراجع ربما يتراجع على تغيير حكيم موتيلي. قاعد نشوف نحاول نتأكد من بعض اللاعبين الموجودين في الجانب المقابل الملعب التونسي, قاعد نشوف أيضا باش يقوم بعد شوية بتغيير على مستوى تشكيلة الفريق, لكن تبقى الكرة والضغط يتوسل البقلاوة ومادون دياي. فرصة أخرى ضاعت, فرصة أخرى ضاعت على الملعب التونسي, اهدار كم كبير من الفرص من جانب البقلاوة في الدقائق الأخيرة 17. قاعد نشوف في تشكيلة السي اس اس محمد صالح المهذبي وايضا محمد العبسي باش يكونوا الاوراق القادمه والتغييرات القادمه بالنسبه للمدرب نبيل الكوكي.
1: يعني كان مش يدخل حكيم متيبي متوسط الميدان الهجومي, ولكن
0: تراجع على التغيير
1: متيبي, ولانه للدربيلي يبدو انه يعاني على الجهه اليمنى خاصه بدخول بركات الحميدي, ويبدو انه للدربيلي غير قادر على اكمال المباراه, هذاك علاش تراجع. هذا اللي موجود عندنا على الاقل في الصوره التلفزي,
0: هذا هو تقريبا كريم. حاليا هجمه للسي اس اس على الجهه اليسرى, مقطوعه الكره للملعب التونسي عكس الهجمه. قاعد نشوف حتى ثم لاعب باش يكون بعد شويه تغيير قادم في تشكيله الملعب التونسي, ولكن نبقى مع المباراه. كره حاليا ليوسف حبشيه كما قلت كريم, قاعد نشوف حتى في عمل الارياح بدا ياثر نوعا ما على ريانا للدربيلي, كثر الضغط على جهه ريانا للدربيلي في الدقائق الاخيره, والموجوده الثنائي بركات الحميدي وايضا محمد امين الخميسي. ترجع الكره ترجع الكره لصالح حميدي للاستخدام, علي معلول في التوزيع, الكره دخل 18 دخل للدفاع ويحط الكره في ضربه الركنيه على ما اظن. حاليا التغييرات خمسه تبدو في لوحه الحكم الرابع, خمسه يغادر في هذه اللحظات على مستوى تشكيله السي اس اف, فماش خمسه تقريبا على ما اظن. نحاول نثبتوا من اللاعب اللي غادر, اعتقد ريانا للدربيلي كما قلت كريم اكثر صوره تلفزيه اوضح بالنسبه ليك, يغادر ريانا للدربيلي
1: رقم خمسه من تشكيله البقلاوه ويدخل مكانه 35,
0: خمسه في تشكيله البقلاوه منير الجلاسي ويدخل 35 حسين رفاع اللاعب الفلسطيني التونسي لاخر انتدابات الملعب التونسي على مستوى تشكيلة الفريق. حسين الرفاعي كما قلنا يغادر ريان الدربيلي على ما أظن, وقاعد نشوف اعتقد ترابا ترابلسي هو اللي يغادر, اللاعب الثاني اللي يغادر مش نثبته أكثر. ترابلسي والدربيلي هما اللي بشي يغادروا بشي خليهم مكانهم الكل من محمد صالح المهذبي ومحمد العبسي كآخر تغييرات المدرب نبيل الكوكي, ولكن بالفعل كما قلنا منير الجلاسي يغادر ويخلي مكانه لحسين الرفاعي في تشكيلة البقلاوة. في الجانب المقابل ريان الدربيلي وأيضا محمد الترابلسي يغادروا ويخليوا أماكنهم لكل من محمد العبسي ومحمد صالح المهذبي على مستوى تشكيلة الفريق البقلاوة. قاعد له تغيير وحيد فقط على مستوى تشكيلة الفريق السياسات مبدئيا, وسوف تغييرات باعتبار ثلاثة فترات على مستوى التغييرات قام بها. وحاليا الكرة والفرصة والمحاولة للسياسات, ولكن ضاعت ساعتها الفرصة على السياسات, فرصة الهدف الثاني عن طريق بواديارا في الكرة والعملية والفرصة الأخيرة. تبقى الكرة كما جات, خطأ دفاعي كما جات بعد الخطورة, دفاع النادي الرياضي دفاع الملعب التونسي. منير الجلاسي غادر باعتبار ربما قاعد شوفي أصيب منير الجلاسي على مستوى تشكيلة البقلاوة الى حد هذه اللحظات هنا في ملعب الهادي نايفر بباردو, واحد مقابل واحد

0: بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي بين الفريقين في توقيت 80 دقيقة لعب 82 دقيقة 83 دقيقة لعب هنا في باردو، 7 دقائق أخيرة هامة وحاسمة من عمر هذا اللقاء الأول بين الفريقين. باش ترجع على كرة بضربة التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، علي معلول، علي معلول يلعب التماس طويلة يدخل دفاع الملعب التونسي كما جات ضربة التماس لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الكرة مرة ثانية، التحذير وسط الميدان، الصراع يبقى في الضغط العالي والبحث عن إيجاد الحل بالنسبة للسياسات في التوزيع داخل 18 والكرة تجيب ضربة ركنية للنادي الرياضي الصفاقسي. ضربة ركنية للنادي الرياضي الصفاقسي في هذه اللحظات الهامة والمنعرج الأخير والحاسم من هذا اللقاء المشوق المثير. مستمعين على عبر سبور ماغ في هذه التغطية الخاصة عبر راديو تي وان اف ام في هذه المتابعة للجولة الافتتاحية، الكرة تتوسع من علي معلول، التحذير ثم كرة ثانية يدخل الدفاع كما جاءت مع عكس الهجمة ولكن يدخل دفاع السياسات، كرة طويلة من محمد صالح المهذبي تمشي فين أحضان الحارس عاطف تخيلي نذكره اللي عوض نوردينا لفرحاتي بعد إصابة نوردينا لفرحاتي وإجراء لعملية جراحية يغيب من خلالها على مبدأ نقول ثلاثة جولات الأولى من البطولة الوطنية. كما جت الكرة طويلة البحث على أمادون ديا يدخل حبشية، صراع أمادو وحبشية، الحكم يأمر بمواصلة اللعب ما فما شيء، تبقى الكرة أمادو ودراغو، ودراغو في وسط الميدان يلعب الوانتو مع علي معلول، خط الكرة ترجع عكسية لصالح الملعب التونسي على الجهة اليمنى بحثا عن إيجاد الحل وإيجاد الثغرة من يوسف توري، توري توري إلى وائل الورغمي، خيري رجع الكرة للخلف أكثر من يوسف السعفي، يوسف السعفي، السعفي في التحذير البحث على وائل الورغمي، الكرة خطيرة للملعب التونسي يراوغ داخل 18 التحذير، هو يتدخل دفاع السياسات، يتدخل دفاع السياسات في اللحظة والكرة الأخيرة، محاولة والإنذار يرفع في هذه اللحظات على رقم 17 في أريحي صاحب الهدف الوحيد للملعب التونسي، الكارت الأصفر يرفع على رفاق أريحي في الكرة الأخيرة بعد التدخل على ما أظن على محمد صالح المهذبي، على ما أظن ربما في الكرة الأخيرة تدخل وأنقذ الموقف بعد سلسلة من المراوغات، ولكن دفاع السياسات ينقذ الموقف، فرصة هدف ثاني ضاعت على الملعب التونسي في انتظار استئناف اللعب بضربة المخالفة. الدقائق واللحظات الأخيرة، المدرجات الجرادان ممتلئة تماما بالنسبة لملعب الهادي النايف في بورد، والكل واقف، الكل يتابع، الكل يترقب في الدقائق الأخيرة، الحكم يطلب إعادة في ضربة المخالفة في إصابة للاعب الملعب التونسي هذه المرة، يتوقف اللعب في إصابة للاعب
1: المخلوة.
0: توقيت تقريبا 85 كريم، 85-86 في قلعة هنا في باردو بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي، هدف مقابل هدف بين الفريقين.
1: شكرا، مش نرجع لك لحظات ونرجع لك مش ناخذ التوقيت والنتيجة في الملعبي الطيب المهيري وكذلك بولي الحوار في حمام سوسة هشام بن جمعة، أما الحمام سوسة الاتحاد المونستيري التوقيت والنتيجة، ويبدو أنه الشوط الثاني أفضل بكثير من الشوط الأول كان في بولي الحوار.
2: والله كريم لمحالة 43 دقيقة لعب حاليا والنتيجة 0-0، أفضل من ناحية ربما مستوى الاتحاد المونستيري، ولكن حديث تقريبا كل الزملاء في التريبين دو فريس وناسي بعضي الحوار أنه الملاعبية بارابور لميديتي تقريبا كل دقيقة دقيقتين تشوفهم يعمل في تيرمو يشرب في الماء، لأنه الطقس صراحة صعب جدا للعب كرة القدم، هذه كلمة حق يعني وجب الصدح بها على خاطر كرة القدم تعرف كنا قبل كنا نتفرجوا على الكوبا أمريكا ويقولوا ارتفاع وميديتي نفهم مش معناها حاطين في خشاماتهم بيستعاون على التنفس، اليوم صراحة مباراة الطقس صعيب برشا. على كل حال أبرك على مستوى أداء الاتحاد، ولكن إجمالا مريناش في الشطر الثاني تاع الشوط الثاني مريناش كرة يعني كما نحبوها، التعب أثر برشا على الملاعبية كذا في بداية موسم، على امل انه الماتشات القادمين ان شاء الله الطقس يكون كثير ويساعدهم اكثر.
1: في توقيت
2: 44 دقيقه لاعب كريم، فرصه يصوب الجنوني ترتدم في الدفاع وتخرج ركنيه
1: واضح،
2: لا ضربه مرمى
1: واضح. شكرا، يعطيك الصحه. نمشيو لمحمد الجرجوري تقدم ساقيه الدير شبيبه العمران، خلينا سكور 2 بلاش توقيت ونتيجه.
3: شكرا لك كريم، 85 دقيقة لعب من عمر المباراة، النتيجة لم تتغير على حالها كما تركناها منذ الشوط الأول، 2 بليش لصالح على تقدم عملية كثيرة وكورة مرت بجانب القائم خطيرة جدا فرصة الهدف الثالث لصالح على تقدم الرياضي بساقة الدير توغر من الجهة اليمنى من حمدي السلامي والكورة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس وسام الحنزولي فرصة كانت كبيرة لصالح على تقدم بعد في توقيت 85 دقيقة لعب دائما
1: 2 بليش لصالح على التقدم. كريم شكرا. نرجع لهدي النيفر ما تبقى من المباراة.
0: كريم 87 دقيقة لعب هنا في ملعب الهدي النيفر بباردو بين الملعب التونسي ونادي نادي السخت. هدف مقابل هدف بين الفريقين. السي اس اس منذ الدقيقة 35 افتتح النتيجة عن طريق محمد الترابلسي وتعادل جاء في الدقيقة 73 عن طريق رفاع الرياحي بالنسبة للملعب التونسي. حاليا ضربة المخالفة الكرة قريبة المنطقة العملية تمدون ديا ينتيايو أضاع الفرصة بكيفية غريبة أما تونتياي فرصة الهدف الثاني ضاعت على مهاجم الملعب التونسي أضاع فرصتين محققتين أما تونتياي في هذا اللقاء وتقريبا الإيجاف الهجومي لمهاجم البقلاوة منذ الموسم الفارط منذ مباراة المستقبل الرياضي بالمرسى لم يسجل مهاجم البقلاوة في الموسم الفارط. ترجع الكرة في هذه لحظات عكس الهجمة لصالح السي اس اس المحاولة وإيجاد الحل والفرصة تبقى توزيعة خطيرة خطيرة للسي اس اس بعيد الكرة الأخيرة على أقدام إياد بالوافي التوزيعة الأخيرة من المهاجم فواتيارا والكرة بالإياد بالوافي لكن طويلة الكرة الأخيرة 6 أمتار للملعب التونسي لحد الآن تشويق وإثارة بين الفريقين هنا في هذا اللقاء على أرضية ملعب الهادي النيفر بباردو استرجع على كورة 6 أمتار لصالح الملعب التونسي عطف تخيلي يلعب الكرة طويلة البحث على أمادون دياي في صراع مع حبشية مقطوع الكرة لصالح الملعب التونسي مرة أخرى أمادون دياي وكما شاهد العبسي يحط الكرة في ضربة التماس التماس يمشي أمين الخميسي على مستوى التنفيذ 5 دقائق كريم 5 دقائق كوقت بديل يضيفها الحكم باديس بن صالح كوقت بدل ضايع في هذا الشوط الثاني ترجع على الكرة كما جيت داخل محمد صالح المهذبي ثم مرة ثانية البحث عن إيجاد الحل والإبعاد من حسين الرفاعي بالرأس بالرأس من الرفاعي إلى رفاع الرياحي رفاع الرياحي على الكرة يا تبقى لمحمد العبسي على الجهة اليمنى في حواره مع رفاع الرياحي رفاع الرياحي يحاول يشوف الحل يرش على الكرة للخلف كما جاءت الكرة ضربة التماس في فات السي اس اس كريم رفاع الرياحي وشقيق عياض الرياحي تم وغادر إلى تجربة خارج حدود الوطن تم تألق كيف محمد بن علي في دورة تولون الأخيرة وتم اكتشاف المواهب التونسية تزخر بها كرة القدم التونسية الحكم يعطي مبدأ تحت الفرصة حاليا الهجمة لصالح السي اس اس علي معلول على اليسار يحضر الكرة دخلت مطاش البحث عن إيجاد الحل من يد بالوفي الكرة الوان تو التحضير التوسيع ثم الثانية ولكن يتدخل رفاع الرياحي يتدخل رفاع الرياحي عكس الهجمة حاليا للملعب التونسي أمادون دياي أمادون دياي من السرعة القصوى التحضير على الجهة اليسرى بركات الحميدي بركات بركات بركات الحميدي بصراعه مع محمد صلاح المهذبي مع حبشية يتفوق حبشية والكرة 6 أمتار لفائدة النادي الرياضي السقسي في إصابة للثنائي هل ثبتوا شوية ربما التحام أخير ولكن سلامات يقوم سلامات الحكم يعطي ويأمر بتنفيذ ضربة المرمى أيمن دحمان في التنفيذ بالرأس من حسين الرفاعي في مناسبة أولى ثم كرة ثانية تبقى اليمين الخميسي على الجهة اليسرى إلى بركات الحميدي الكرة ترجع مرة ثانية وفي مخالفة وفي تدخل أخير وفي كارت أصفر يرفع في هذه اللحظات على من؟ على المدرب المساعد أعتقد للسي اس اس تشد المدرب المساعد حاليا حوار بين باديس بن صالح ونبيل الكوكي يرفع الأنظار على المدرب المساعد للنادي الرياضي السقسي موجود على بنك البودلي حاليا ضربة المخالفة الحكم يأمر بتنفيذ المخالفة من مكانه موجود يوسف السعفي على الكرة يوسف السعفي بتنفيذ الكرة حاليا لفائدة الملعب التونسي توجيهات من توزي موريكو وأيضا من نبيل الكوكي في الثواني والدقائق الأخيرة التي تقصنا على نهاية هذا اللقاء هنا في ملعب هدي النيفر بباردو مع صعود حسين الرفاعي ومع صعود أيضا تواجد بركة الحميدي وأمادو دياكاتولا للقامة سيبحث عن استغلالها يوسف السعفي حاليا ضربة المخالفة الحكم نفذ الكرة سريعة من يوسف الصافي. الصافي الصافي وصل بالكرة يوسف الصافي فتحذير البحث بالرأس يدخل كيفر موديكو ثم الكرة الثانية عكس الهجمة حاليا لصالح نادي الرياضي السختي. يد الوافي يد الوافي يد الوافي يتجاوز دفاع الملعب التونسي. يد الوافي يتجاوز الدفاع حاضر الكرة أكثر للخط الأمامي ولكن الكرة مقطوعة من حسين الرفاعي. حسين الرفاعي تبقى الكرة حاليا لصالح الملعب التونسي. البحث عن إيجاد الحل التحذير التحذير والكرة يدخل حمزة المتوسي في مناسبة أولى ثم كيفر مونديكو مونديكو مونديكو بالكرة الثانية مونديكو مونديكو وضربة المخالفة تعود للنادي الرياضي السختي في توقيت 94 دقيقة لعب تقريبا 1-1 بين الفريقين هنا في ملعب الهادي نيفر بباردو بين الملعب التونسي والنادي الرياضي السختي. اللحظات الأخيرة التوالي الأخيرة التي تصلنا على نهاية هذا اللقاء المشوق والمثير والذي أوفى بكل وعوده من جانب الفريقين من جانب الملعب التونسي ومن جانب النادي الرياضي السختي. فما إصابة للاعب البقلاوة اللي ملقى حاليا على أرضية الميدان على ما أظن وإلى الورغمي هو اللي ملقى على أرضية الميدان بالنسبة لمهاجم الملعب التونسي تقريبا الدقيقة الأخيرة من هذا اللقاء. يبقى الحوار في هذا اللقاء المشوق والمثير بين الملعب التونسي والسي اس اس في ملعب الهادي النايفر في باردو انتظار السنه في اللعب. نذكروا انه الجوله القادمه السي اس اس سيستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب الطيب الميري بسويقس بينما الملعب التونسي سيتحول الى المنسيل لمواجهه الاتحاد الرياضي المنسيل. نذكروا ايضا غدوه الموعد مع مباراه الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي وباقي المقابلات الخاصة في هذه الجولة الأولى. الدقيقة الأخيرة حاليا ضربة المخالفة تتنفذ من كيفر مونديكو إلى حبشية حبشية على مستوى محور الدفاع. حبشية الدقيقة الأخيرة من هذا اللقاء يلعب الكرة طويلة حبشية في ظهر الدفاع يعمل الكونترول التحذير في مناسبة أولى يبقى الضغط والامتلاك لصالح على السي اس اس في كرة أخيرة ولكن في لمسة يد على اللاعب رقم 27 بوادي يرام من جانب النادي الرياضي السبيختي. ضربة المخالفة تقريبا للملعب التونسي في مناطقه في هذا اللقاء. عاطف تخيلي على مستوى تنفيذ المخالفة ممكن ستكون آخر كرة في المباراة وفي هذا اللقاء. عاطف تخيلي على مستوى التنفيذ وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم باديس بن صالح على نهاية المباراة. تعادل الهدف مقابل هدف بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الإسبقسي. السياسة ستفتح النتيجة عن طريق محمد ترابيس في الدقيقة 35 والتعادل جاء للملعب التونسي عن طريق رفاء ريحي في الدقيقة 73. ما عرفش كريم شكون توقع البارح في سبور ماغ النتيجة هذه.
1: والله نسيت نسيت كون توقع الحقيقة النتيجة هذه. خلنا نمشي واللي بقيت المباريات لأنه في لحظاتها الأخيرة تصريحات تكون فورية أكيد. شكرا مهيبة بن حسين بن جمعة هشام حمام سوسة
2: دقائق يعني كوقت بديل انتهى اللقاء على التعادل السلبي 0-0.
1: شكرا كذلك التصريحات تكون فورية بعد لحظات أكيد توصلنا للتصريحات في انتظار ركبتك الصحة هشام بن جمعة مشكور جدا على العمل اللي قمت به. حاول تسألنا كذلك الاتحاد المونستيري بخصوص متى تأهيل اللاعبين المهمة المعلومة مهمة جدا أكيد كيف كيف نمشيوا لملعب الطيب الميري هل انتهت المباراة وإلا لا جرجوري؟
4: المباراة لحد الآن الحكم كان ضاف 5 دقائق في الوقت مازال الدقيقة نعيشوها مع بعضنا. على كل تقدم ساكت الدير متقدم في النتيجة 2-0 وكانت تتحث منذ قليل فرصة كبيرة لتسجيل الهدف الثالث لكن الدفاع كان واقف كما يلزم أخرج الكرة. على فكرة كريم بداية المباراة اليوم فكرتني بنفس بداية الموسم الماضي تقريبا الدقيقة الأولى في نفس المرمى في ملعب الطيب المهيري الهدف الأول عمليه المؤمن الرحماني ترجي الجيس أمام نادي الشيختي واليوم زيادة العلوي أمام الشبيب الرياضية بالعمران تقريبا نفس البداية بتاع الموسم. على كل نعود إلى المباراة تقريبا 10 ثواني أخيرة من عمر المباراة كرة لعبد القادر شوية طويلة الكرة في وسط الميدان يدخل فريق الشبيب الرياضي بالعمران لكن تعود لصالح على تقدم الرياضي بسقيط الدير تمشي كرة من نجاح وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم حسني لميلي على نهاية المباراة
3: انتصار تاريخي للتقدم الرياضي بسيقطة الدير في أول مباراة لي على مستوى رابطة المحترفة الأولى 2-3 أمام الشبيبة الرياضية بالعمران. في انتظار تصريحات من بعد المباراة كريم.
1: شكرا يعطيك الصحة. تصريحات أكيد تكون فورية في الريكاب اللي انطلق بعد الأخبار متاع السبعة متاع العشية. دونك نهاية مباراة الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم القمة في باردو الملعب التونسي النادي الصفاقسي هدف مقابل هدف. محمد ربلسي افتتح النتيجة النادي الصفاقسي دقيقة 36 ثم كيف رفاع الدين الرياحي دقيقة 73 يعدل النتيجة. الأمل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري نهاية المباراة على نتيجة 0-0 وكذلك التقدم الرياضي بسقيط الدير ينهيها منذ 4 دقائق يعني من 4 دقائق الأولى 2-0 على شبيبة العمران هدفي زيد العلوي دقيقة الثانية ومحمد علي العمري في دقيقة الرابعة. موزيكا وراجعنا لكم بعد قليل في الريكاب الخاص بمباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الافتتاحية وكذلك في الدفعة الأولى تحديدا من الجولة الافتتاحية.
5: Suivez le rythme au tab radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
6: ديوان ديوان ديوان
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 91.2
5: 99.1 في الصغيرة وكبس.
6: Choix musical
7: toujours numéro 1 sur les hits.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. راديو ان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة مساء. ديوان فم عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين من الطلبة المقبولين والمدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 26 و2000 والذين تعذر عليهم تأكيد اختياراتهم على المنصة الإلكترونية في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني cnengineer@cnengineer.rn.tn وذلك في أجل أقصاها 26 من أوت الجاري. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبين أن هذا الإجراء يأتي حرصا على مصلحة المترشحين وفي حدود ما تسمح به القواعد والإجراءات المعتمدة ودون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص على أن تتولى المصالح المختصة دراسة هذه المطالب والنظر فيها وفقا للإجراءات والقواعد المعتمدة. الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسجل حد من ولاية قبلي تطلق حملتها التضامنية السنوية لدعم التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة والمكفولة وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة. وتهدف هذه الحملة هذا العام إلى توفير المستلزمات المدرسية لفائدة 150 تلميذا مقابل حوالي 126 تلميذا خلال السنوات الماضية وفق رئيس الهيئة المحلية منعم إبراهيم في تصريح لديوان فهم.
2: حملة العودة المدرسية طلقت عندها الأسبوع هذا اللي فارض. هدف متاعنا إن شاء الله هو لتوفير مستلزمات ل 150 صغير، خاطر في السنوات اللي فاتت خدمنا على 100 حتى ل 126 صغير. اللي حب يعاون راه مقر الهلال متواجدين فيه صباحا يوميا أو الاتصال بأرقام الهاتف الموجودة على الذمة. عندنا عائلات معناها تستنى فينا، راهي القدرة الشرائية كما تعرف الناس كلها ما عادش قادرة باش تشري، راهم أيتام معناها تستنى فينا، مطلقات بدون سند كذلك ما عندهمش كيش يشري له، واللي يحب زاد كذلك يختار مستوى معين والا يتكفل بصغير وزوز وثلاثه. رانا متواجدين نجم نعطوه حتى اسامي العائلات، رانا ما عندناش حتى مشكله على خاطر مهما كان احنا رانا وسيطه خير.
1: أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة تتقدم بنسبة تناهز 30% وفق ما أفاد به مدير المشروع عبد الستار البسعيدي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويتوقع أن تنتهي أشغال المشروع الذي خصصت له الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نحو 65 مليون دينار في موافى شهر جويليا من السنة المقبلة. وفي شان دولي، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باندلاع حرائق في بلدة المنصور في جنوب سور جنوبي البلاد وذلك إثر تعرضها لقصف مدفعي من جيش الاحتلال. انفجار عبوة ناسفة استهدف اليوم حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلية السوري قرب دمشق يسفر عن عدد من الإصابات في صفوف عناصرها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية، موضحة أن التحقيقات متواصلة للكشف عن منفذي ما وصفته بالعمل الإرهابي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كريم مقني وكمل فريق سبور ماج.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
3: مرحبا بكم في سبور ماغ، موعدكم اليومي. العادة يجيكم ثلاثة للأربعة نتاع العشية، ولكن اليوم وغدوة وكل ما ثم شامبيونام شكونوا معاكم ثلاثة لثمانية نتاع الليل. دونك كنا معاكم ثلاثة نتاع العشية ما قبل المباريات. بدينا بملعب بن قردان وتأجيل مباراة الاتحاد الرياضي بن قردان والنادي الرياضي بحمام الأنف بعد الفاجعة نتاع

0: محمد الجرجوني نوجه له التحية. سعداء مش يكونوا موجودين معاكم في ريكاب وتصريحات ما بعد المباريات وكذلك المافيولا لهذه المباريات, مباريات الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سعيد جدا مش يكون موجود معنا خبيرنا الجديد في التحكيم خبير المافيولا الحكم الدولي السابق ياسين حروش, أستاذي العزيز مرحبا أستاذي اللي قريتني أنت يا قريتني فرنسية دزماني سكوندير نتفكر ولا تروزماني. مرحبا أستاذي, مرحبا سياسين أنسنا ومرحبا بك في ديوان الفن.
1: مرحبا بك سي كريم, مرحبا بخونا أنيس عبد الخاطب وجدان, مرحبا بالسادة المستمعين, إن شاء الله نفيد ونستفادوا في نفس الوقت.
0: واضح طلعت لك شوية الميكرو دونك قبل كل شيء باش نحيو البروتوكولات لا أستاذي ولا سي كريم دونك حالة. كريم وياسين باش نبداو أسهل ليلي وليلك دونك نبداو أنيس عبد القادر أبو جلبان مرحبا.
2: مرحبا بك كريم, مرحبا بياسين, تحية لكل المستمعين ومشاهدي ديوان إف إم.
0: شكرا. باش نبداو بالمباراة الأولى, الأمل الرياضي بحمام سوسة وكذلك الاتحاد المنستيري, ثم نحكي أو المباراة الأولى عفوا تقدم سقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران, ثم الأمل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد الرياضي المنستيري, والجزء الأخير من الحلسة باش يكون الجزء الأبرز ومباراة القمة كلاسيكو الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي. نبدأ بالتقدم الرياضي بسقيط الدير وشبيبة العمران, مباراة 2-0 انتهت أنيس تقريبا. المباراة حسمت منذ 4 دقائق, كان زياد العلوي سجل هدف الأول منذ الدقيقة الثانية, الحقيقة أسرع هدف إلى حد الآن أو هو الأسرع هدف في البطولة هذا الموسم. بعد بدقيقتين محمد علي العمري يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة, بداية ممتازة يتحدث عليها مدرب التقدم يسري بن كحلة مدرب تقدم سقيط الدائرة.
3: هو هيك الفكره اللي بدينا بها من حتى من اول تمرين اول اجتماع مع اللاعبين, قلنا اول جوله هاي باش تكون يوم تاريخي للتقدم سقيط الدير والحبه نتاعو, اول مباراه يعني تتكتب في تاريخ النادي. قدمنا وحرصنا انها تكون تقترن باول فوز, الحمد لله ما تحضرنا, معناتها التحضيرات نتاعنا كانت باهيه خاصه الاسبوع هذا, لمسنا في وجوه اللاعبين معناتها الخدمه نتاعهم والانضباط انه حارسين انه معناتها نجيبوا نتيجه المباراه. داخل مباراه السيناريو معناتها كان في معناتها يتمناه كل مدرب, سجلنا على اول فرصه نتاع ثاني فرصه معناتها سجلنا معناتها في الهدفين نتاعنا, زياد العلوي هدف الفريق الموسم اللي فات, ومحمد علي العمري معناتها لاعب كان هدف الفريق في فترة التحضيرات. للأسف جاء سيناريو سيء معناتها جاونا 3 إصابات معناتها لاعب يعالج البرة, احنا نستناو باش نعملوا صغير معناتها ظهير صارت هجمة عكسية معناتها في لاعبين مش عارف معناتها
4: هدف
3: كرة هدف تنصابوا في نفس الوقت معناتها الإصابة متزامنة لكن مش في تصور واحد في الديكتور وناخذ العضلة الخلفية. كانوا 3 تغييرات معناتها بعد 20 دقيقة الحمد لله
0: حافظنا
3: على النتيجة لآخر
0: الشوط. هذا كان يسري بن كحلة مدرب التقدم الرياضي بسقيط الدير. خلينا نبدأ بتقدم سقيط الدير يعني, ثم نتحدث على مدرب شبيبة العمران أمين البيجي شنو قال بعد المباراة, ثم المافيولا, وثم ما يتحكر حتى في الماتش هذا صحيح ماتش تقريبا أو مش نسبق شوية سياسين أنه ماتش ما فيش برشا ما يتحكى, ولكن ثم جوانب التثقيفية زادة مهمة جدا في مثل هذه المباريات خاصة مع التنقيحات الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم المفروضة على الحكام. أنيس بداية ولا أروع, في أول مباراة في تاريخه التقدم يفوز في تاريخه في الرابطة المحترفة الأولى بطبع يفوز على شبيبة العمران 2-0.
2: أفضل بداية يظل للتقدم سقيط الدير بدون مراكبات, بخبرة فرق عندها سنوات تلعب في الرابطة المحترفة الأولى, زوز أهداف في 4 ولا 5 دقائق لعب, يظل سيناريو يتمناه كل فريق وكل نادي وكل مدرب. هو لما حالك باش نحكي على حاجة هو أشار لها يسري, لأنه صاروا 3 شانجمون في الدقيقة تقريبا 19 ولا 20. فوجئت الحقيقة قلت عليش معناتها وقعوا 3 تغييرات فسرنا لإصابات.
0: كنت تتخيل أنه تكتيكي شانجمون؟
2: قلت تكتيكي
0: في 20 دقيقة
2: تخرج البيتور وتخرج الحقيقة ديجا حاجة باك يوضحنا يسري
0: هي الأكسيون شنيرا ثم شانجمون يوم يمتون ثم زوب لابية دخلوا في بعضهم وقت اليوم بش يعمل شانجمون متاع اللاعب المصاب وليولو 3 إصابات الحقيقة مشكلة معناتها فريمون.
2: دونك المقابلة قلنا بداها كيف ما يلزم, واللي زاد مسهل المقابلة حسب رأيي على تقدم سقيط الدير هو الدفاع الضعيف والدفاع الغير متماسك, الحقيقة تقول مع تبيب بتاع مغازة كبرى.

0: قدامه يتحل وحده. معناتها دفاع ضعيف جدا، كيف كيف الملاعبية كانوا ينجموا يسجلوا أكثر من زوز أهداف في الشوط الأول، وكأنهم زاد ملاعبية لأول مرة يتلاقوا مع بعضهم هما والمدرب بتاعهم ويجيوا يعملوا ماتش رسمي. دونك الحقيقة هذا كان وجه غريب، واستغربنا من المردود اللي شفناه فيه شبيبة العمران اللي عودنا الموسم الفارط أنه فريق سيرتو على المستوى الدفاعي فريق سوليد، فريق اللي صعب أنك تنال من مرماه. شوط أول كارثي الحقيقة، استغلوا كيف ما يلزم التقدم ساقيت الدير، سجل زوز أهداف، اطمئن على الريزولتا براتيكمون. الشوط الثاني ما شفناش حاجة كبيرة، اللي شفناها لابليبار شفنا في الشوط الأول، حتى الفرص الكبيرة جات للتقدم كان في الشوط الأول. الشوط الثاني إلى بيان جيري مع الفريق والمدرب، الشوط الثاني تاعهم انتصار وثلاثة نقاط أولى في أول موسم ليهم، وفي أول موسم لي معناتها في تاريخ النادي أنهم يكونوا في الرابطة المحترفة الأولى. هذه بداية ولا أفضل للفريق للملاعبية. كنت ديجا كريم تسألت البارح الملاعبية كيفاش مش يكون وجههم في في في مقابله في الرابطه المحترفه الاولى، قلنا لي الملاعبيه ما عندهم حتى سوسي، ما عندهم حتى مشكل انهم يلعبوا في رابطه محترفه اولى. الاشكال بتاتر الملعب، لقيناهم واخذين لي روبير نتاعهم كيف ما يلزم في الملعب، بداوا لونطام نتاعهم كيف ما يلزم، ضغط على البورتور دو لابار، ضغط على المنافس. دونك يحس براي حضر كيف ما يلزم يسري بن كحله المقابله نتاعو ونجح فيها وكامل الفريق نجح فيها.
1: خلينا نسمع شنو قال امين البيجي مدرب الشبيبه الرياضيه بالعمران.
2: احنا اليوم الحقيقه هنا خاصه بدايه المقابله السيئه، عملنا مجموعه نتاع اخطاء خاصه في الخمسه دقائق الاولين كلفتنا النتيجه نتاع المقابله واثرت علينا خاصه على مستوى الشوط الاول، برغم انه عملنا بعض المحاولات الشوط الاول وحاولنا نرجعوا في المقابله لكن الغرب ما توفقناش. في الشوط الثاني زاد كيف عملنا، قمنا ببعض التغييرات، حاولنا انه ليكيب ترجع شويه وما في الدوزيام ميتون، والولاد حاولنا نحثهم انه باش يكون المردود افضل خاصه الشوط الثاني، حاولنا وقمنا بالتغييرات لكن الحقيقة ما توفقناش، وإن شاء الله المردود يكون أفضل في المقابلات الجاية.
1: واضح هذا مدرب شبيبة العمران توافقوا في اللي قالوا، قال بداية كانت سيئة خاصة كي تقبل زوز أهداف في أربع دقائق لعب، صعب على روحك برشا المباراة للأمانة.
0: بيان سور اي سورتو بداية الموسم، يعني في بداية الموسم تلقى روحك في أربع دقائق ولا خمسة دقائق قبل زوز أهداف وخارج ميدانك، دونك اكيد الماموريه باش تولي صعيبه وماهيش سهله باش ترجع مام حتى الادفيرسير اللي هو صاعد من الرابطه المحترفه الثانيه. لكن الادفيرسير اليوم شفناه وكما قلنا وكانه عنده سنوات يلعب في الرابطه المحترفه الاولى، ثقه كبيره للملاعبيه لعبوا جاتهم برشا فرص. بالنسبه يظل شبيبه العمران هذايا ماتش الدرس اللي يلزموا يتعلموا منذ الجوله الاولى باش يراجع حساباته الاطار الفني، الملاعبيه تراجع انفسها، خاطر عودنا شبيبه العمران الحقيقه مردود افضل، بدايه افضل. دونك قدامهم برشا خدمه، مازال تنتظرهم برشا خدمه سيرتو على المستوى الدفاعي كما قلنا، دفاع تقريبا هشاشه دفاعيه كبيره كيف كيف، حتى على مستوى الافكار والبناء وعمليه الضغط على المنافس ما شفناش حاجه كبيره، حتى على المستوى البدني بون بدايه موسم مع الطقس فري ماكش باش تلقى فريشور فيزيك كبيره برشا، لكن شفنا زيادة لاعبيه بدنيا تقريبا بعاد برشا على مستواهم. دونك كلها تلمدت الحقيقة في الماتش هذي على شبيبة العمران، خليهم يخسروا الماتش بتاعهم، مبروك للتقدم أمبلومون ميريتي الفيكتوار بتاعهم. وبالنسبة لشبيبة العمران برشا مراجعات وبرشا تعديلات كما قلنا سيرتو على المستوى الدفاعي باش ينجم يدارك في الجولات القادمة إن شاء الله.
1: واضح ياسين حروش، نجم نقولوا انه الحكم نجح في إدارة هذه المباراة، شنو عندنا في الماتش هذا؟
3: مباراة دار الحكم حسني النيلي بمساعدة محمد بعبيد، رائد الشنباح وسام شريط، وفي الفار عندنا حمزة جايد وصديق اللموشي.
1: مبدئيا الاختيار قبل المباراة جيد لمباراة في رابطة محترفة أولى،
3: هو الاختيار يأكدوا حقيقة الميدان الحقيقة. هي ديزينياسيون افون ماتش فينالمون سور بابي، فما لجنه ارتأت انه الحكم حسني النيلي ينجم يكون هو الرجل المناسب في المكان المناسب، والحقيقه نجح حسني النيلي وبالتالي اكد انه تعيين في محله.
1: به كيفاش نجح حسيني؟ شنو عندنا في الماتش
3: هذا؟ حسيني اللي هو كعادته معناتها الحقيقه عنده ان بوتونسييل فيزيك اينور، عنده قراءه جيده للعب، عنده فهم للقانون، حتى في مبارياته اللي كان في الفار كان ديما الحقيقه في المستوى. لقطه وحيده في هذه المباراه هي الحقيقه لقطه تثقيفيه بارابور للتنقيحات الجديده للفيفا، لانه كما تعرفوا انه الفيفا عملت قاعده الخمسه ثواني في رمية التماس في رمية الخمسة خمسين
1: ستة أمتار، يعني اللي نعرفوا احنا ستة أمتار وهي خمسة خمسين.
3: دونك في التغييرات قاعدة الثمانية ثواني للحارس وقت اللي يكون بوسيسيون دو بالون باش يعمل ديجاجمون، لهنا ثمانية ثواني. الديكونت كيفاش يصير؟ الديكونت من لحظة يكون الكرة في مكانها وتمركز الحارس يبدأ الحكم في الديكونت متاعه في الخمسة ثواني.
1: شفنا في كاس العالم مثلا في ليتوش يعمل لك الخمسة أربعة ثلاثة اثنين يبدأ يعمل الديكونت بصوابعه، هل أنه في السيمتر ولا في التوش كل يزم الديكونت يكون بصوابع؟
3: بيانسور، لأنه هي كرة القدم فما جمهور باش يعرف أنه شنو اللي صاير في المرمى في الملعب، يزم يشوف الديكونت، وزاد تنبيه وحث للحارس باش يسرع ويستعجل في اللعب. الحقيقة تجاوز المهلة تاع خمسة ثواني وبالتالي الخمسة خمسين أصبحت كورنير للفريق الثاني.
1: هذه تطبيق أول للقاعدة هذه في تونس.
3: هو الحقيقة اليوم معناتها شفنا برشا احترام للتوصيات، كسوسوا التوصيات اللي جاية مع التنقيحات ولا التوصيات بتاع الإدارة الجديدة في تعامل مع البطاقات ومع البنك، تو نحكيوا عليهم تباعا إن شاء الله.
1: إجمالا مثلا مش برشا لقطات كبار في المباراة هذه متاع ورقات حمراء متاع ركلات جزاء، ولكن بعض النقاط التثقيفية كما قلت أنت واللي بداوا مع الحكام أنه يمشيوا بهم، خاصة بعد التنقيحات الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم واللي بدينا نشوفوا فيهم في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إجمالا نجم نقول الحكم نجح دونك كما كنت حكيت نجح في إدارة هذه المباراة،
3: نجح في المباراة وكان في الالينيومون دو لا فيفا أنه نقصوا من إضاعة الوقت ونطلعوا في الطون دو جو كما يعرف اخونا بوجلبان، وانت يلزم لسباس دون دو جو هو كي لومبورت.
1: ودايرة من المفارقات عند الباهية اليوم في ثلاثة مباريات ولا عودة لغرفة الفار، في بالي مثلا مش حتى عودة لغرفة الفار في حتى مباراة ديجا، هذه حاجة معناتها رار مش رار شبه مستحيل نشوفوها الموسم الماضي.
0: استشاره
1: لا اما نحكي لك ما رجعش للغرفه باش يثبت باش يعاين اللقطه، وهذا في حد ذاته ما صارش قبل. لا
3: هو
1: في هكا في جورني في
3: احنا كيفاش نعرفوا الحكم نجح؟ بارمي لي زانديس، بارمي لي زانديس ولي زانديكاتور انه ما رجعش لغرفه الفار، انه ريتم دو جو صحيح، ريتم دو جو ما قلقوش الحقيقه ثلاثه حكام ريتم دو جو في ثلاثه مباريات. والعودة للفار، راهو الفار ما يدخل كان في لقطة واضحة وجلية اللي تستوجب إصلاح قرار، مش هشك فوا احنا باش نرجعوا للفار، هو القرار الأول والنهائي يعود لحكم الميدان. دونك طون ميو بور لاربيتراج، طون ميو بور لو فوتبول انه ما استنجدناش بالفار.
1: واضح هذا بالنسبة للمباراة الأولى. فاصل قصير ثم المباراة الثانية ستكون أمام حمام سوسة والاتحاد المونستيري اللي فيها ما يتحكي تحكيميا بارابور المباراة الأولى. فاصل ثم نتواصل.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. تسمعوا ديوان FM في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان FM صوتكم. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد 25 دقيقة بعد السبعة متاع العشية، مازلنا متواصلين معاكم. عنا مباراة أخرى مش نحكيو عليها انتهت بالتعادل السلبي 0-0 أمام الحمام سوسة والاتحاد الرياضي المونستيري الاتحاد المونستيري دون لاعبي يعني الجدد ولا المحترفين ولا اللي تعاقد معهم في الصيف هذا بسبب عدم رفع عقوبة المنع من الانتدابات، رغم أنه قام بكل الإجراءات اللازمة، ولكن الإجراءات وطول الإجراءات البنك المركزي وغيره خليته إلى حد الآن لا يرفع عقوبة المنع من الانتدابات. 0-0 ميتون ميتون نجمو نقولوا المباراة، وهذا تقريبا ما أكدوه زوز مدربين. هاو نبدأو بيوسف المويبي مدرب أمل حمام سوسة، شنو وقاله؟
5: ماتش اليوم كنا قرب ياسر من الانتصار خاصة في الشوط الأول. ما الشوط الثاني الحقيقة كنا عارفين فيزيك ما باش نتيحوا شوية بحكم مازلنا ما حضرناش مية ثمانية، الانتدابات ما خلطوش، الافكتيف مازال ما كملش. لكن حب نشكر ملاعبيتي اليوم اللي كانوا رجال فوق التيران، عملوا مباراة بالنسبة لي أنا بطولية. الشوط الأول كنا أحسن، المستير كانت أحسن منا في الشوط الثاني، مباراة شوط بشوط. لكن نحب نقول حاجة لأمل حمام سوسة اليوم، إن شاء الله من ماتش لماتش بنشوفوها قاعدة تتحسن، ومن بعد نشدوا ثنية صحيحة قدرة ربي في قدم المباريات.
1: دونك هذا بالنسبة لمباراة أمل حمام سوسة ومدرب أمل حمام سوسة مع الاتحاد المونستيري. خلينا نسمع كذلك شنو قال مدرب الاتحاد المونستيري، ثم تعليق باش يكون ليك أنيس. دونك رومان فولز مدرب الاتحاد المونستيري.
6: C'est un match où on joue qu'une seule mi-temps, malheureusement. Je pense qu'on a eu beaucoup de mal en première mi-temps pour plein de raisons. La première, c'est que nos distances, quand on avait le ballon, étaient mauvaises. C'est-à-dire, il y a beaucoup trop de distance entre les lignes, ce qui fait que c'est impossible de construire le jeu. Quand on a corrigé ça, en deuxième mi-temps, on était beaucoup mieux. On a trouvé beaucoup plus de relais au milieu. On a aussi mieux utilisé la profondeur. Je crois qu'on a peut-être 5 occasions ou 6 occasions nettes en deuxième mi-temps. On touche le poteau une ou deux fois. Donc, c'est dommage. Après, comme j'ai dit depuis le début, et je le répéterai, on a un effectif très, très jeune. Je pense qu'on a même pas 22 ans de moyenne d'âge sur le terrain si on fait le cumulé. Donc, c'est une jeune équipe qui apprend aussi. Mais la deuxième mi-temps, elle est encourageante. Je pense que les joueurs ont mérité un but. Mais la réalité, c'est que je pense que la première mi-temps n'est pas bonne du tout. Donc pour moi, le match nul, il faut l'accepter dans la mesure où on n'a joué qu'une mi-temps. Comme vous l'avez dit, c'est une question qu'il faut davantage demander à l'administration. C'est pas mon rôle. Moi, je m'occupe du sportif. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand ils seront qualifiés, ils seront bienvenus.
1: دونك تصرف محترف من مدرب الاتحاد المونستيري. ما حبش يجاوب حتى على نقطة الوسوالي شام بالجمعة بخصوص لأنه الملاعبية الجدد وقتش يكونوا كاليفيه، قالوا ذا يرى يهم الإدارة أن تسألني كان على الماتش وقت نجم نأكد لك حاجة برك، دونك يكونوا وقت اللي يكونوا كاليفيه ومباشرة مش يكونوا على ذمتي، دونك نجموا يشاركوا. حكى بواقعية كذلك، قال ميتون الأول كنا غايبين تماما ولكن ميتون ثاني كنا أفضل وضيعنا الانتصار. كذلك المويبي تحدث أن المباراة شوط بشوط وفسر عليش، قال أنه فيزيك مو بدينا مخر التحضيرات وما احناش جاهزين فيزيك مو، هذاك علاش عارفين روحنا في الشوط الثاني باش نطيحوا بدنيانا.
0: بون كيف ما حكينا البارح، ماتش صعيب على الزوز فرق، متوقع باش يكون صعيب على الاتحاد المونستيري سيرتو خاطر لي نوفو ريكرو ما وقعش تاهيلهم. مدرب بيان سور حضر الماتشات ولي زامي كو نتاعو بالاعتماد على اللاعبيه الجدد، اليوم يلقاهم ومش موجودين. تقريبا فما 5 اسماء جديده انا اول مره نكتشفهم في الاتحاد المونستيري. دونك مع مغادره دي جوار بيلي دي جوار كادر الموسم الفارط ماهوش ساهل انك باش ديماري سيزون بخمسه، ولا ديجا المدرب قال عندي الاعمار بتاع الفريق
1: معدل 22
0: سنه، 22 سنه، دونك فريق ترو جون. بون الشوط الثاني صحيح الاتحاد المونستيري جاوا دي زوكازيون، اهم فرصه يظل لي جات القنوني تصدي الحارس
1: على مارتين،
0: على مارتين دو ريبريز تصدى الحارس المره القنوني الثانيه والله ما نتذكرش الاسم بالضبط. بون كيف زاد بالنسبه لحمام سوسه الشوط الاول جات فرصه خطيره تالق فيها بن سليمان تسديده يظل لي بن حسن. دونك الشوط الاول كان
1: بلوز مو حمام سوسه خير شويه،
0: خير شويه. الشوط الثاني لا بريبار في اغلب الاوقات كان للاتحاد المونستيري وعنده تفسيره على المستوى البدني واضح للفريق. عمل حمام سوسه على المستوى البدني مش حاضر، قال المويبي انه مازال كيخذي الفريق بيظل مع نفخه بدا في الاجيال يظل التحضيرات. ممكن الباساسيون اللي صارت ما خليتش ممكن المدرب بياخو يعرف كوم يلفو معناتها الجاهزيه البدنيه بتاع الفريق بتاعو. بون نتيجه كبدايه حسب رايي مش خايبه للزوز فرق.
1: واضح تحكيميا كيف كانت هذه المباراه ياسين حروش؟
3: والله كيف مقابله ناجحه قادها حسام بن ساسي كحكم رئيسي، وائل محواشي مساعد اول، حمزه جلاسي مساعد ثاني، وائل عجنقي حكم رابع، في الفار عندنا الكسندر
1: ميكرو
3: ألكسندر ماتكوفيتش ومهدي بسرور.
1: باه كيفاش كان أداء الحكام في هذه المباراة وأبرز اللقطات اللي عنها؟
3: بدنيا كانوا حاضرين الحقيقة، كان فما تيم وارك ممتاز جدا، خدموا مع بعضهم، قرارات كانت في مجملها صائبة. الحقيقة عنا لقطتين في المباراة. اللقطة الأولى مع نهاية الشوط الأول، تزامنت مع نهاية الشوط الأول، الحكم كانت هناك ضربة ركنية لفريق حمام سوسة وأعلن عن نهاية الشوط الأول وله الحق في ذلك، لأنه يعني لسال كرونومتر.
1: حتى شفنا احتجاجات في اللقطة هذه.
3: هو اللاعبين ديما يحتاجوا الحقيقة، معناتها بالنسبة له عنده ركنية وقيمة الكرات الثابتة في المباريات تنجم تجيب الأهداف. دونك الحقيقة هو استوفى الوقت البديل متاعه، لا الحق، ولكن كان ينجم قبل اللقطة هذه متاع الركنية. كانت هناك في انطلاق العملية مخالفة ما أعلنش عليها، جابت ضربة زاوية، لو كان تسجل منها هدف ممكن تعمل بوليميك. دونك مزيد من التركيز من الحكم مطلوب، ولكن كإجراء وكجيستيون متاع التوقيت الحكم له الصلوحية في إنهاء الشوط الأول.
1: واضح هذا بالنسبة للقطة الأولى. ثم لقطة اللي هي الحقيقة أثارت الجدل، اللي هي لقطة مطالبة بركلة جزاء كذلك
3: بين مقابلة دونك ضربة الجزاء
1: حمام سوسة
3: حمام سوسة. هو الحقيقة كانت كرة في مجال التنافس بين اللاعبين الاثنين، لكن لاعب حمام سوسة تناسى الكرة ولا شيرشي بروفوكي لو كونتاكت، يبحث على ضربة الجزاء. الالتحام كان عادي وشرا حتى في السقوط قبل الالتحام، وكان تمركز الحكم لهنا الحقيقة ممتاز وممتاز جدا، مكنوا من قراءة اللعبة كما يلزم ولا لسي جوي ولا بيان في الحقيقة ما يش ضربة جزاء.
1: رغم اللي كيف تشوف مثلا منظر بنيزة زميننا المصور للصحفي كان انشر للصورة على حيطه للشخص وريته لك للتصويرة، انه كيف تشوف التصويرة تصويرة فيكس، وكان يسيق المهاجم تاع حمام سوسة زي ما بين زوز ساقيين تاع اللاعب للاتحاد المونستيري. كيف تغزر التصويرة تقول ركلة جزاء؟
3: يا في الأخير أنت قلت
1: صورة، أنا يعني قلت لك صورة،
3: احنا نحكم على الصورة وقت اللي
1: المتحركة
3: الصورة الفيكس
1: مش فقط متحركة وانطون ريال
3: بيان سور. هو الحكم في الميدان
1: كيف تسرع ولا تبطي تولي تنجم تأثر
3: نورمال، ما راهو الالتجاء للصورة الفيكس هذه ممكن وقتاش وقت اللي باش نقيس حدة بلوتو لو بوينت كونتاكت اللي صار نكارة. لهنا العملية ما كانش فيه ركل أو سمال في ساق، لا هذه كانت لعبة عادية، كرة تجري، وقلت لك كيما قلت لك أنه المهاجم تناسى الكرة ولا شيرشي لافوت، وبالطبيعة الحال أنه الفوتبول سي ان جو دو كونتاكت فيريل. فيه توصيات جديدة متاع الاتحاد الدولي زادة أنه مش كل كونتاكت نزفروه إلا ما يستوجب. اليوم في المباراة الأخرى بديس خاطر ركزنا معها أكثر، راهو أسيت ربريز يعمل أفونتاج، وتو نجي وتو نحكي عليهم اللقطات.
1: هذه توصيات جديدة بعد كاس العالم ولا مع كاس العالم؟ وإلا للأمانة الموسم الماضي ثم برشا ركلة جزاء تزفروا ولا تم الديفوت تعطاو، معناتها اللي تمسك بينالتي. مي بار كونتر كي شفنا في كاس العالم شفنا معناتها في تونس اوتوماتيكمون يتزفروا، شفنا عديد اللقطات مي في كوبي مود ما تزفروش
3: للموسم الفارط.
1: بارابور الموسم الفارط
3: بطبيعة الحال لهنا راهو كل كومبيتيسيون تحمل معها توصيات، كل كومبيتيسيون كو سوسوا كوب دافريك كوب دي موند جو اولمبيك نيمبورت كيل كومبيتيسيون باش تجي اللجنه المشرفه على الكومبيتيسيون هذيك باش تعطي توصيات للحكام نتاعها. التوصيات كانت واضحه، شفنا عديد المخالفات سوا ديزون ترغيومي مخالفات مي عديد الالتحامات فوالا لو مو عديد الالتحامات في كاس العالم ما تزفرتش. فما
1: تحس ثم توصيات في تونس تو لا بارابور للكوب دي موند وبارابور الموسم الماضي بارابور للتروا ماتش اللي شاهدتهم اليوم.
3: طبيعي هو احنا الحقيقه معناتها اللجنه نتاعنا في كل الحالات وفي معظم الحالات انه كنا ديما الجامعه التونسيه والاداره الوطنيه للتحكيم سانسكري في الفيلوزوفي دي فوتبول مونديال، ما احناش باش نكونوا احنا في عزله على التحكيم ولا على الكره العالميه معناتها. التوصيات قاعدين نطبقوا فيها اليوم. أولادنا الحقيقة وفقوا في تطبيق التوصيات.
1: توصيات متاع إتاحة اللعب ومش على كل فوت نزفروا، خاصة ذيك الكرة متاع الديفونسير على جنب بنيس أنا منهم برشا، ذيك ياخذ كرة يعطي بظهره ويطيح فوق الكرة أوتوماتيك مود تزفر فوت. وقتاش فوقنا بها اللي فريمون معناتها وقت اللي جاء حكام أجانب خاصة في اللي ديربي في العام التيلاني مثلا ولا في العام اللي قبله، الكرة الأولى الثانية يتيح ما يخرج ولا حتى جور ما عاد يتيح، وهذا في حد ذاته معناتها
3: هذه يسمها بلاتو كامل اللي يعني نشوف رأوا حتى أزمة الثقة اللي كانت في التحكيم التونسي تجبر الحكم على أنه يزفر براتيكمون تو لي كونتاكت. الحكم تخدم في مخه تحب ولا تكره، يقول لك احنا فما احتجاجات وفما ازمه ثقه
1: اختاني خويا نزفر
3: اي كونتاكت انا نزفره بدون اخذ بعين الاعتبار جماليه اللعب ولا
0: يحمي في روحه ما يحميش في جماليه اللعب
3: يحمي في روحه بيان سور.
1: واضح بعد قليل المباراة الأخيرة مباراة الملعب التونسي والنادي الصفاقسي، مباراة انتهت بنتيجة هدف مقابل هدف. فاصل قصير ثم نتواصل.
4: ديوان اف ام عسلامة.
7: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: ملكة الموجة صفاقس
11: على 91.2
4: تونس،
11: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
11: على 106،
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
11: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد 37 دقيقة بعد السبعة متاع العشاء، آخر المباريات الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي أنيس، مباراة انتهت بهدف مقابل هدف. نبدأ بالمافيو الأخير في المباراة هذه، خلنا نبدأ بالمافيولا، خلنا نعكسه شوية، نبدأ بالمافيولا. مباراة الحقيقة كأول موسم شفنا فيها برشا ريتم فنيا، صحيح هذا ما يهمش برشا التحكيم، ولكن يهم التحكيم انه ثم برشا ريتم، وشفنا حكم تقريبا يتبع في المباراة في ليزاكسيون كل امبليكي موجود قريب للكرة، وهذا لاحظناه وعيناه مع بعضنا في كل مرة بقينا نحكيه الحكم موني قريب وغيره في الاوف وقاعدين نتفرجوا مع بعضنا. دونك حكم اليوم كان جاهز لإدارة هذه المباراة على المستوى البدني، ولكن كيف كان على المستوى الفني؟
3: هو لزاما انهم يكونوا الحكام الكل تاع الجولة هذه يكونوا حاضرين بدنيا، لأنه مازالوا كيختتموا ملتقى، والملتقى كان فيه التيست فيزيك باش يخولوا يكون يحكم. دونك بدنيا وفنيا مازالوا فرشكين احنا نقولوا، دونك سي توتا في نورمال أنهم يكونوا حاضرين. والحقيقة الحكام فلسفة لجنة التعيينات خلت الحكام اللي عودونا أنهم ديما يكونوا فيزيكمون اوت في التوب الحقيقة، تقرا التعيينات كل
1: خاصه في الجولات الاولى،
3: الجوله هي
1: لو طون اي لو طون اللي خطو البقيه
3: تاع اليوم ومتاع غدوه
1: اي لو طون اللي خطو البقيه
3: بيان سور، مي دون لونسامبل اي نون با لو شوا اي دوافت اتر بريزون فيزيكمون اي تكنيكمون. ونشهو الحقيقه فيزيكمون ونشهو تكنيكمون
1: تكنيكمون مستوى تكنيكمون. المباراه هذه فيها لقطات مباراه النادي الصفاقسي وفي ضيافه الملعب التونسي،
3: هي ميزه المباراه هذه كما قلت انت انه كان فما ريتم دو جو، بطبيعة الحال أنه الحكم يساهم في جمالية اللعب في الريتم دو جو. أتاح الأفونتاج تقريبا أكثر من 7 مرات استعمل قاعدة الأفونتاج، كذلك التوصيات ظاهرة متاع اللجنة في استعمال البطاقات الصفراء خاصة في المانكورانت والبنك البدلاء. في 3 مباريات شفنا الحكام يسندوا في بطاقات صفراء كسوا للمدربين او للمساعدين وحتى اللاعبين شملهم الانذار. احنا المباراه هذه عندنا 3 انذارات في البنك، واحده للمدرب المساعد للنادي الرياضي الصفاقسي، واحده للمدرب النادي الرياضي الصفاقسي، واحده ضد لاعب من الملعب التونسي. كلهم على احتجاجات. دونك وقفة صارمة من الحكام، وهذه من شأنها أنه في قادم الجولات نلقاو الكوموندي الفروي متاع الديسيزيون هذم، أنه المان كورونت ما عادش تقلق برشا الحكام في إدارة المباريات. دونك حاجة إيجابية أنهم طبقوا زادة توصيات الإدارة الحالية.
1: به شنو عنا لقطات الماتش هذا؟
3: لقطات باش نركزوا الحقيقة على
1: حط الورقة منا باش الميكرو يبدأ مقابل
3: باهي. دونك ديسفونكسيونمون مازلنا
1: عادي الى حد الان بدايه موفقه جدا.
3: دونك نقولوا احنا خمسة لقطات
1: باه.
3: اللقطه الاولى تزامنت في الدقيقه التاسعة مع اصابه هشام بكر لاعب نادي رابيس فاقسي. الحقيقه كان هو اقرب للعب الكره ونجح في لعب الكره. لاعب الملعب التونسي بالرغم انه الى لسي تريني لو بي نتاعو ما حاولش انه يجبدها، ولكن الكونتاكت كان مينيم ما فيش خطورة، وكان على الرجل اليسرى في حين أنه الإصابة كانت على الرجل اليمنى لأنه صار له بلوكاج مع أرضية الميدان.
1: ويبدو أنه إصابة من نوع ما اختيرة شوية ده.
3: وهذا الإشكال
1: حسب كريم النفط يقول بيروني
0: بيروني دونك زما دو تروا موا مينيموم.
1: بون في انتظار نتاكدوا اكثر انه نوعيه الاصابه شنو بالضبط.
0: اذا فراكتور ولا ماشي
1: حاولوا قدوره ويسمع فينا حاول يتصل
3: بالاداره
1: الطبيه لنادي سفيقس.
3: معناتها تنجم تاكد انه راهو ارضيه الميدان غالبا ما تكون عائق
0: صحيح
3: للاعبين وللحكام راهو، وغالبا ما تتسبب في اصابات خطيره راهو
0: صحيح.
1: باه
3: اللقطه الثانيه
1: اللقطه الاولى دونك لا تستحق الانذار،
3: لا
1: لقطه
3: تستحق
1: عاديه واضح
3: لا تستحق الانذار، وكما قلنا مخالفه دو فوالا. دقيقة 35 هدف النادي الرياضي الصفاقسي لهنا انطلاق من الركنية ومن بعد باسون روتري وتصويبة في اتجاه المرمى من مسافة 20 متر. كان اللاعب أوكبولي رقم 33 في وضعية تسلل، ولكن لا بوزيسيون نو سوفي با باش احنا نعطيو التسلل لأنه إن با امباكتي لا على الحارس ولا على المدافعين. دونك هدف سليم
1: يعني كان في تسلل في موقع يعني سلبي ما
3: موقع سلبي لا يؤثر
1: لا يؤثر على لا الحارس,
3: لا الحارس ولا المدافع
1: ولا المدافعين، وبالتالي تواجده في التسلل من عدمه ما عنده حتى معنى، وبالتالي هدف
3: صحيح
1: شرعي. اللي بعد
3: دقيقة 53 انفراد لاعب الملعب التونسي مع الحارس دحمان، ودحمان لعب بالكرة، والحقيقة لهنا تمركز الحكم مكنوا من أخذ القرار السليم. ثم غرفة الفار قامت بالواجب نتاعها لا تشيكي لاكسيون. كيفاش فهمنا انه الفار لا تشيكي لاكسيون؟ حاجة ايجابية بديس بن صالح بعد بضع ثواني عمل لو لونغاج كوربوريل والجستويل للجمهور وللاعبين انه ما فماش ضربة جزاء.
1: كي اللعبة تمشي عمل ما ثم شيء، ما دار انا سمعت الفار وما ثم حتى شيء.
3: هذه
1: من الحاجات النادرة اللي ما كناش نشوفوها برشا.
3: اي مهمة هيري. جدا
1: هذه يعني. مهمة جدا احنا وحدنا بقينا اسكو باش ترجع للفار ما ترجعش للفار ثم ما ثماش، لانه واضحة الصورة ما ثماش ركلة جزاء، ولكن الجيست اللي عملها هو فهمنا انه الفار قالوا ما ثم حتى شيء.
3: المبدأ انه الحكم ما يزفرش للاعبين فقط، يزفر حتى للجمهور. الجمهور اللي كونسيرني باللعبه
1: في حاله ما يخاطب الجمهور ولا يخاطب الميكرو
3: اللاعبين والابنك والجمهور، وصلت المعلومه للشهاده المشاهدين زاده في
1: واضح. ثم
3: ثم دقيقه 57 الحقيقه تدخل يبدو فيه عنف، ولكن لاعب النادي الرياضي الصفاقسي كان اسرع ولعب بالكره. لاعب الملعب التونسي خذا ليبول نتاع اللاعب نادي رياضي صفاقسي بالكويس نتاعو، ما كانش تكتسي خطوره، والانذار كان كافي، وباديس قام بانذار اللاعب في محله. دقيقه 72 هو هدف تعادل الملعب التونسي. لهنا نحب نشكر برشا باديس بن صالح لانه ظهر انه حاضر فنيا وبدنيا، وكانت لا كونسونطراسيون بارفيت.
1: كان نجم يرجعوني مثلا ركله جزاء ولا غير
3: خطا ثم كان نجم يفسخ هدف كريمه. هي اللقطه كانت اولا مسبوقه بمخالفه لفائده الملعب التونسي، خلى لافونتاج واشر له بيدو.
1: نحكيوا المخالفه اللي في الوسط، هاي مش
3: اللي
1: مش اللي في الكولوار، مش اللي بجنب
3: اللي مقابل
1: صحيح
3: قدام منطقه الجزاء، كانت مخالفه لفائده لاعب الملعب التونسي، اشر بيدو واعطى افونتاج، تخلى اللاعب الثاني زميله منطقة الجزاء، عند التوزيع صار دوبل كونتاكت ولمست الكرة يد اللاعب النادي الرياضي صفاقسي. لو استعجل باديس لهنا وأعلن على ضربة جزاء يكون الهدف
1: تفسخ على فرضية أنه ما ثمش ما خلطش على الكرة ولا خرجت سيمتر ولا خرجت كورنير, ركلة الجزاء لهنا تكون صحيحة ولا مو صحيحة حسب ما
3: لا
1: ماهيش ركلة جزاء؟
3: لا لا لا, هو كونتاكت عفوي وصار سبقه كونتاكت من جسم اللاعب.
1: علاش نسأل فيك أنا؟ لأنه هو لو عمل كم الأفونتاج متاعه ووزع الكرة كانت نجم تكون ضيعها المهاجم وقت عطيتك الأفونتاج.
3: فرضية من فرضية اللعب,
1: فرضية, ولكن عطيتك فرضية الأبعد أنا أنه مثلا ما خلطش عليها المهاجم بعد ما ضربت فيد مدافع النادي رادس فيقسي وخرجت ركنية, هل هي ركلة جزاء ولا؟ دونك ماهيش ركلة
3: هو
1: جزاء.
3: هو باديس بن صالح
1: واضح
3: في تطبيقه للبروتوكول فار خلى اللعبة تلعب, مش يحط ركنية, الفار باش يرجع باش يتشاكي اللقطة ومش يكتشف انه صار كونتاكت بجسم اللاعب بين جسم لاعب نادي رادس فيقسي والكرة, ومن بعدين ارتطمت باليد نتاعو لا وجود لضربة جزاء. مي لو ميريت بتاع بن صالح انه خلى افونتاج في المخالفة, طبق بروتوكول فار, تسجل الهدف, دونك إليا فيليسيتي.
1: واضح, دونك هذا هما اللقطات اللي عنا,
3: هذا هما دونك جوست بور ريكابيتولي على الجولة هذه.
1: باه
3: لافونتاج, حسن استعمال لافونتاج من الحكام الكل, لي زافيرتيسمون اللي تعطاو في الأبناك توصيات واضحة وطبقوهم, لا كونديسيون فيزيك, لوم طفيف على باديس بن صالح في قالب نصيحة, راهو القرب من العملية نو سينيفي با فورسيمون انك باش تشوف بالكدا لا بروف انه كانت مخالفة على في الشوط الاول بدون امباكت, مخالفة على طرابلسي اعطاها للملعب التونسي و دو ريبريز الى ايفيتي لو بالون, وحتى في دقيقة 65 اصطدم بلاعب من اللاعبين الموجودين في الميدان. دونك الحضور البدني حاجة نشكروها عليها, ولكن التمركز pour ne pas gêner le jeu et les joueurs. Voilà.
1: واضح المعلومة اللي توصلنا المؤكدة انه هشام بكار كسر وغياب اقل شيء 3 اشهر, بيروني ولا شوفي ما احناش متاكدين 100%, خاطر تواصلنا مع اطراف من نادي سفيقسي مبدئيا يقولوا شوفي حسب قدور توا بون نفتي, ولو انه نفتي قال خلي الاطار الطبي يتكلم, قال مبدئيا ممكن اعطى رايه في كل حالات الكسر موجود, وفي كل الحالات اللاعب سيجري عمليه مطلع الاسبوع القادم وغياب مينيموم 3 اشهر, نجم يوصل حتى 6 اشهر, معناتها نجم يوصل اكثر. دونك غياب هشام بكار عن النادي الفرنسي تقريبا لغايه بريسك مع نهايه مرحله الذهاب
0: ديسمبر,
1: حتى ديسمبر هي هذاك علشان اخذ لك مرحله الذهاب شر لباس هشام بكر. خلينا نسمع شنو قال كريم النفطي المدرب المساعد في النادي الرياضي الصفاقسي.
12: تلقى لا بيرفورمانس تحب عليها في النحكيس سيرتو فيزيكمون ابارتي دو ترويزيام جورني وبدينا روتال, يعني جوستيف يعني السنة في البريباراسيون, لكن مباراه متكيفه الحقيقه جينا على 3 بوان بون فيزيكمون تعبنا برشا دوزيام ميتون على خاطر كيما قلت التيران نحسين براتيكمون في البريباراسيون اون سيمين و دي سيمين مساتسفي بالرونتمون تاع الاولاد الحقيقه. اصابة بكار زاد من الاول وخروجه كان ينجم شونجمون يعاوننا احنا اون دوزيام ميتون, ضروره الشونجمون اللي صار نتمناو ان شاء الله بالشفاء العاجل. تعادل عادل الحقيقه, حبينا نربحوا الحقيقه, لكن هيك يحكم ديما نقول راهو فما دي تون فيب دي تون فور, احنا في لي تون فيب نتاعنا قلت لك يعني احنا متراجعين برشا على المستوى البدني بارابور ستا تونيزيان وبقيه الفرق التونسيه, لكن خذينا في الطون فيبل نتاعنا ونا جيري, حبينا نتفاداو بعض الاخطاء اللي هي بسيطه جدا تاع تمركز ولا تاع كومونيكاسيون في كذا, لكن على غالب هي بتقول لي انت احنا جاونا زوز وضعيات, فما وضعيه وفرصه وهدف, احنا جاونا قداش من وضعيه بعد اول الشوط الثاني ما عرفناش كيفاش نستغلوه. ستاد تونيزيا جد اكثر من فرصه, عادي جدا هذه في كره القدم لازم تتقبل ساعات تتحمل, لكن اعطيهم الصحه الاولاد كانوا موجودين وتحملنا وخرجنا باخف الاضرار.
1: واضح هذا كريم النفطي, طبعا ما يتحكى اكيد بعد تصريح كريم النفطي, وكذلك توتزي ماريكو المدرب الجديد والبرتغالي الجنسيه للملعب التونسي.
13: جيكواكي La première mi-temps a été équilibrée. On savait que cette équipe, c'est comme l'année passée, c'est beaucoup dangereux qu'on a pas arrêté. Et ça, ça fait la différence au premier mi-temps. On est arrivé quelques fois à surface adversaire, mais je crois que ça a été un match très très équilibré la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, c'est une autre histoire. Je crois que c'est pas normal le numéro d'occasions qu'on a créées. Au championnat tunisien, c'est pas normal de créer 5-6 occasions claires du but. Et on arrêtait seulement ça, à faire le but. Et parce que ça, le numéro d'occasions qu'on a créé, c'est vraiment bien. On a très bien joué, très bon mouvement. Je crois qu'un intéressant qualité de jeu. Mais le football, c'est avec le but marqué. Et on a raté seulement ça. Mais un très bon match de mon joueur et de mon équipe. Il a beaucoup de chaleur aussi, mais ce n'est pas normal cette chaleur. Je crois qu'il y a aussi le premier mi-temps. A été un match typique de première journée du championnat. Et avec cette chaleur, c'est pas facile de jouer, mais sur la condition pour les deux équipes. On s'entraîne quelques fois aussi avec cette chaleur pour prendre l'habitude de ça, parce que ça, c'est l'horaire du match et on va jouer avec ça.
1: واضح هذا مدرب ماريكو مدرب الملعب التونسي. كيفاش شفت المباراة وكيفاش تقرأ تصريحات المدربين؟
0: بوه نبدأ نحكيه على المباراة قبل كل شيء بعد نحكيه على التصريحات. أول حاجة زوز فرق براتيكمو بديوا بنفس الخطة اللي لعبوا بها الموسم الفارط. استاد الكاتروا تروا سي سي اس لابريبار لعب بثلاثة ستة واحد
1: مش ثلاثة خمسة
0: لا مش ثلاثة خمسة اثنين خاطر موتيابا كان يدور أوتور دو أوكبولي ما كانش رأس حربة ثاني صريح. دونك هذه الخطة وفي الوضعية الدفاعية سيسيس لقى روحه يلعب 5-4-1. دونك هذه الخطة اللي لعبوا بها زوز فرق. بون المقابلة كبداية موسم انا نشوفها مقابلة مقبولة جدا من زوز فرق اي سورتو من الملعب التونسي. بون نجيو اون باراليل نحكيو على التحليل والتصريحات. الشوط الاول متكافئ سيبري.
1: دونك لهنا كيف ما صرح
0: المدرب ولا توتزي توتزي فوالا خاطر سي اس اس من الدقيقه الاولى الدقيقه 17 لقى برشا صعوبات باش يطلع بالكره. من بعد الفرصه اللي جات للطرابلسي في الدقيقه 18 سي اس اس دخل في الطرح ولا براتيكمون الماتش متكافئ وخذا في بعض الاحيان سي اس اس شويه افونتاج. لكن عموما شوط متكافئ. جاء الهدف في الدقيقه 35 هدف ممتاز للطرابلسي تحت انظار الناخب الوطني معين الشعباني
1: نعم مراد الملكي اللي
0: كان موجود حاضر خاطر سمعت الناخب الوطني
1: مساعد
0: دونك تحت انظار مساعد الناخب الوطني هدف ممتاز. بون الشوط الثاني دوميناسيون توتال
1: ميديس فيرسي جاتو وضعيه اخرى كذلك في الشوط الاول
0: جاتو في الشوط الاول وجاتو وضعيه اخرى في بدايه الشوط الثاني تقريبا في الدقيقه 53
1: ثم نقطه اشتراك هنا في كل الوضعيات ان تقريبا الكل كان مساهم فيها جمال موتيابا
0: جمال متيابا اليوم من افضل اللاعبين اللي
1: ساهم في كل اللقطات اللي جابت الهدف عمل هو ديفياسيون بالراس رغم له قصير القامه وبقيه ديزاكسيون كل تقريبا
0: حتى الفرصه اللي جات الترابلسي اللي شاتها وشد الجارديان في الدقيقه 17 كان الاسيست كان من متيابا. دونك متيابا عمل مقابله ممتازه في مقابله اليوم حتى الترابلسي
1: فهمني علاش لك ماشي لك هكا
0: فهمك انا سؤال من بعد
1: اي صحيح
0: الشوط الثاني شفنا تقريبا سيطره مطلقه للملعب التونسي تقريبا 9 فرص
1: الفرص من وقتاش بدات السيطره
0: من دقيقه 46 اول فرصه يظل لنداي دقيقه 46 يظل الفرص اللي ضيعهم من داي يقعد اتاكون فاز اللي كامله باش يضيعهم هو ضيعهم في الماتش هذايا فقط وفرص سهله مش صعيبه. دونك انا نشوف الماتش هذايا نتيجه 1-1 انا نشوفها كان اقرب الملعب التونسي انه يفوز بالمباراه باعتبار عدد الفرص اللي جاوا في مقابله اليوم. دونك الترابلسي قلنا في سي اس اس موتيابا حسامادو كيف كيف مونديكو كيف كيف زاد دحمان في الشو في المقابله عموما عملوا مقابله محترمه مثلوثي كيف كيف الملعب التونسي الحقيقه المدرب اللي
1: حاتم بولينا كذلك البريباراتور نتاع ليكيب ناسيونال كان موجود وحاضر للمباراه.
0: دونك قلنا الشوط الاول حكينا عليه الشوط الثاني الملعب التونسي زاد تحرك في الزوز تغيير في ثلاثه تغييرات اللي عملهم ديجا في دقيقه 61 دخل رفاء الرياحي دخل بركات ودخل
1: خاصه دخول بركات كان مهم جدا
0: بركات حرك الجهه اليسرى هو والخميسي في المومون هذاك كان ينجم يكون فما تغيير في السي اس اس اما لو ميليو اكسي لو ميليو ريليور اللي على اليمين يكون غيث صغير والا دربالي, لانه لي زانديس والا المؤشرات انه الملعب التونسي بخذا لاسوندون على لي زادفيرسير نتاعو ديريكت في الشوط في المومون هذايا كانت واضحه. كان ينجم يكون تغيير خاطر ديجا النفطي حكى على جانب مهم وعامل مهم هو الجانب البدني, دونك يظل يتاخر سي اس اس في التغييرات عكس المدرب التوتزي اللي عمل تغييرات الثلاثه هذوما دايور هما اللي شاركوا في عمليه الهدف في دقيقه 73. التمريره الاولى من بركات الحميدي اللي دخل, لولاي الخميسي عمل
1: ريتري
0: ورفيق ريحي سجل الهدف. دونك قلنا اللي فما معلومه فما حاجه انا شفتها اللي حسب رايي فما دي مومون في الماتش والا في اوقات فما حسامادو وغيث الصغير ما ينجموش يلعبوا مع بعضهم في وقت, فما مباريات ولا فما اوقات من المباريات ما ينجموش يلعبوا مع بعضهم لانهم لي رول
1: هذا هذا سيلوكا نتاع مباراه اليوم مثلا,
0: سيلوكا في الشوط الثاني نتاع ماتش اليوم. حاجه اخرى سي اس اس اليوم الورلا ما عرفش يستغل الضعف الواضح في محور دفاع الملعب التونسي, لانه الملعب التونسي على مستوى لي دو زاكسيو برونابل ياسر في ماتش اليوم, واليوم السي اس اس ما لقاش الوضعيات والا وضعيات بالعدد نحكي النومبر نتاع لي زوكازيون ما كانوش كبار باش ينجم بروفيتي من الضعف هذايا. بون اوكبيل اوكبيل
1: ما نجمش يكون لانه نديسيغسي ما لعبش مثلا بخط 3 5 2 لانه العاده نعرفه مثلا اوكبولي كراس حربه كان حتى كدوزيام اتاكون قبول الموسم الماضي في وقت اللي كان متواجد عمر بن علي, ونعرفوا الكل انه يد بالويفي هو اللي كان يلعب في المكان هذاك بلاست موتيابا, وموتيابا يوخر يكون هو صانع العاب. لعب بتحفظ النادي السيغسي مقارنه بخطط الموسم الماضي ولا مازلنا ما نعرفوش الجاهزيه البدنيه للاعبين مازلنا فيها ولجه ولا
0: فما معطيات ما نجموش نعرفوها. اما كي تشوف التشكيله في بدايتها في اول مقابله تقول اللي فما حذر نوعا ما, فما تخوف من المقابله الاولى من لونتام نتاع الشامبيونات, دونك فما اختيارات ممكن لتدعيم منطقه وسط الميدان
1: اصابه الرحماني نجم نقولوا اثرت, لانه زاد يقول لك انا اليوم اللاعب يد بالويفي ما عنديش دي دوبلور في الخط الهجومي على دكة البودلة في انتظار انه جوسنال ولاندو كذلك يجهز لانه ما هو جاهز.
0: لا شو اول ماتش ليه مش يكون في السيزون ما نجموش نقوله مؤمن الرحماني.
1: لا ما نحكي لك توجه الرحماني كان يخليه نجم يكون اساسي كما كان في مباراة الودية اوبسيون عندك بالويفي معه, ولكن اليوم في ظل غياب الرحماني نخسر اوبسيون بالويفي منذ البداية نولي ما عنديش دوبلور القدام في الشوط الثاني.
0: انا ديما كمدرب نغزر المقابله من الاول ما نحكيش من بعد لي شونجمون لي شونجمون من نجم بعد ما نعملهمش, اعطيني نربح الماتش نتاعي في من منذ بدايه المقابله نعمل لي شوا نتاعي بجراه باختيارات هجوميه دو زاتاكون دو بوينت اذا تحب تلعب 3 5 2 هذا نحكيو في العموم راه ما نعرفوش شنو اللي صار ولا شنو لي شوا اللي عمل
1: جمال موتيابا كان تقريبا اخر لاعبين التحاقا بالمجموعه, دونك ما عملش بريباراسيون كامله ولانه هو حتى المجموعه ككل حسب كريم النفط يقول ما زالت ما هي جاهزه تحب لها انسومان دو سومان على الاقل باش تكون جاهزه على المستوى البدني, هذا اللي يفسر ربما خروجه وهل خروجه اثر على المجموعه.
0: توتافي حسامد بون مش حسامد موتيابا الملاعبي اللي اكثر ملاعبي كي سي سي تاخذ الكره وتحب تمشي القدام يلقى الملاعبي موتيابا
1: موتيابا مش نسالك على موتيبي تو
0: هي موتيابا معناتها اكثر ملاعبي كي ياخذ كره ينجم يامن لا ترانزيسيون والتحولات والبناء الهجومي.
1: كاش نجم يكون موتيابا الاولى ليه في مباراه اليوم خاصه بعد البريستاسيون اللي قدمها في المباراه الوديه ويلعب في نفس المركز تقريبا.
0: شوف انا ديما نحكي على ملاعبي ما عنديش فكره كبيره عليه, دونك ينجم يكون حل, دونك المدرب والستاف تكنيك تاع سيسيس هو الاقرب هو اللي يعرف ملاعبيته شكون اكثر جاهز للماتش هذا ولا لا.
1: واضح تحكيميا نجحنا اليوم نجم نقول الحمد لله في جوله اولى وفي دفعه اولى
3: طبيعه الحال.
1: غدوه اللعبه اكسح شويه خاطر فيها كلاسيكو دونك باش نتبعوا غدوه كلاسيكو الترجي والنجم الرياضي الساحلي, كذلك مباراه نادي البنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى, النجم الرياضي بالمتلوي النادي الافريقي, الترجي الرياضي الجرجيسي الاولمبي البيجي, غدا اكيد باش تكون موجود معنا تجي تفرج معايا كالعاده كالعاده تجي تفرج معايا دونك في الكواليس تفرجوا بعضنا نكون معاكم انا غدا من 3 نتاع العشيه ان شاء الله حتى ل 8 نتاع الليل سبور ماغ انيس غدا في الريكاب كالعاده من 7 لل 8 شكرا توت ليكيب شكرا صبري البوعزيزي بدا معنا اسماعيل القطي وشكرا كذلك حسام الدين الحلواني شكرا لسنا القطي الحقيقه تعبت برشا معنا خاصه انك الديكلاراسيون والوقت القصير عطيها صحه سنة وكذلك بقيه الزملاء في قسم الرياضه عبد القادر رقيت الاخبار لحظات يكون معكم فادي مبارك بون ويكاند الناس الكل نرجع لكم غدوه ان شاء الله في سبور ماغ ونقل وتصريحات للمباريات الدفعه الثانيه من الجوله الاولى تصبحون على محبة
4: ديوان اف ام عسلامة
7: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: ونحبكم نحبكم برشا ديوان اف ام
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
9: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
4: مالا كابتن موجة صفاقس
11: على 91.2
4: تونس
11: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
11: على 106
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام
11: ديوان اف ام صوتكم
4: ديوان اف ام فلاش نيوز
14: موجز الثامنة مساء ديوان اف ام عسلمة تونس تتصدر دول شمال أفريقيا وتحل في المرتبة الثالثة أفريقيا والخامسة والسبعين عالميا في مؤشر ليغاتوم للازدهار لسنة 26 و2000 محققة 64 نقطة وفق نتائج المؤشر الصادرة عن معهد ليغاتوم البريطاني. وشمل التصنيف 161 دولة حيث تقدم تونس على المغرب الذي جاء في المرتبة 76 عالميا والجزائر في المرتبة 83 وليبيا في المرتبة 115 ومصر في المرتبة 120. ويقيم مؤشر الازدهار ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التنمية والحرية والمجتمع ويعتمد في إعداد ترتيبه على 160 مؤشرا وأكثر من 615 ألف معطى مستمدا من عشرات المصادر الدولية. حريق اندلع اليوم بمنطقة بغورة التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتمة وفق ما أكده عضو من اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يؤكد أن الفرق الميدانية التابعة للحماية المدنية وإدارة الغابات توصل جهودها المكثفة للسيطرة على الحريق ومنع توسع رقعته، كما أكد تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتنسيق الجهود لتطويق النيران وحماية المناطق السكنية والمنشآت المجاورة. ولاية القيروان تدخل بداية من الاثنين القادم ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف وسط توقعات بتوافد عشرات الالاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات بالاضافة الى اجراءات استثنائية لتأمين تزويد الاسواق وتعزيز الخدمات الصحية والامنية وتنظيم حركة المرور. وعلى صعيد السياحي المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني يؤكد أن ولاية القيروان على استعداد لاستقبال زوارها من تونس وخارجها ببرمجة جملة من الأنشطة السياحية. والعلويني يضيف أن طاقة الاستيعاب السياحية بالجهة تقدر بنحو 1000 سرير موزعة على المؤسسات المصنفة وغير المصنفة لافتا إلى تسجيل إقبال واسع وحجوزات متقدمة منذ فترة تعكس جاذبية المناسبة للزوار من داخل البلاد وخارجها. وفشاني الدولي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي يوجه تحذيرا إلى قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة وذلك إثر ورود أنباء عن وجود طائرات وناقلات وقود أمريكية في مطاراتها مضيفا أن الدول التي استقبلت تلك الطائرات حولت أراضيها إلى معاقل للعدو ولا داعي للشكوى لاحقا وفق قوله. الجيش الأوكراني يعلن أنه شن هجوما على مصفاة للنفط في منطقة سامارا الروسية، مما تسبب في اندلاع حارق في المنشأة. ومن جهته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول اليوم إن أوكرانيا فتحت على نفسها أبواب الجحيم بغارتها على أهداف اقتصادية روسية، مضيفا أن موسكو سترد باستهداف أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية في أوكرانيا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودنبارك.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معاكم كل ليله من 7 ل 9 العاده، مي ليله سبيسيالمون نبداو معاكم ابارتير من 8 نتاع الليل، جوستومون بعد المباريات وبعد الحوصله اللي كانت مع كريم والليكيب الكل بيان سور في في الكوره. ان شاء الله تكونوا عملتوا موكيف ديجا بالكوره، ان شاء الله تفرجوا على ماتشات، ان شاء الله عجبتكم الانطلاقه نتاع الموسم الرياضي هذايا، ان شاء الله زاد ما نشوفوش من مشاكل نتاع العاده، وان شاء الله تتعدى كره القدم نتاعنا كلها سبورتيف. اون توكا نقول لكم كيما العاده برشا برشا موسيقى حاضره معنا في الليله. حسام الحلواني سيد المخرج لليله، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو ديراكتومون. لي ديبي نتاعنا يكونوا تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش نسمعوا جديد متاع سان لوفون محمد عساف في ماسكارا.

مش تلقاهم بعد شويه بابلون وجديد نتاعهم مع حسين الاسنامي، مش تلقاو مستر بروبس، مش تلقاو كليل، مش تلقاو كولد بلاي تو لايت. هذه الموسيقى نتاعنا واكثر من هكا سيغمون. البدايه نتاعنا تكون تسويت مع دي جي دارك على بينا. هذه الموسيقى نتاعنا بونيكوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: qui dit soirée dit nightclub. L'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جيد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. با ديراكتومون الموسيقى متاعنا كيما العادة, لو رانديفو نهار السبت يكون مع الأغاني التونسية. هذيك علاش من بعد شوية باش نسمعوا نور الدين الكحلاوي, باش نسمعوا صلاح الفرزيد, باش نسمعوا الهادي دنيا, فوزي بن قمرة, سمير لوسيف, اتوسويت باش خليكم مع تليلي القفسي, جيب الواد الواد. هذي الموسيقى متاعنا عملوا بون كيف. احنا راجعين معكم بعد الأخبار في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ليلا، ديوان اف ام عسلمة. تواصل عمليات البحث والتمشيط اثر غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس. كان على متنه 14 شخصا اصيلي بنقردان وشخص واحد اصيل جرجيس. والمتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد في تصريح للقناة الوطنية الأولى أن الوحدات البحرية والساحلية للحرس الوطني تواصل مع جيش البحر وغواصي الحماية المدنية تنفيذ عمليات تمشيط واسعة وتقسيم المحاور والتمشيط في أعماق البحر لضمان نشاعة تدخل مدعومة بالوحدة الجوية للحرس الوطني وجيش الطيران. وجبابلي يؤكد أنه تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ تحت إشراف والي الجهة، كما تم فتح قضية عدلية موضوعها تكوين وفاق بقصد تسلل عبر الحدود البحرية ناتج عنه الموت.
2: بالتنسيق مع النيابة العمومية واستشارتها تمت مباشرة قضية عدلية في تكوين الوفاق في خصوص الهجرة الغير نظامية الناجم عنها الموت، وكذلك كانت الوحداتنا البحرية والساحلية وكذلك جيش البحر وغطاسي الحماية المدنية على الموعد، وكانوا يقوموا بعمليات التمشيط خاصة وتقسيم المحاور على مستوى البحر خاصة في الأعماق، إضافة إلى الوحدة الجوية للحرس الوطني و الجيش الطيران.
1: ومن جهته مدير المستشفى الجهوي بجرجيس محمد الغندري يؤكد استقبال المؤسسة الاستشفائية لأحد الناجين من حادثة الغرق، موضحا أن المصاب خضع للمعاينة والتكفل الطبي الفوري حيث أظهرت الفحوصات تعرضه لحروق من الدرجة الأولى في مناطق متفرقة من جسده، إضافة إلى فقدان مؤقت للذاكرة، وقد تم إيواؤه بقسم الطب العام للتعافي واستقرت حالته الصحية حاليا. وفيما يتعلق ببقية المفقودين، أكد مدير المستشفى أنه لم يتم حتى الآن إيداع أي جثامين إضافية تم انتشالها بالمستشفى، مشيرا إلى استمرار المتابعة والترقب بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3: على أثر الفاجعة اللي صارت البارح الدقيقة الثامنة ليلا جابوا لنا شخص اللي هو يسمى أحد الناجين من غرق، لبس عليه عنده شوية حروق على مستوى البدن من الدرجة الأولى، تم إيواءه بقسم الطب العام دونك لبس عنده شوية فقدان للذاكرة المؤقتة، أما التو لبس صحي لبس عليه، أما بالنسبة للبقية الحق مازال ما جانا حتى شيء على الجثث اللي تم انتشالها ونستنوا فيهم إن شاء الله ربي يرحم اللي توفوا وإن شاء الله زاد اللي حيين ربي يعطيهم الوقت طيب وإن شاء الله لباس.
1: وفي موضوع آخر، المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك تؤكد أن مصالح الإدارة ضبطت نهاية الأسبوع الجاري برنامجا لتدعيم تزويد مختلف معتمديات الولاية بالمياه المعدنية المعلبة في ظل ارتفاع الطلب على هذه المادة، موضحة أنه تم منذ صباح اليوم توزيع نحو 165 ألف قارورة مياه معدنية، قامت وحدات تعليب المياه المعدنية بتوفيرها، وشملت عمليات التوزيع مدن نابل والحمامات وقليبيا وحمام الغزاز وبركة الساحل وابن خلاد وخلاد وقربة. والمبروك تؤكد أن التدخلات الميدانية ستتواصل غدا لتعديل نسق التزويد ببقية المناطق، مشيرة إلى تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية على مختلف مسالك توزيع المياه المعدنية، وذلك على خلفية تشكيات المواطنين من التجاوزات السعرية والممارسات غير القانونية. وفي الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يتعهد اليوم بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد قتل الضربات الروسية في الحرب المستمرة منذ 4.5 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا. ومن جهته، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول اليوم إن أوكرانيا فتحت على نفسها أبواب الجحيم بغارتها على أهداف اقتصادية روسية، مضيفاً أن موسكو سترد باستهداف أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية في أوكرانيا. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودمبارك.

نرجع ونشوف غزالي غزالي ناش ناش بحخيان وملي البار كي أول وكي ثاني

0: sur T1 FM. Popcorn.
1: أنا سمير زغلول المحامي. حكايتي حكاية عادية جدا. ماشي يا ميرفت انت وامك. شايفاني؟ شايفاني أدرية؟ قابله.
2: أحداث المسلسل تبدأ وقت نتعرف على المحامي سمير أبو الوفاء اللي جسد شخصيته كريم محمود عبد العزيز. المتر سمير كيف ما معروف في المنطقة واحد من أشهر المحامين المختصين في قضايا الأسرة، معروف بذكائه ولسانه الساخر وقدرته الكبيرة على حل المشاكل والنزاعات ما بين العائلات، لدرجة أنه ينجح في حل مشاكل الناس الكل تقريبا. أما المفارقة أنه رغم نجاحه الكبير في حل مشاكل غيره، لكن هو بيده عاجز على مواجهة المشاكل اللي في حياته الشخصية. يعني باب النجار مكسر كيف ما نقوله احنا.
3: العدالة دايما على الحق، بس الحق محتاج محارب، وانا هنا علشان انور عدلان المحارب.
1: بتغفرين يا ميرفة تغفى على عادية؟ انا محاكم الاسرة بتتهز لما بخشها.
3: لا انا طيب يا سمير.
4: لا ولا طيب ولا حاجة.
3: لا انا طيب يا سمير بس طيبة تاني. لا
5: انت اوضة وانا اوضة والقانون في النص.
3: ما تقولي حاجة يا امي.
6: امك مين يا عجل انت؟
2: أحداث المسلسل تبدأ تاخذ منحى آخر وتتبدل الأمور وقت اللي تجيه الرقصة شاهيناز للمكتب متاعه وتوكله كمحامي عليها في قضية بشتقلب حياته 180 درجة وتدخله في سلسلة من المشاكل والمواقف الكوميدية، لدرجة أنه ملي كان محامي بش يلقى روحه مطلوب للعدالة. ومع دخول شخصيات أخرى على الخط بش يزيد النسق التصاعدي للأحداث، وخاصة مع ظهور صديقه أنور اللي جسد شخصيته محمد عبد الرحمن. وفي وسط الأحداث باش نزيدوا نتعرفوا على ميرفت وقدرية وأمل ونادر، واللي وجودهم باش يخلي الحكاية تتعقد أكثر وأكثر. والسؤال لهنا، زعم المتر سمير اللي قادر يحل مشاكل الناس الكل باش يلقى حل أخيراً لمشكلته هو، وشنو اللغز اللي وراء الرقاصة شاهيناز، وكيفاش باش تتطور الأحداث وصولاً للنهاية؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في المسلسل الكوميدي المصري المتر سمير.
6: أنا مش هقدر أوضح أكتر من كده.
5: أنا هقول القاضي إيه؟ هقول له إيه؟
7: مهمتي أبينك ست خيرة.
8: ده أنا أول مرة في حياتي أعمل نمرة خيرية.
2: مسلسل خفيف وصيفي بامتياز، فيه 15 حلقة كهو، مدة كل حلقة 40 دقيقة تقريبا، 40 دقيقة من غيره ولا لحظة ملل. المسلسل بطولة كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن، ناهد السباعي، سلوى الخطاب، سارة عبد الرحمن ومحمد أوتاكا وريحاب الجمل وغيرهم من نجوم، وتعرض الأول مرة في رمضان 2026.
9: بخاف على مصلحتك
8: بابا.
5: أنا مش هم مشاكل، بس بنتي وحشتني.
10: أنا بابا. وصحيح بابا مش هيركع البتني عشان طلت ما بقيتش مع بعض.
2: المسلسل لقى تفاعل إيجابي من جزء كبير من الجمهور، خاصة على مستوى أداء كريم محمود عبد العزيز والكيمياء الكبيرة اللي جمعته بمحمد عبد الرحمن. ومن أكثر الحاجات اللي لفتت الانتباه في المسلسل تقليد كريم البوه الممثل الراحل محمود عبد العزيز، والنقطة الإيجابية في المسلسل أنه حرص على طرح قضايا الأحوال الشخصية ومشاكل الحياة الزوجية في قالب كوميدي.
5: العملية دي هيطلع لنا منها 200,000 جنيه.
11: زي أنا بس أدرمش كده على الشقة، عشان لو في كاميرا عطلها، لو في بصمة شفرها، لو في جد تخدرها،
5: ولو في بطاطس حمرا. مراتك اوعى ترمي عليها اليمين، هتقلع مالطة على طول.
3: نفقة المتعة 288,000 جنيه.
1: انا كمان عايز نفقة متعة.
5: المتر سمير محامي مصر.
2: ملا ستي ويك، حضر جو السهرية وجيب البوب كورن واتفرج في المسلسل الكوميدي المصري المتر سمير. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
0: بوب كورن.

0: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, هذه ساعتنا الثانيه ديجا. انتو كان نقول لكم كيما العاده, العاده هو يكون اولديز الموسيقى نتاعنا, ما سبيسيالمون اليوم اخترت اني نسمعكم موسيقى وميكس مزيان برشا باش نرجع بكم لزاني 2000 تو سويت. هذا اللافتر نتاعنا,
1: سهريتنا ما زالت متواصله.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز العاشرة ليلا. ديوان فام عسلمة. النائب بالمجلس المحلي ببنجردان سامي اللفي يؤكد تمكن الفرق المشاركة في عمليات البحث وتمشيط بسواحل بنجردان من انتشال 3 جثث لضحايا حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية، فيما تتواصل الجهود للبحث عن بقية المفقودين. والمصدر ذاته يوضح أنه تم نقل الجثث إلى المستشفى الجوي صادق المقدم بجربة لاستكمال الإجراءات اللازمة وتثبت من هوية أصحابها، مضيفا أن المنطقة تعيش حالة من الصدمة والحزن إثر هذه الفاجعة التي أودت بحياة عدد من أبناء المدينة.
3: كما نعرف الناس كلنا تعرضت المدينة بنجردان اللي البارحة إلى كارثة بمعنى كلمة، غرق مركب يحمل عدد لباس به عدد كبير من شباب بنجردان اللي فقدناهم البارح. المركب هذا معناها بعد 6 ساعات معناها من الإبحار نتاعو من نقطة الانطلاق من ميناء كتف بنجردان، في الأثناء معناها خرجت فرق المراقبة وفرق التفتيش، عديد البحارة ومن ليبيا، فرقة إسناد من ليبيا، والى حد هذه الساعه ما تم انتشار 3 جثث. راكب وحيد انجاء معناها بعد 24 ساعه معناها في البحر. اليوم معناتها بنجردان معيش تعيش صدمه، كارثه كبيره حلت بالمدينه. ان شاء الله ربي يرحمها، وان شاء الله توا مازلنا نطلب كان ان ينجموا معناها الفرق الباحث هذه تتحصل عليهم حتى 200 على الاقل معناتها في جانب اخر معناها يطمنوا اهاليهم.
2: ومن جهته المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين شبابلي يؤكد في تصريح للقناة الوطنية الأولى تواصل عملية البحث والتمشيط إثر غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس وبنجردان، مشيرا إلى أنه تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ تحت إشراف والي الجهة، كما تم فتح قضية عدلية موضوعها تكوين وفاق بقصد تسلل عبر الحدود البحرية ناتج عنه الموت.
4: تم تفعيل المخطط الوطني للجنة والإنقاذ اللي يترأسه سيد والي الجهة بعد ما تأكدت المعلومات اللي كونوا ثم 14 مازالوا ما بين المفقودين، وتم إنقاذ الناجي الوحيد اللي بعد 48 ساعة من السباحة تم إنقاذه من طرف باخرة تجارية، واتصلت بعمليات الحرس البحري بمنطقة الحرس البحري بجرجيس وين تحولت الوحدات البحرية، وتم إسعافه بالتنسيق مع الحماية المدنية وكذلك الصحة العمومية، وتم سماعه اللي أكد اللي كونهم 14 نفر خرجوا من يوم الأربعاء 19 أوت 2026، وين بعد تقريبا 14 ميل تعرض المركب لعملية تسرب مياه وين غرق المركب، ويأكد اللي كونه ثم 11 من بين الموجودين واللي المشاركين في عملية إبحار خلسة اللي كانوا لابسين سترات نجاة.
2: أو في موضوع آخر، حريق اندلع اليوم بمنطقة بغورة تابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتمة، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يؤكد أن الفرق الميدانية التابعة للحماية المدنية وإدارة الغابات تواصل جهودها المكثفة بمعاضدة عدد من المتطوعين للسيطرة على الحريق ومنع توسع رقعته في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية، مع العمل على تبريد محيط المساكن القريبة وحصر النيران المتجهة نحو شمال السد. وفي الشأن الدولي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول اليوم إن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا، داعيا كل دول العالم إلى عدم الانضمام إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان واشنطن تجديد العقوبات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الضغوطات على طهران. وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تفيد بأن مسؤولا عسكريا إيرانيا دعا اليوم قطر إلى نقل الطيارين الإيرانيين المحتجزين إلى مستشفى على البر، قائلا إنهم محتجزون في المياه وإنهم في حالة بدنية سيئة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرجي في فلاسبور.
0: ديوان فام، هي الموجة اللي توتيك، ما لازيد في الصوت وخليك Toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام صوتكم.
5: ديوان فام فلاش سبور.
6: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم دارت الدفعة الأولى من أولى جولات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ملعب تونسي تعادل مع CSS 1-1. ترابا سجل CSS والفارياح يعدل البقلاوة في الدزامي تون. ساقط الدير في أولى مبارياته في تاريخ الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ينتصر ضد شباب الرياضية بالعمران 2-0 دونك للتقدم. بونتويت زيد العلوي والعمري. حمام سوسة تعادل مع الاتحاد المنستيري دون أهداف مع تأجيل مباراة اتحاد بن قردين والنادي الرياضي لحمام الأنف بسبب حادثة غرق مركب في 14 شاب من أهالينا في بن قردين. غدوة الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية 4:30 متاع العشية عبر منصة ديوان سبور الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي لقاء كلاسيكو في استاد حمد العقربي بسفارة هيثم جيرات. في الفار نلقاو السلوفيني اسمير ساغرغوفيتش بالنسبه لمباراه سي بي ومستقبل مرسى في 15 اكتوبر ببنزرت. منتصر بالعربي حكم اللقاء امير العيادي في الفار نجم المتلوي والنادي الافريقي في استاد المتلوي حكم ساحه امير لوسيف. في الفار السلوفيني الكسندر ماتكوفيتش الترجي الرياضي الجرجيسي الاولمبي البيجي في استاد مصطفى الدوري بميدون حكم الساحه امين الفقير في تقنيه الفار هيثم جيرات. النادي الصفاقسي جاك مبي متوسط الميدان الكاميروني لاعب السابق لتوال سي ار بي الجزائري كيف كانت عنده تجربة في ألبانيا وصل اليوم لتونس. نهار الاثنين يجري فحص طبي قبل الإمضاء مع فريق عاصمة الجنوب. من جهة أخرى هشام بكار تعرض اليوم الكسر أسفل الساق باش يجري عملية جراحية مدة الراحة مبدئيا أكثر من شهرين. شبيبة العمران أصدر بلاغ احتجاجي بخصوص طاقم تحكيم مباراة الفريق ضد تقدم ساقية الدير. البلاغ طالب بعدم تعيين طاقم التحكيم اللي أدار مباراة اليوم بقيادة حسني النيل. يعتبر أنه الحكم والمساعدين تسببوا في هزيمة الفريق. واعتبر زاد البلاغ أنه الحكم الرابع أسامة شريط قام باستفزازات تجاه بنك فريق شبيبة العمران. نمشيو الألعاب البحر الأبيض المتوسط. في كرة القدم المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 عام تعادل سلبيا مع منتخب مقدونيا الشمالية. بالنسبة للألعاب الفردية الميداليات اليوم عن طريق فارس الفرجاني برونزية المبارزة سيري حسابر، أحمد الجوادي برونزية 400 متر سباحة حرة، محمد أمين بن عباس برونزية 200 متر سباحة على الظهر، شيمة تومي برونزية التايكواندو 57 أقل من 57 كيلوغرام، محمد خليل الجندوبي فضية أقل من 68 كيلوغرام في التايكواندو. ختام بأبرز مباريات اليوم في الملاعب الأوروبية والبداية بالدوري الإنجليزي الممتاز. فريق هال سيتي انتصر ضد مانشستر يونايتد 2-0. إيفرتون فاز ضد كريستال بالاس 2-0. في الليغا في إسبانيا في ملعب ميستايا لا غالب ولا مغلوب، تعادل سلبي بين فالنسيا وسيلتا فيغو. حاليا مباراة إسبانيول برشلونة وفريق ريال مدريد نلعبوا في الدقيقة 80 من المباراة والتعادل إيجابي سيد الموقف 2-1. في السيريا في إيطاليا في استاد جوزيبي ميادزا إنتر بطل الدوري ينتصر ويضرب بقوة ضد مونزا 4-1. جنوفا ينهزم ضد نابولي 2-0. في الليك آن في فرنسا تولوز انهزم ضد أولمبيك ليوني 2-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا في بوانيت. كان معكم قدور، خليكم أبقيت برامج ناس على خير وتحية تونس.
0: ديوانا فان تبع الموسيقى.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز 11 ليلا. ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى أحدى وحدات إنتاج المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، وفق ما نقله مراسل ديوان فام بلجيا، مضيفاً أن رئيس الجمهورية تحول أثر ذلك إلى سود نبهان بمعتمدية صبيخة في إطار متابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالمياه والمنشآت المائية. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو في بيان إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل جرجيس ليلة أمس الجمعة. والاتحاد يحث على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وضمان التعاطي الإنساني والمسؤول مع الحادث، إلى جانب كشف شبكات التهريب والاتجار بالبشرة المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شدد على ضرورة توفير أجهزة الدولة للإحاطة النفسية والاجتماعية الشاملة للعائلات المنكوبة ومسانداتها في مواجهة تداعيات الحادث. رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي أحمد عمارة يؤكد برمجة سلسلة من الأيام التحسيسية لفائدة الراغبين في الانخراط في البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 27 و2000 الذي يتم بعثه لأول مرة بلجيا، موضحاً أن الآلية الأساسية للبرنامج تعتمد على توفير قروض موسمية تفاضلية بتمويل مشترك بين البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي.
3: في إطار بعث لأول مرة البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي لسنة 2027، برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي أيام تحسيسية لفائدة الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج، وتنطلق إن شاء الله الأيام التحسيسية يوم 26 أوت 2026 بمعتمدية سوق الحد، ويوم الخميس 27 أوت بدار الثقافة بفوار. سوف يكون اليوم التكويني بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي يوم الجمعة 28، وبمقر المجلس القروي برجيم معتوك يوم الاثنين 31 أوت، وأخيرا يوم تحسيسي بمقر خلية الإرشاد الفلاحي بجوز الشمالي. ويستهدف البرنامج صغار وكبار مربي الماشية، الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجمعات التنمية، وأيضا الضيعات الفلاحية الراجعة لديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية وشركات الأحياء. يعتمد البرنامج أساسا على توفير قروض موسمية تفاضلية ممولة من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي.
2: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن جيش الاحتلال نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة سمع دويه في مناطق بجنوب البلاد. التلفزيون الإيراني ينقل عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إنه لن تخرج قطرة نفط واحدة من الخليج ومضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية إلى جانب الولايات المتحدة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.

0: جاي بوليبا عاديو ان اف ام. ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تبلغ موجة الحر الجديدة التي تشهدها البلاد اليوم الأحد وغدا الاثنين مع تجاوز المعدلات العادية بفارق 6 إلى 10 درجات وتسجيل حرارة قصوى بين 40 و46 درجة وظهور ريح شهيلي. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملية البيع يوم الاثنين القادم من الساعة الرابعة ونصف صباحا إلى منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين القادم تبعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت الجاري يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. عدد من أعضاء المجالس المحلية والجهوية بزغوان يؤدون سبت زيارة عمل إلى المستشفى الجهوي بحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة. والنائب بمجلس الجهة والأقاليم عن ولاية زغوان رفيق شنوفي يؤكد بالمناسبة أن المستشفى يعاني من جملة من النقائص والإشكاليات رغم تدعيمه مؤخرا بعدد من التجهيزات والمعدات الطبية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين ظروف العمل والارتقاء بالخدمات الصحية المزداة للمرضى.
2: المستشفى الجهوي حاليا في اشغال، معناها في اشغال ان شاء الله تتسارع من الاشغال الاساس باش المستشفى الجهوي معناها يولي مستشفى جامعي وهكذا تتحسن اكثر من الخدمات الصحيه في المستشفى ذايا. بالنسبه للنقائص كما هو مشكل وطني، معناها نقائص في الموارد البشريه سواء الطب واطار شبه طبي وعمله خاصه العمله معناها الموظفين والحراس، معناها هذا يزاد مشكل كبير. بالنسبة للزغوان معناها يلزم يكون رئيس لقسم الاستعجالي اللي باش ينظم العمل معناها الإداري العمل اليومي معناها الإطار الطبي والشبه الطبي في القسم هذايا. زاد ماذا بينا معناها أعوان حراسة نظام لتنظيم الدخول وخروج المرضى. ما ينفيش هذايا، معناها ثم عديد النقائص كما بقية المستشفيات في تونس الكل.
1: وفي الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني ينقل عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها، مضيفا أنه سيتم استهداف المسارات الأخرى التي يصدر عبرها النفط من الخليج. خفر السواحل الهندي يفيد بأن هيئة الإنقاذ البحري فقدت السبت الاتصال بسفينة شحن غرقت قبالة السواحل الشرقية للهند، وكان على متنها طاقم يضم 24 فردا من بينهم 20 صينيا وثلاثة من ميانمار وفرد واحد من بنغلاديش. وخفر السواحل الهندي يؤكد أنه أرسل سفينتين لمهمة البحث والإنقاذ حيث تم إنقاذ شخصين كان على متن قارب نجاة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.